بيأتي بصيغة الماضي أو بالمضارع، الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتكم. أيها السائلون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، قبل أن أجيبكم لابد أن تعلموا أن الله غني عن طاعتكم، وإنما تفعلون هذه الطاعة لأجل أنفسكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، زي ما في ختام السورة. أنتم تفعلون هذه العبادات لينجو الإنسان من النار. فإن الإنسان يتصور أنه بيعمل الطاعات عشان مثلا أنه هو يعني إيه بيدل على الله بطاعته، أو أنه هو يعني إيه عارف، في واحد بيظن أنه بيعمل بقى الجهاد أو الطاعات. لا، الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتك. الله سبحانه وتعالى لو يشاء الله لانتصر منهم. فتبدأ السور بمثل اللي فيها الأوامر بالجهاد والأوامر بالإنفاق، نجد أن تبدأ بالمسبحات والتسبيح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. واستحضار دايما سور المسبحات، أنك قبل ما بتدخل في جو السورة يعني أحب كده أنك أنت إيه تصمت قليلا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تخيل لو تدي لنفسك فرصة وتستشعر أن الكون يسبح حقيقة، أن تسمع بأذن قلبك أن الكون يسبح حقيقة. تخيل كده الكون كله يسبح، هذه السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك يسبح. تخيل كل ما في السماوات، الشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب، يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ده أول نداء في السورة، وبعد كده في نداء في آخر السورة، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. النداء الأول يا أيها الذين آمنوا، تخيل افتكر السؤال، لو نعرف بس ربنا بيحب إيه، لو نعرف أحب الأعمال إلى الله إيه، فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. شوف الصدمة. يعني خلينا نسقط الآيات دي على واقعنا بعيد عن واقع الصحابة. كتير من الأماني اللي بنتمناها هي مش حقيقة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتم تتمنون الشهادة في سبيل الله. فلما الإنسان بيواجه حقيقة الأماني بيحصل له صدمة، فارق ضخم بين الأمنية والواقع. تجد بعض الناس يقولك أنا أتمنى أطلب العلم، أتمنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أتمنى الجهاد في سبيل الله، أتمنى حتى حفظ القرآن. قلت له طيب كويس، لما بتتوفر الفرصة الحقيقية لهذا العمل بيجد فجوة ضخمة بين الأمنية والواقع. وهكذا يحدث دائما الصدمة اللي بتحصل عند الانتقال من الأمنية إلى الواقع. كثير من الناس بينهار، لذلك قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قل الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثابتون قلة، الذين يثبتون عند مواجهة حقائق الأمور قلة. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لتتمنوا أمنيات وعند الحقيقة وعند الواقع لا تطبقونها. لما تقولون فعلنا وفعلنا ولم تفعلوا شيء. لما يعني تستشعر أن أنت أنا لو وضعت في موقف سأفعل وسأقول الحق وسأفعل ذلك، ولكن عند للأسف مواجهة الحقيقة الإنسان يعني بينكس على عقبيه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. الإنسان ينبغي أن يثق في الله لا في نفسه. بعض الناس، والواحد أحيانا بيستغرب لما بيشوف على السوشيال ميديا الجرأة في انتقاد الآخرين، والجرأة في الشماتة من الآخرين، والجرأة في الطعن في الآخرين. طيب هذا الذي لديه كل هذه الجرأة ماذا سيفعل عندما يواجه حقائق الأعمال؟ بتفاجأ أنه نسأل الله العافية والسلامة عند أول اختبار بيسقط. الذي يكثر من نقد الآخرين عند أول اختبار بيسقط. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ما ينفعش المؤمن يبقى عنده فجوة بين كلامه وبين أفعاله. المؤمن الصادق كل ما بيزداد المؤمن صدقا بتقترب وبتقل هذه الفجوة، كلامه بيكون مطابق لأفعاله. أما النفاق والمنافقين لديهم فجوة كبيرة بين الكلام والأفعال. إن شاء الله لما نوصل لسورة المنافقون هنفاجأ أن أكتر حاجة بيعملها المنافق أنه بيتكلم. بل من أوائل الآيات اللي اتكلمت على المنافقين في سورة البقرة ومن الناس من يقول، أول حاجة أنه هو بيتكلم كتير.
فالمنافق يتكلم كثيرا، فيحذرنا الله سبحانه وتعالى من الاقتراب من صفات المنافقين، لما تقولون ما لا تفعلون. الآية اللي جاية مرعبة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من شدة وقع الآية على كثير من المفسرين ظلوا يبحثون إيه الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل إن الإنسان يعد بوعود ثم يخلف هذه الوعود؟ هل إن الإنسان يقول سأفعل كذا وسأفعل كذا لكن عند حقائق الأمور ينكص على عقبيه؟ الأمر مرعب يا جماعة. كلمة كبر مقتا لم تأتي في القرآن إلا هنا، وجاءت مع الكفار، جاءت في سورة غافر. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني تخيل كلمة شدة الغضب والمقت، ويعني الكلمة فيها كبر مقتا، جت مع الكفار وجت هنا، جت في عتاب أهل الإيمان. فإذا دي جريمة. بعض الناس قد ينظر فين الجريمة في كده، ما هو إن الإنسان يتعود إنه يقول أشياء ولا يفعلها، المجتمع المسلم بينهار، سيتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع كلام، ومجتمع الكلام كما قلت هو قريب من مجتمعات المنافقين. المجتمعات بتنهار لما إحنا يكون عندنا الصور وليس الحقائق، وده موجود للأسف في بعض المجتمعات العربية، إنها بتهتم بصور الأشياء لا بحقائق، فتجد المجتمعات منهارة حتى على المستويات الدنيوية. ويجي لنا إن شاء الله أيضا في سورة المنافقون إن من صفات المنافقين الاهتمام بالمظاهر لكن الحقائق تكون فارغة. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قلت في سؤال، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، هم نفسهم يعرفوا أي الأعمال أحب إلى الله، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنتم بتسألوا عن أحب الأعمال الله، طيب سأخبركم، الله سبحانه وتعالى يحب من؟ يحب الذين يقاتلون. هنجد في السورة هنا لفظ القتال ولفظ الجهاد ولفظ النصرة، عشان ما يجيش حد يقول طب أنا أتمنى القتال لكن ما فيش فرصة للقتال، نقول له المجاهدة بالمال، بس أنا ما عنديش فرصة للمجاهدة بالمال، نقول له في فرصة للنصرة الدين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى جاءت السورة بالحديث عن القتال والجهاد والنصرة، لم تترك لنا هذه السورة فرصة للمراوغة. اللي عايز يزوغ وعايز يراوغ حاصرته هذه السورة. فربنا بدأ وقال إن الله يحب الذين يقاتلون. هل أي قتال ربنا بيحبه؟ لا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. أنت بتخرج من بيتك لأجل ماذا؟ أردت نصرة من؟ نفسك؟ ولا نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ إن الذين يحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، مش بس أي قتال، صفا، ومش بس أي صف، كأنهم بنيان مرصوص، في صلابة ومتصل ببعض، عارفين الطوب كده وفي بينه أسمنت، هي دي الأخوة الإيمانية اللي ربنا بيحبها. ربنا مش بس بيحب العمل الصالح، ربنا بيحب العمل الصالح في سورة الصف والصافات صفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل المسلمين يصفون في الصلاة ويقول صفوا كما تصف الملائكة، فكان في صف الصلاة وصف القتال، ونجد دايما في علاقة بين الصلاة والقتال. إذن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأيضا يحب الذين يعملون في الدعوة إلى الله صفا، ويحب الذين يطلبون العلم صفا. هل معنى صفا إن إحنا لازم كلنا يكون شيء واحد؟ لا، صفا في تناغم، زي الجهاد ده ممكن يكون بيقاتل عدو من الأعداء في مكان، وهذا يقاتل عدو من الأعداء في مكان. فالقضية الله سبحانه وتعالى يبغض الفرقة التي بين المسلمين. لذلك السور اللي عندنا الثلاثة، سورة الصف ثم الجمعة ثم سورة المنافقون، بينهم ترابط عجيب جدا. لذلك لعلنا نختم هذا الموسم بالثلاث سور دول. سورة الصف، الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، الله يحب تجمع المسلمين، وأي تجمع للمسلمين بتنزل عليها الرحمات. الله يبغض الذين يفرقون هذا الصف المتجمع، عندنا صف جمعة منافقون. الله يبغض المنافقين الذين يحاولون فض الصف، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من أخلاق المنافقين التفرقة بين المسلمين.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى المسلمين في صف واحد بنيان. البنيان متعدد الوظائف، يعني في مثلا طابق أو دور بيعمل حاجة، في أوضة مخصصة لحاجة، في جزء من البنيان بيستفاد منه في شيء. فإذا مش لازم كلنا نقوم بنفس الدور، لكن نكون بنيان ضد عدو واحد. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب أدي المقدمة، إجابة السؤال بكل وضوح. الأول التحذير، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كثرة الكلام بدون عمل يفرق الصف المسلم. هنشوف كده وإحنا معانا النهاردة في السورة إيه الأمور اللي بتفرق الصف. منها كثرة الكلام بدون عمل، لأن لما أنا أسمع فلان بيقول فعلت وفعلت، أنا أظن أن هذا الثغر سده، يعني حد سد هذا الثغر، أن خلاص ثغر تعليم العلم أو نوع من أنواع العلم، خلاص يعني فلان من الله سبحانه وتعالى عليه أنه سد الثغر، وتفاجأ أنه كان مجرد كلام. فكثرة الزخرفة للأعمال وفعلنا ذلك وغطينا الثغر ده، ممكن يكون ده نوع من تفرقة الصف، بل إحداث فجوات في الصف. ثم دي كانت المقدمة. بعد كده ربنا بيذكر اختلاف ازاي الصف ده بينهار. الصف ده بينهار من اختلاف الجنود مع القائد، او اختلاف القادة بينهم وبين بعض. فربنا جاب نموذج ازاي اختلاف الاتباع مع النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب تفرقة الصف. يقول الله سبحانه وتعالى واذ قال موسى لقومه، شوف النقلة، الاول ربنا بيخاطب المؤمنين، فربنا بيحذر المسلمين من السير على طريق بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا يختلفون على أنبيائهم ويرفضون اتباع الأنبياء. فمن أسباب اختلاف صف المسلمين الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقوم يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه لبني إسرائيل لما تؤذونني. العلماء اختلفوا إيه هو الإذاء، منهم من قال الإذاء اتهموه في عرضه واتهموه في بدنه، ومنهم من قال رفضوا اتباع أمره، رفضوا دخول الأرض المقدسة. فمن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم صلى الله عليه وسلم، ألا نقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، ألا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تؤذونني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعب عشان يبلغ الرسالة، فالإعراض عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من إذائه صلى الله عليه وسلم. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى أن الإنسان يزيغ. وكان الصديق رضي الله عنه يقول أخاف أن أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأزير. التهاون في سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وسنة بيخلي الإنسان يزيغ عن الصراط المستقيم. هم اللي خدوا القرار، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. العقوبة، أحيانا الإنسان يبقاش فاهم هو ليه قلبه ما عادش بيحب الدين، ولي قلبه ما عادش مقبل على الدين، لأنه هو ترك جزئيات في جزئيات في جزئيات، والأمر بينتقل بعد ذلك إلى الكليات، وهذا الزوغان وهذه المراوغة تأتي تدريجيا. فلما زغوا تركوا بنو إسرائيل، مرة يردوا على نبيه، ومرة يتركوا أمر، ومرة يبدلوا، ومرة يحرفوا، فأزاغ الله قلوبهم واستبدلهم الله سبحانه وتعالى. عايزك تاخد بالك أن السورة بدأت بسؤال إيه أحب الأعمال إلى الله. ربنا بيأهل الصحابة وهما بيسمعوا السورة دي، أنتم أشرف الأمم، أنتم الأمة البقية، أنتم أولو بقية. الله سبحانه وتعالى استبدل بني إسرائيل وحمل عنهم الرسالة ووضعها فيكم، ونزعت منهم الأمانة ووضعت فيكم، فكيف تسألون بعد ذلك عن أحب الأعمال يا الله؟ أحب الأعمال يا الله أن تنصروا هذا الدين، من بقي ليحمل الرسالة غيركم؟ أمة الإسلام هي الأمة الخاتمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذه الرسالة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أن أمة بني إسرائيل زاغت وراوغت، وبعد كده حتى مع سيدنا عيسى، فلم يبق إلا أنتم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك. فكما أن الله عاقب هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بإزاغة القلوب، أيضا الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب نفس العقوبة.
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان فيهم الفسق لأنهم كانوا يعلمون الحق، وده من أوصاف اليهود أنهم يعلمون الحق ثم يعرضون عنه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. يبقى سيدنا موسى بيقول لهم أنتوا عارفين إن أنا رسول، وسيدنا عيسى بيقول لهم أنا رسول وأنتوا عارفين، ليه ما بتتبعونيش؟ فبالتالي ترك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى نفس العقوبة، عقوبة الاستبدال. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. أنا عايزك تركز إيه وظيفة هنا سيدنا عيسى. الصورة جميلة قوي، الصورة صورة الصف، تمام؟ والصورة بتقول ربنا بيحب الذين يقاتلون في سبيل صف، والصورة بتقول إن من أسباب انهيار الصف كتر الكلام بدون عمل، من أسباب انهيار الصف ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب انهيار الصف عدم التلاحم بين العاملين للدين. لازم يا جماعة يكون اللي بيعملوا دين ربنا يكون بينهم تناغم، بينهم حب، بينهم ألفة. يعني مثلا طالب العلم الفلاني يغفر زلة فلان، وحتى هو بيرد عليه خطأه يرد عليه برحمة، ولما العالم الفلاني أو الدعاء الفلاني يحيل على فلان يقول له أنا ما عنديش الإجابة دي، ممكن تروح لفلان، فلان أفضل مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال، سيدنا بلال شاف رؤية فيها الأذان، قال لسيدنا بلال ألقه إلى فلان فإنه أندى منك صوتا. سيدنا بلال ما قالوش بس أنا اللي شفت الأذان، أنا اللي شفت رؤية، عادي فلان هو اللي أذن عشان صوته أحسن مني مفيش مشكلة، فلان هو اللي قدم الدعوة في باب كذا مفيش مشكلة هو أفضل مني. شوفوا سيدنا عيسى هنا عمل إيه. الوظيفة التي قيلت عن عيسى عليه السلام في سورة الصف اللي بتعلمنا كيف نكون صفا، سيدنا عيسى هنا عمل حاجتين. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة اللي جاء بها سيدنا موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. كأن سيدنا عيسى جاء ليكمل الصف، جاي بيقول أنا أصدق التوراة التي جاء بها موسى وأبشر بالذي سيأتي من بعد. الله أكبر، تخيل داعية يبقى دوره يؤيد اللي قبله ويحيل عن اللي بعده، يؤيد اللي قبله ويقول كان لديه من الحق العظيم، ويقول اللي جاي من بعدي أفضل مني. أنت متخيل سيدنا عيسى مش بس بيبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا خد بالك البشرة جت باسم إيه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، ما قالش محمد مع إن محمد جاءت في القرآن، تمام؟ وحتى بعض العلماء تتبع المواطن التي جاء فيها لفظ محمد في أربع مواطن في القرآن وإيه دلالتها، لكن هنا باسم أحمد. طب ليه أحمد؟ قالوا أفعل تفضيل. بعض العلماء قال معنى جميل قوي، قال أفعل تفضيل أي خير البشر، خير الحمادين، أفضل من حمد الله، أفضل من أدى رسالة الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عيسى بيقول إن اللي جاي أفضل مني، أنا جاي أصدق اللي قبلي وجاي أبشر باللي بعدي، واللي بعدي أفضل مني. بهذه الأخلاق يقوم الصف المسلم. أما أخلاق التنازع والطعن في الأئمة السابقين وعدم التماس الأعذار وتتبع عورات المسلمين وتجميعة أنك تقعد تجمع لأخيك المسلم أخطأه وتاخد سكرين شوتس من المنشورات بتاعته وتقعد تحاول وتنتظر له غلطة، وفلان عايز يوقع فلان، وفلان يعمل مكيدة لفلان، أي أخلاق هذه؟ بهذا تنصرون؟ هذا من الزواغان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا يستحق العقوبة، لكن عاقبة التآلف والترحم مختلفة عن عقوبة التنازع. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام صفوف الصلاة إن ترك الفجوات في الصفوف تؤدي لدخول الشيطان، وهكذا يفعل الشياطين ويفعل المنافقون بيبحثوا عن الفجوات. تخيل لما أنت لتحدث الفجوة. لذلك أيضا في بعض الروايات وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفا. لما تكون واقف في الصف الصلاة وقدامك أنت فجوة، لما بتطلع دي خطوة يحبها الله. كذلك الخطوات لوصل الصفوف يحبها الله، إنك تسافر لأخيك المسلم وتدعو له وتشفق عليه، هي دي الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها. أنت تسأل ماذا يحب الله، الله يحب ذلك، الله يحب وصل الصفوف، الله يحب إن إحنا نسعى بعضنا، إن إحنا نرفق ببعضنا. هذا لا يعني عدم رد الخطأ، بالعكس ترد الخطأ، ورد الخطأ أصلا من الرحمة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننصره مظلوما فكيف ظالما؟ قال ترده إلى الحق. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الجميل هنا أن العلماء مختلفين، مين اللي جاءهم بالبينات؟ هل فلما جاءهم عيسى بالبينات
قال بنو إسرائيل هذا سحر مبين، ولا فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بينات قالت قريش هذا سحر مبين، اتسابت مفتوحة لأن دعوتهم واحدة. فلما جاءهم بالبينات

إن التغير اللي حصل للمشركين إلى الإسلام، وإن واحد يكون من عتاة المشركين يتحول إلى مسلم زي سيدنا عمر الخطاب وغيره، قالوا الحركة دي سببها سحر، وهذا ليس سحرا، بل هذا أثر الوحي في قلوب الناس. أثر الوحي في قلوب الناس أقوى من السحر، لذلك أثر السحر قد يكون جزئيا ومؤقتا. أثر القرآن نقل كثيرا من الناس من الشرك إلى الإسلام وماتوا على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الناس اللي بتتهم وبتقول على الإسلام أنه سحر، هذا كذب. ومش بس دول الظلمة، أظلم ناس أنك تيجي تروح لواحد وتعرض عليه الإسلام ويبصر جمال الإسلام ويعلم يقينا أن الإسلام هو الدين الذي يصلح البشرية الآن، وأن البشرية وقعت في ظلمات ببعدها عن الإسلام، وما نراه الآن من طغيان وفجور وفاحشة وظلم وتعدي، ما نراه الآن في العالم بسبب غياب الشريعة الربانية، بسبب غياب الاحتكام إلى السماء، بسبب الاحتكام إلى طغاة الأرض، وإن الشريعة بقت شريعة القوة. فأصبح الأمر واضحا أن الناس يحتاجون إلى شريعة من الله سبحانه وتعالى، من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. فيقول الله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. بتتهم دين ربنا بالكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أنت بتدعوه إلى الإسلام وبتبين له جمال الإسلام وهو قاعد بيبحث عن ثغرات وعن شبهات في الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب فهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم اللي بيضع الشيء في غير موضعه، بدل ما يقول على الإسلام أنه هو فيه حكمة وأنه فيه رحمة، بيتهم الإسلام بعكس الأمور. هذا الله لا يهديه، والله لا يهدي القوم الظالمين، ولا سيما لو أصر على الظلم. هنا أيضا نقلة مفاجأة، عايزك تستحضر السؤال: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناها. فربنا بيقول لهم: أنتم بتسألوا عن أحب الأعمال إلى الله ومش عارفين اللي بيحصل حواليكم في العالم؟ إيه اللي بيحصل يا رب حوالينا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الكفر بيجتمعوا عشان يطفئوا نور الإسلام، وانت لسه بتسأل إيه اللي ربنا بيحبه؟ اللي ربنا بيحبه انك تنصر الإسلام. يريدون الكفار في كل مكان ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، بصيغة المضارع. عارف زي ما يجي واحد يقول لك: أنا نفسي أعرف ربنا بيحب إيه وأنا أعمله. أنت مش عارف ربنا بيحب إيه؟ اليهود بيقتلوا في إخواننا في غزة، والتفاهة منتشرة في السوشيال ميديا، والفاحشة منتشرة، والوصول للمعاصي بقى سهل على الموبايل، والشباب بعيد عن ربنا، والناس مشغولة بدنيتها، وأنت لسه بتسأل إيه أحب؟ اعمل أي حاجة تنصر بها دين ربنا، أي شيء تستطيع أن تنصر به دين الله فافعل ذلك. وليس من هذه الاختيارات الإعراض، وليس من هذه الاختيارات زي ما يجينا في السورة اللي بعد كده: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. ليس من هذه الاختيارات التي يحب الله أن تنفض، ليس من هذه الاختيارات أنك تترك الواقع المحتدم والمعركة في كل المستويات، على مستوى القرآن، على مستوى السنة، على مستوى العلم، على مستوى الدين، على مستوى الهوية، على مستوى حتى الإنسانية، على مستوى الجدية. كل المعارك دي مشتعلة، وممكن يكون إنسان يترك كل هذا وينشغل بالتفاهات، وتلاقي معارك على السوشيال ميديا على فرق الكورة وفرق المغنيين وفلان أحسن من فلان، تتعجب. يريدون يجتمعون يريدون ليطفئوا نور الله، هذا الدين الذي سيتمه الله. يريدون ليطفئوا نور الله، الدين نور وغير ذلك ظلمات، هم بيبحثوا عن كيف ينشرون الظلمات. واحد لما بيشوف إن اللي بيسيب نفسه من الشباب، نسأل الله العافية، بيسيب نفسه للشبهات الإلحاد على السوشيال ميديا أو الفواحش والإباحية، بيقع في ظلمات أنت بتتعب معها عشان يخرج منها، لأنه نزل في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. الظلمات بقت الوصول لها سهل، فبالتالي أنت لازم تكون شمعة تضيء، لازم تكون من اللي بيبحث عن كيفية بث نور الدين في العالم. يريدون ليطفئوا نور الله، لكن ربنا بيطمنك ان كل هذه الجهود هي اشبه بمحاولات من ينفخ في الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. في ناس هتظل تكره انتشار الدين.

مش لازم الدين ينتشر برضا كل الناس، في ناس هتكره ذلك. وخد بالك من لفظة انتشار النور جه معاها ولو كره الكافرون، لأن من معاني الكفران التغطية، هو عايز يغطي على النور، لكن الدين سينتشر حتما. كيف سينتشر هذا الدين وكيف بدأ انتشار النور؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ماذا ستفعلون مع الرسول الذي بعثه الله بدين الحق؟ هل ستفعلون معه كما فعل بنو إسرائيل وأذوه؟ هل كما فعل بنو إسرائيل مع عيسى عليه السلام؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن. هذه من الحقائق القرآنية الواضحة التي نغفل عنها، وبيحدث فيها أنواع من التدليس والتلبيس على الناس. الإسلام هو الدين الحق الأوحد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الأوحد. من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بهذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ومآل الدين هو النصرة، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في ناس عايزة تشرك مع الإسلام ولو كره المشركون. ثم نختم ختام السورة نداء مرة أخرى للمؤمنين. طب ما كان في نداء في الأول، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ختام السورة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ مش أنت بتسأل على الأعمال؟ طب ربنا هنا بيقول لك هل أدلكم على تجارة. خد بالك من لفظ التجارة، وكان ده مناسب للعرب، هو أنت عايز مكسب في الدنيا والآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ عجيبة قوي أن قبل ما ربنا يقول لنا تجاهدون قال تنجيكم من عذاب أليم. الذي يجاهد لنصرة هذا الدين هو ينصر نفسه أولا من النار، هو ينقذ نفسه أولا من النار. تنجيكم من عذاب أليم، ودي الجميل ان دي آية لوحدها تقرأها وتقف. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا ترى ايه اللي تعمله عشان تنجو؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. خد بالك ما قالش تقاتلون. القتال ضيق وفي أماكن معينة، الجهاد أوسع شوي، وهنا دخل مع الجهاد بالمال، الجهاد بذل الجهد. تجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب لو أنا عملت كده يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ومن معين جنات عدن جنات الإقامة التي ليس فيها تحول، ذلك الفوز العظيم. واحد يقول طيب ما فيش حاجة في الدنيا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الجهاد لنصرة الدين هو العزة، هو الكرامة. إنما نحن نتبع أذناب البقر ونرضى بالدنية ونرضى بالدون، هذا يجلب لنا ذل الدنيا والآخرة. ذلك تجاهدون في سبيل الله، هذا هو النجاة من العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. وما انتصرت أمة إلا بذلك، مؤمنة كانت أو كافرة، ما انتصرت أمة إلا وجاهدت لنصرة ما تعتقده وما تؤمن به. الختام ونداء الثالث، يبقى عندنا ثلاث نداءات. لما تقولون ما لا تفعلون؟ إن الله يحب الذين يقاتلون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ تؤمنون وتجاهدون. النداء الأخير يا أيها الذين آمنوا. طيب في واحد مش عارف يقاتل، مش في أرض معركة، مش مفتوح باب الجهاد. طيب تجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ممكن تنصر الدين بمالك، ابحث عن أي وسيلة تنصر بها هذا الدين. طيب أنا معيش مال، أنا في وضع استضعاف، فربنا جاب لك نموذج في أشد مواطن الاستضعاف. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. خد بالك فارق ما بين يا أيها الذين آمنوا انصروا الله، ربنا قال كونوا أنصار الله. إيه الفارق ما بين انصروا الله؟ انصروا الله أنت بتفعل فعل النصرة ولو مرة واحدة، كونوا أنت كينونتك بتتغير. كونوا أنصار الله أنت حياتك بتتغير، أمانيك وطموحاتك بتتغير، أنت بقى الدين عندك مركزي، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، أنت خلاص بقى الأكبر عندك هو الدين والأصغر هو الدنيا، أنت ما تركتش الدنيا بالكلية، لكن أنت نصرة الدين بقت شيء مركزي في حياتك، شيء بيشغل ذهنك،
كونوا أنصار الله. طيب عايزين نموذج، عايزين أسوة، بس يكون نموذج مستضعف، لأن نموذج القتال إحنا مش قادرين عليه، نموذج المجاهدة بالمال مش قادرين عليه. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ سيدنا عيسى كان في وقت استضعاف، وبعد النظر لتلامذته وقال لهم اللي هم الحواريون، الحواري التلميذ الخالص الخلص الصافي النقي، من معانيه الشيء الأبيض النقي، إن في ناس حياتها كلها لدين ربنا، ربنا يستعملنا يا رب. بيجي في أوقات يا جماعة لازم ناس تعيش عشان دين ربنا، لازم ناس تضحي، لن يقوم الدين إلا بهؤلاء. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلا الله؟ سيدنا عيسى قال ده في وقت استضعاف، اليهود عايزين يموتوا سيدنا عيسى، وفي روايات كتير ازاي اجتمعوا على سيدنا عيسى وكان قاعد مع تلامذته، وعند سيدنا عيسى قال: من يلقى عليه شبهي وسيرفع سيدنا عيسى. ده في وقت قمة الاستضعاف، وربنا بيقول لهم في قوة انك تقاتل قاتل، معاك مال جاهد، معاكش اي حاجة، انصر دين ربنا ولو بنفسك بأي جهد بأي حاجة. لكن انت لو اصبحنا احنا بنكسل يا جماعة ننصر دين ربنا، ان احنا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نحن نتعلم دين ربنا، نحن نكتب عن دين ربنا، احنا اللي بيسخر منا عشان بنلتزم بدين ربنا بنترك هذا الامر خايفين من السخرية. فين كونوا انصار الله حتى ولو اوقات الاستضعاف؟ كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ ربنا اختار لحظة الاستضعاف. سيدنا عيسى بيقول: من يساعدني في الدعوة الى الله؟ شوف ما قالش ايه، من أنصار الله؟ سيدنا عيسى ما قالش كده، قال: من أنصاري إلى الله؟ ده وجه طريق بنختاره مع بعض، من يعينني حتى أبلغ دين ربي؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كلمة غالية وين تقولها، كلمة لها تمن، لكن خد بالك اوعى تقول ما لا تفعل. عتاب اللي في الأول: لما تقولون ما لا تفعلون؟ هؤلاء منهم من قال نحن أنصار الله وكان من أنصار الله وثبت على هذا الدين الحق حتى استشهد في سبيل الله، ثم جاءت طائفة ادعت اتباع عيسى عليه السلام وحرفت وبدلت وغيرت في الدين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. الطائفة دي فضلت مستضعفة إلى أن جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كتير من المفسرين قال: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي بالقوة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيدنا الذين آمنوا من أتباع عيسى الذين ثبتوا على الحق وثبتوا على نسبة الوحدانية إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء القلة المستضعفة، فأيدنا الذين آمنوا أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم على عدوهم من الذين حرفوا دين عيسى فأصبحوا ظاهرين أي بالقوة. وبعض العلماء قال لا، هذا التأييد كان بالحجة إن في ناس فضلت في وقت الاستضعاف لم تبدل ولم تغير في دين الله سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة الصورة بكل بساطة: من أنصار الله؟ من الذي سينصر دين الله حقيقة بالأفعال لا بالأقوال؟ من الذي سيقول نحن أنصار الله ويقولها حقيقة حتى لا يقع في كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلم؟ من الذي سينصر دين الله بجوار أخيه؟ بعض الناس يقوم لينصر دين الله، فإذا قام أخوه لينصر دين الله غار منه وحسده وطعن فيه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه السورة إجابة سؤال: ما هي أحب الأعمال إلى الله، سواء في أوقات القوة أو أوقات الاستضعاف؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. في كل صباح نسعد بلقائكم مجددا لنقدم إلى حضراتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نسعد دائما بهذا اللقاء الذي نصحبكم من خلاله على الحب والخير، وهذا هو شعارنا الدائم: الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين، وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا في هذا الصباح، إذاعة الصوت الإسلامي برفقتكم وإليكم اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي. أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. اليوم عنا العديد من الأسئلة، لكن بداية سماحتكم، هناك عبادة هي من أعظم العبادات وهي عبادة الشكر، كيف ننمي هذه العبادة ونرتقي بها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى يعني أقل ما يمكن أن يتعبد العبد ربه به سبحانه وتعالى هو شكره، شكره بهذه الكلمات والألفاظ، ورضي الله منا سبحانه وتعالى هذه الكلمات. الله رضي منا أن نشكره على أنعمه، لأن الشكر أنواع، شكر أنواع. وقال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قيل بالشكر تدوم النعم. حكم عظيمة، يعني الله عز وجل يريدنا أن نكون من الشاكرين. وسبحان الله، ربنا عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. يعني رغم أن الشكر باللسان لا يكلف الناس شيئا، لعل الناس يجدون في الشكر العملي، يعني هي الطاعات والعبادات، انفاق الأموال، هذه يجدون فيها بعض التكاليف، بعض التعب، بعض الجهد، ربما يتكاسلون عنها أو يغفلون عنها. ولكن هذا اللسان ما الذي يشغله عن شكر الله؟ الإنسان في اليوم يطلق كلمات وألفاظ وعبارات وجمل وما إلى آخره من الكلمات، هل يعقل أن يغفل عن كلمة شكر لله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. يعني سبحان الله العظيم، هذا يدل على أن الموضوع ليس موضوع سهل. هناك من يتربص بنا لينسينا ذكر الله، ومنهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الله أكبر. ورب العالمين عز وجل عظيم ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أن نشكره، ولا يحتاج منا أن نذكره، ولا تنفعه عباداتنا، ولا يضره كفر الكافرين، ولا شرك المشركين، وإنما هي أعمال وأقوال نتقرب بها إلى الله ليرفع الله شأننا. نحن نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، ويعظم الله شأننا بهذه الكلمات. عندما نذكر الله، الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني عندما نشكر الله ونذكر الله، الله سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، ويشكرنا الله جل في علاه. يعني لمن العظمة والشأن؟ ليس لرب العالمين سبحانه وتعالى، الله الغني، الله الغني سبحانه وتعالى عن كلماتنا وعن أقوالنا وعن أفعالنا، إنما يعود هذا الخير لنا نحن، لنا نحن. واشكروا لي ولا تكفرون. إيانا أن نشكر أنعم الله، الله أنعم علينا بنعم عظيمة جليلة. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يمكن أن تحصى نعم الله، أنعم الله عظيمة وجليلة. فلذلك نحن مدعوون لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الأنعم. وسبحان الله الناس لا تدرك يعني حقيقة هذه الأنعم.
0: يعني هنا نعم، يعني هنا شكر الله بالفهم والإدراك والتدبر طبعاً لما نحن عليه من نعم.
1: نعم طبعا، يعني كم من أناس لا يدركون حقيقة هذه الأنعم، يعني ربما لا يفكر أحدنا أنه يمشي. نعمة المشي، نعمة الكلام، نعمة النظر، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة الحركة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة أنك موجود، نعمة الدين، نعمة الإيمان. يعني هذه النعم لا يدركها الناس. كم يحتاج المرء لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الأنعم. لنفرض أن الإنسان يعني شكر الله سبحانه وتعالى، نحن هل نستطيع أن نفي الله عز وجل حق الشكر على هذه الأنعم؟
0: لا طبعا
1: لا نستطيع. وما قدر الله حق قدره، أعوذ بالله، نحن لا نستطيع، معاذ الله، أن الإنسان يستطيع أن يشكر الله. ولكن الله رضي عنا ومنا هذه الكلمات بشرط الإخلاص وكما قلت الإدراك، النية.
0: نعم، هنا أريد أن أسأل،
1: يركز الإنسان ماذا يريد من هذه الكلمات. هل هي مجرد تقليد؟ والله تعودنا نقول الحمد لله.
0: هذا ما أردت أيضا أن أسأل نعم. عنه يعني نعم. أحيانا تصبح بعض العبادات عادات.
1: نعم.
0: طبعا من العادات الحسنة أن ينهج الإنسان دائما بذكر الله سبحانه وتعالى وبحمده وشكره. أحيانا بتكون الكلمات يعني اعتاد عليها اللسان ولكن القلب لم يتأثر بها. يعني هذا
1: يعني هو السؤال. هذه منزلة هذه منزلة من منازل الشكر. الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل من أهلها، ولكن لابد أن يرقى العبد بهذه الكلمات إلى ما يرضي الله عز وجل من الإدراك والوعي، وجعل هذه الكلمات ليست مجرد كلمات وإنما مجرد

0: عبادة يرضى الله سبحانه وتعالى بها عن العبد.
1: ما هي أرقى هذه العبادات؟
0: أرقى هذه العبادات أن يحيط العبد بكل معانيها وتفاصيلها. يعني لما يقول الحمد لله، يعني يعلم الشكر لله سبحانه وتعالى، يعلم أن المنعم هو الله، أن المتفضل هو الله، وأن لولا الله لما رزق هذه النعم. يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى أن من آداب النعمة، من آداب النعمة أن الإنسان يتأدب مع المنعم سبحانه وتعالى هو شكر الله على هذه النعمة. يعني أنك أنت تعرف هذه النعمة من الله، ولولا الله ما كنت رزقت هذا الخير من الله عز وجل، فوجب عليك أن تشكر الله. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رضي من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن تأكل الأكلة يعني رضي منك فقط،
1: يعني بأبسط الأمور،
0: أبسط الأمور أن تقول الحمد لله،
1: شيء يومي نعتاد عليه بأن أكل
0: لله. الحمد لله والشكر لله،
1: سبحان الله،
0: يرضى منك. يعني أنك تذكرت أن الله هو المنعم، هو الذي أعطاك ورزقك ومن عليك، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني الله سبحانه وتعالى رضي، رضي منك هذا الكلام البسيط القليل. لماذا؟ لأنه ينم عن إيمان، وأنك ما عزوت هذه النعمة لغيره، ما جحدت، ما كفرت، لم تكفر هذه النعمة. كفر النعمة ليس معنى الكفر بالله، لا أبدا، كفر النعمة ألا تشكر ربك على النعمة، أو أن تعزو النعمة لغيره سبحانه وتعالى. فلان رزقني، فلان أعطاني، الله هو المعطي، الله هو المنعم، الله هو الرزاق،
1: فلان هو وسيلة،
0: فلان هو وسيلة، أنت عملت عنده. في بعض الناس يشكرون أولياءهم في الدنيا أكثر مما يشكرون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
1: الله أكبر،
0: أعوذ بالله. أما الذين آمنوا، الله تعالى قال وصفهم أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن لابد من هذا الحب، يعني أن يكون حبا لا يضاهيه حبا أبدا، لا يضاهيه حب أبدا. فلذلك يعني عندما يتولد هذا الحب، يتعاظم هذا الحب، لا نتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا نشكر إلا الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نحب إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني الشكر عملية ليست يعني عملية لسانية، تبدأ باللسان ولكن تتعاظم، تتعاظم لتصل إلى مستوى حب وعظمة في الحب مع الله عز وجل، ليتعلق العبد فقط بالله سبحانه وتعالى. خاصة أن الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني المصلحة مع العبد، المصلحة مع العبد عندما تشكر ربك عز وجل يزيدك الله من نعمه وإفضاله. يعني كلما شكرت الله على دينك زادك الله دينا، شكرت الله على إيمانك زادك الله إيمانا، شكرت الله على إفضاله وإنعامه في الرزق والعطاء والولد والزوجة، وزادك الله سبحانه وتعالى فضلا ونعما. ماذا تريد غير أن الله يزيدك من فضله؟ اللهم إني أسألك من فضلك، زادك الله من فضله سبحانه وتعالى. يعني كم من الناس في خسران إن لم يلهجوا بالذكر والشكر لله سبحانه وتعالى. يعني هذه مسألة يغفل عنها الناس. يعني ما في إنسان لا يرضى أن يزيده الله، ولكن لا يزاد العبد إلا بشكر الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه،
0: نسأل الله تعالى أن يزيد من فضلك. لذلك آمين. كان من دعاء صديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: نعم،
0: أعنا على ذكرك
1: وشكرك،
0: ذكر نعم. وشكرك وحسن عبادتك. يعني واحد من أهم الأمور التي يستعين بها العبد على أن يعطيه المدد، يعطيه القوة، يعطيه أن لا ينسيه ذكره. لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. يعني مسألة ما نسأل.
1: نعم. أيهما أفضل، أن نشكر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا كلمة الحمد يعني والتسبيح هي كلها من نعم. أبواب الشكر. أيهما أفضل، أن نشكر بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من ألفاظ تلفظ بها، أو مما يصدر منا؟ يعني طبعا نحن أحيانا بنختلف باللهجات، بنختلف بالكلمات العامية. ممكن إنسان يشكر الله سبحانه وتعالى بكلمات وألفاظ هي قريبة له بالكلمات العامية، ولكن هناك ألفاظ كما ذكرت الآن وألفاظ وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيهما أفضل؟
0: خير الكلام ما قاله سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولكن لعل الناس لا تجيد ما ورد عن رسول الله، فلتلهج بذكر الله وشكره بما فتح الله عليهم. يعني لا يتوقف المرء إلا إذا يعني استطاع أن يجيد هذه الألفاظ وهذه الكلمات وهذه الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتعبد الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن تعذر له أن يحفظ الآثار النبوية، فليجد يعني ما شاء من الدعاء والألفاظ وشكر الله سبحانه وتعالى بما جاد الله تعالى عليه. يعني هذه ملكات كما يقولون، أنه كل واحد عنده ملكة من الملكات، عنده قدرة من القدرات، فليحمد الله وليشكر الله بالطريقة التي يستطيعها، ولكن لا ينسى ذكر الله ولا شكر الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك.
0: الله يكرمكم ويحفظكم.
1: ويا ربي يفتح عليك وعلينا وعلى جميع المستمعين، ونزيد شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. أريد أن أنوه لمستمعينا بإمكانكم طرح أسئلتكم الآن على رقم الهاتف 9758-3399، طبعا خط الهاتف مفتوح الآن، وأيضا إرسال الأسئلة عبر الواتساب على الرقم 04-16-727-983. نبدأ على بركة الله بمجموعة من الأسئلة وردتنا في هذا الصباح، وأيضا بعض الأسئلة التي وردتنا الأسبوع الماضي ولم يكن هناك فرصة لطرحها. سماحتكم، أخت تسأل بالنسبة لصلاة الظهر، إذا كان إنسان لديه موعد على سبيل المثال عند طبيب، أو لديه مثلا تصوير أشعة، أو مثلا زيارة إلى الطبيب، أو شبه مثلا عملية لنقول، هي صلت الظهر وهي تدرك بأنها لن تستطيع صلاة العصر لأنها قد لا يكون بإمكانها، هل بإمكانها أن تصلي العصر يعني مع الظهر قبل أن تذهب إلى هذه المقابلة أو هذه العيادة التي تذهب إليها؟
0: يعني إذا خشيت فوات وقت العصر وليس عدم إدراك العصر على وقتها، خشيت فوات وقت العصر، يعني أن تفوتها العصر، يعني يؤذن المغرب ولا تستطيع أن تصلي العصر،
1: فقط في هذه الحالة؟
0: نعم. يعني ولكن إذا كان هناك متسع للوقت، متسع للوقت لصلاة العصر، لا تصلي، لا تجمع العصر مع الظهر. ولكن إذا كان هناك ضرورة وحاجة، مثل أن عندها موعد عملية أو عندها موعد طبيب، ربما يتأخر الوقت فيفوتها ولا تستطيع أن تصلي العصر ويفوتها وقت العصر ويؤذن المغرب، نعم يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت، فلا يصليها العبد إلا في وقتها. ولكن في هذه الحالة جاز، جاز للمسلم أن يجمع دون أن يقصر. في ناس يختلط عليهم الجمع أنه مجرد الجمع يعني جاز القصر، لا،
1: القصر، عند
0: القصر فقط السفر. عند السفر والجمع يجوز في السفر ويجوز في القصر عند الحاجة، عند الضرورة. مثل هذه مثلا أخت رايحة تعمل عملية، وفي العملية طبعا قد يطول الوقت، وربما تكون عملية ليست عملية يعني فيها نوم كامل بالمستشفى، ربما تكون عيادة مثلا عملية في العيادة، ولكن ربما لا يتسنى لها، يعني حتى لو عملت العملية تخرج من العيادة ولكن لا يتسنى لها صلاة العصر، يفوتها العصر ويدخل المغرب، ففي هذه الحالة نعم يجوز أن تصلي العصر مع المغرب دون قصر.
1: إذا اعتبرنا هذه حالة استثنائية، بالحالات حالات أخرى مثلا قد يعني يذهب البعض إلى مكان معين ويقول بأنه أنا أدرك أنه سوف يتعذر علي صلاة العصر،
0: نعم،
1: هل بالإمكان أيضا أن يجمعه مع صلاة الظهر؟
0: نعم، إذا كان هناك عذر، مثل ما أن إذا في هناك عذر وحرج ومشقة، يعني في عدم إدراك الصلاة في وقتها، نعم يصح. كما نحن عندنا يعني ضوابط لهذه المسألة حتى لا نتفلت، لأنه هناك تفلت، يصبح هناك تفلت في الصلاة على وقتها، صلاة الجماعة على وقتها، عندنا وقت. فإذا كان هناك مشقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، قال له أحد الصحابة: يا رسول الله هل أخبر أمتك؟ قال: لا، حتى لا أشق على أمتي. يعني كان هناك موضوع المشقة، يعني إذا كان هناك ضرورة وكان هناك حاجة يعني من الجمع جاز الجمع، ولكن إن لم يكن هناك ضرورة ولم يكن هناك حاجة فلا يصح.
1: نعم. وهذا يعني كمان ممكن يطبق على أنه إذا كان الموعد مبكرا، فقط مثلا عندنا موعد على الساعة 10 وأذان الظهر لم يؤذن له،
0: لا، لأنه لا يصح صلاة الظهر إلا بعد دخول الوقت.
1: نعم، أنا سؤالي كان أنه الموعد عند الساعة 10 وقد يأخذ مثلا حتى الساعة 2 بيكون أذن الظهر، عندما تنتهي بإمكانها جمع الظهر مع العصر،
0: إذا كان دخل وقت العصر.
1: هذا كان السؤال. نعم،
0: إذا كان هناك ضرورة خرجت قبل الظهر ثم يعني أجرت العملية في ولم تستطع ولم يتسنى لها مثلا في العيادة أن تصلي الظهر، نعم، وانتهت ساعتها ودخل وقت العصر، نعم هذا وقت فيه مشقة وفيه حرج، تستطيع أن تجمع بين الظهر والعصر. نعم.
1: في عنا
0: تقبل الله طاعة، هذا ينم يعني أجزاكم الله خير، ينم على مدى حرص المسلمين على صلواتهم وعلى الأوقات وعلى يعني هذا شيء أنا والله يشعرني بالفرح والسرور من أننا الحمد لله كم نساءنا وشبابنا وفتياتنا حريصين على الصلاة، الحمد لله. اللهم يعني هذا من باب يعني التفريج عن المسلمين، الحفاظ على الصلاة وحفاظ على وقتها، هذا يفرج عن المؤمنين، الحمد لله.
1: اللهم فرج عنا. آمين. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مجال نسأل فضيلته سؤالين إذا لو سمحتم.
1: تفضل
0: يا سيدي.
2: السلام عليكم يا شيخنا الكريم، الله يكرمك ويزيدك علم ونور إن شاء الله. سؤالين الله يكرمك يا سيدي الكريم. أول سؤال، بالنسبة لقراءة القرآن في صلاة الفرض،
0: نعم،
2: هل جائز أني أقرأ من لنفترض من موبايل فون لحتى مثلا طول القراءة، أو من قرآن مصحف صغير بصلاة الفرض أم لا؟
0: والله لك يا أخي، من فرائض الصلاة هو الخشوع، يعني أن الواحد لا يلتفت بأي شيء، فإن استطعت أن تخشع في صلاتك ولو بقليل من القرآن الكريم أفضل من أن تلهي نفسك بالموبيل فون أو بحمل المصحف. فالعلماء قالوا أنه يكره في الفريضة لأنه يلهي عن الخشوع، ولكن في النافلة أو في السنن جائز. فلذلك يعني أنه إذا كان معك من القرآن في صدرك ولو شيئا قليلا ففي الفريضة أولى أن تكتفي به. في الفريضة أو لا أن تكتفي به. أما في النافلة مثلا في صلاة الليل في تهجدك فما ما اقرأ ما شئت، ولو حملت القرآن أو الموبيل فون مثلا وأطلت في القرآن لا بأس في ذلك.
2: ماشي إن شاء
0: الله. الله خير.
1: نعم.
2: الله يكرم. السؤال الثاني لو سمحت، صلاة الضحى.
0: نعم.
2: بتبلش هي بعد شروق الشمس وأنت تنتهي، يعني أنت من دلنا فينا عم نصلي صلاة الضحى، يعني سنن الضحى
0: بإمكانك أن تصلي قبل أن تتوسط الشمس في وسط السماء، يعني قبل حوالي قبل نصف ساعة يعني تتوقف، وإن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم.
2: منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم وزادك الله المنور إن شاء الله.
0: وإياكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. إيه بس سماحتكم الأخ ذكر أنه صلاة الضحى بعد شروق الشمس،
0: بعد شروق الشمس بحوالي يعني ثلث ساعة أو ربع ساعة ثلث ساعة، يعني حتى كما قال العلماء حتى تطلع الشمس مقدار رمح أو رمحين.
1: نعم.
0: يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن ينزهنا عن عبادة غيرنا. كان عباد الشمس يسجدون للشمس بعد شروقها مباشرة ويبقون يسجدون لها هذا المقدار، هذا الوقت ربع ساعة ثلث ساعة مثلا، فنزهنا الله سبحانه وتعالى أن نتشبه لهم، فنحن نسجد لله الواحد الأحد
1: لا
0: نسجد إلا له. وكانوا يسجدون أيضا للشمس عندما تتوسط السماء، عندما تكون السماء في الشمس في وسط السماء، وكانوا يسجدون لها قبل المغيب حتى تغيب،
1: لذلك صار في أوقات كراهة.
0: هذه أوقات كراهة.
1: نعم.
0: حتى لا نتشبه بهم أو حتى لا يحتجون بنا أن المسلمين يسجدون للشمس في هذا الوقت فيكون يعني حجة لهم في العبادة، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
1: نعم. فإذا صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة.
0: نعم نعم، يعني إن شاء الله.
1: نعم.
0: وقبل المغرب. ولا يصح الصلاة في هذه الأوقات إلا ما كان له سبب، يعني مثلا لو أن إنسان استيقظ عند طلوع الشمس مثلا وعليه فريضة الظهر فليصليها لا بأس، أو إذا دخل أحدنا إلى المسجد وعنده السنة صلاة تحية المسجد فهذه سماها العلماء بالصلاة السببية. هو لا يتنفل، هو لا يتنفل، ومن العلماء من كرهه يعني كليا. نعم.
1: جزاك الله خيرا. بعود وبذكر على الرقم 9758339 بناخد اتصالاتكم، وعلى رقم الواتساب 0167279833 بناخد ايضا رسائلكم النصية على الاسئلة. منقول السلام عليكم مجددا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله.
3: الله يبارك فيكم يا رب. الشيخ انت عم تقول بالنسبة للنوافل مثل القرآن الكريم، أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا بقرأ بالصلاة يعني قبل الفرض وقبل بعد الفرض السنن بقرأ أنا من القرآن، يعني هذا غلط؟
0: لا بصح، ولكن بالفريضة نحن عم نقول أنه لأنه الخشوع في الفريضة من الفرائض وليس من الفضائل، فلذلك الأفضل أن يكتفي الإنسان بما يحفظ من كتاب الله وبما وهبه الله في صدره.
3: نعم.
0: أفضل، لأنه أدعى للخشوع.
3: نعم.
0: أدعى للخشوع، يعني هذا يجعل الإنسان يخشع أكثر من أن يمسك القرآن في يده أو الموبايل في يده.
3: أنا بحط قدامي على الطاولة وبقرأ منه
0: يعني إذا كان الإنسان، لأنه عندما يقرأ الإنسان من حفظه يتدبر ويخشع بشكل أفضل.
3: هو صح،
0: من أن يكتفي من أن انسي ورجع عيدي، من أن يلتفت الإنسان يعني بالمصحف وحمله ويعني وتقليب الصفحات أو كذا إلى آخره. فلا إذا كان مثلا أمامك دون أن يعني، ولكن هذا يأخذ منك يعني القراءة وتتبع القراءة وتتبع الكلمات وكذا، الأفضل أنه في الصلوات في الفرض أن يلتفت الإنسان إلى الخشوع، لأن الخشوع من الفرائض وليس من الفضائل.
3: إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. شغلة تانية بدي أطلبها من الأخت رانيا.
0: نعم.
3: الله ينعم عليكم ويحم والدينا ويلديكم. بالنسبة لأوقات الصلاة، من وقت ما روح الشيخ إبراهيم ما عم نعرف أي وقت بتقولوا أوقات الصلاة، لأنه أوقات الصلاة بتهمنا كثير. نعم. ما عم نسمعهم، ما عم بعرف فيهم، يعني أحيانا بنطر الحاجة رانيا ما بتحطهم. اليوم انطرتها ما حطتهم إجا هيدا البرنامج. نعم. عم تقلتوا شيرت معكم.
1: أي نعم.
3: الله يبارك فيكم. كل يوم لو تحطولنا وقت الصلاة وقتولوا أي ساعة بيصير الوقت الصلاة.
1: نعم الله يبارك فيك يا رب ويتقبل منك. بس الحقيقة أنا تقريبا كل يوم بقولها، بس اليوم ما قلتها، يعني كل يوم ببرنامجي لما عم ببدأ عم قول الدعاء وعم قول مواقيت الصلاة وحالة الطقس. لكن اليوم بدأنا ببرنامجنا يعني لحتى نعطي فرصة للمستمعين يسألوا، فالله يبارك فيك وشكرا على هاللفتة.
3: ولا يمكن. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم جميعا. منتابع نحن وياكم. سؤال من إحدى الأخوات بتقول أحيانا أنا وعم صلي بنسى كم ركعة صليت، فبهالحالة هيدي شو المفروض أني أعمل؟ بتقول أنه أنا متأكدة أني أنا عم صلي صح، بس أحيانا ببقى يعني مني متأكدة هل أنا صليت مثلا 3 أو 4 ركعات. في هذه الحالة ما الذي يجب عليها أن تقوم به؟
0: تبني على غالب ظنها. فإن لم تستطع أن تبني على غالب ظنها فتبني على الأقل. تبني على الأقل،
1: يعني غلب
0: لا تستطيع أن تغلب. لا تستطيع أن تغلب، هي تضيء ضائعة. فإذا الأفضل أن تبني على الأقل،
1: على الأقل
0: مثلا 3 أو 4. لا 3. ثم تسجد سجدتي السهو في نهاية الصلاة.
1: نعم.
0: فتسجد للسهو ثم تسلم.
1: نعم. بالنسبة أوكي، هي صليت 4 ركعات، فرضا هي اعتقدت أنها صليت 3 أو 4، أخذنا على أغلب الظن أنه أقل. فهي بالركعة الأخيرة، يعني مثلا هي لنقول أنه كانت عم تتشهد وبعدين شكت بأنه أنا صليت 3 ولا 4، فبتقوم مباشرة وبترجع بتصلي ركعة زيادة اللي هي
0: طبعا
1: الرابعة.
0: ما نعم. نعم، هي بتكمل على الأقل.
1: نعم،
0: مثلا 4 أو 3، إذن تصلي على أساس أنها صلت 3 ثم تقوم للرابعة، وعندما تأتي قبل التسليم تسجد سجدتي السهو ثم تسلم.
1: نعم، وسجدتي السهو ما هي؟
0: كما أنها يعني
1: سبحان ربي الأعلى.
0: سبحان ربي الأعلى. نعم نعم.
1: وتقوم أيضا بقراءة
0: الصلاة. هلا في تفصيل عند بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا كان قد أنقص أو زاد، فإذا أنقص يسجد قبل السهو، وإذا زاد يسجد، فإذا أنقص يسجد للسهو قبل السلام، وإذا زاد يسجد للسهو بعد السلام. يعني يسجد يسلم إذا زاد، ثم لأنه أتم الصلاة، هو ما أنقص من الصلاة، فيسجد فيسلم ثم يسجد السهو ثم ينتهي من السجود السهو ثم يسلم.
1: نعم. نعم.
0: فإذا أنقص يسجد للسهو ثم يعود، فبعد أن يأتي بسجدة السهو بعد أن يأتي بالركعة اللي أنقصها يسجد للسهو ثم يعود فيسلم.
1: نعم. بس هي الركعة الرابعة يتشهد
0: نعم
1: فيها
0: يتشهد
1: طبعا.
0: نعم. ينهيها
1: ومن نعم ثم يعود ويسجد سجدتين. نعم. وهذين السجدتين بدون صلاة إبراهيمية.
0: لا بس سجدتين سهو.
1: نعم. يعني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ومن ثم يعود ويعيدها ويسلم.
0: نعم صحيح.
1: بارك الله بكم، إن شاء الله الأخت تكون وضحت لها.
0: نعم.
1: الإجابة بطريقة واضحة. أيضا فضيلتكم، نحن سألنا الأسبوع الماضي عن هل يجوز العمرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة؟
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن أصحابه الغر الميامين أصحاب رسول الله أجمعين. ربما نحن أجبنا الأسبوع الماضي أو الذي قبله، ولكن كانت إجابة مقتضبة لعله ما كملنا الإجابة.
1: يعني لأنه كمان بدنا نقرنها أيضا بأنه بالنسبة للعمرة وبالنسبة للصدقة مثلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام محبة يعني وتقربا إليه.
0: كما قلت أنا في المرة الماضية أنه وردت آثار ولكن لم تصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن من نحن يعني حتى نهدي رسول الله أو نتصدق عن رسول الله؟ جناب رسول الله يعني أرفع مقاما، يعني نحن مقصرين، نحن مذنبين، ورسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نأتي لنتفضل على رسول الله. والله يعني ما لا أقول إلا أنه لا يليق، جنابه عالي ورفيع وهو لا يحتاج إلى صدقتنا، ولكن من باب تحبب لعله يعني ممكن، ولكن أنا لا أستطيع أن أتجرأ أن أقدم شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام
0: ليس بحاجة لنا، وليس بحاجة لصدقاتنا، وليس بحاجة إلى عمرتنا ولا حجنا، ولكن الناس تتقدم بذلك يعني حبا ورغبة بنيل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن جنابه يعني رفيع وعظيم، يعني هذا هو يعني فقط الأمر. ولكن في آثار وردت ولكن لم تصح لم تصح عن الصحابة، سواء عن عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره، ولكن تتبعها أهل العلم أنها ما صحت عنهم.
1: صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صلي على رسول الله، هذا الذي ورد مثلا في الصلاة
1: يعني نعم هو يعني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي دعاء له.
0: نعم
1: هو ليس بحاجة لدعائنا، ولكن هي نحن محبة
0: هي لنا وليست له. هي لنا وليست له، حتى نحن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحن لا ننسى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون في أذهاننا وفي حياتنا وسنته قائمة فينا. لذلك من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، يعني هذه لنا، هذه منقبة لنا وليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تذكرنا نحن. لذلك مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم عظيم، هل يحتاج منا هذا؟ ولكن الناس تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقوم بما يعني تراه أنه تحببا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرفع من ذلك بكثير. ولكن عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا ما لم نجب عليه المرة الماضية عن الصحابة، ويعني جائز بعموم جواز التصدق عن الأموات والناس تحببا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بعموم التصدق عن المؤمنين سائر المؤمنين، فهم من سائر هؤلاء من خلق الله سبحانه وتعالى، وهم أجل خلق الله بعد الأنبياء.
1: يعني تجوز لهم العمرة والصدقة
0: كما يجوز عن المؤمنين عن أموات المسلمين يعني.
1: نعم
0: فهذا بالعموم، هذا بعموم الجواز، فهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا خيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني التصريح بالقرآن الكريم بأن الله رضي الله عنهم، ف التقرب بحبهم والتقرب بالصدقة عنهم، إذن هذا كما قال أهل العلم يعني مع أنه يعني كمان مقامهم رفيع، ولكن هذا بعموم الأدلة واللي قالوا بجواز الصدقة أو العمرة عن المؤمنين وعن المسلمين وعن الأموات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
1: بارك الله بكم
0: وبكم إن شاء الله.
1: سماحتكم أخت تسأل وتقول: أنا من عادتي أشتري غسول للفم خالي من الكحول، هذه المرة طلبت من زوجي أن يشتري لي زجاجة، وعندما أتى بها يعني لم يستطلع إذا كان فيها كحول أم لا، فوجدت بأن فيها كحول، هل بإمكاني أن أستخدمها أو أن أتخلص منها؟
0: يعني الأفضل أن لا تستعملها، ولكن يعني استعمالها إذا تأكدت أن فيها هو الكحول المسكر وبالنسب الموجودة التي تسكر فهذا لا يصح، لأن هناك نسب معينة إذا كانت تسكر، فما أسكرك قليله فكثيره حرام. الموجود أظن أن الموجود في هذه، أنا رأيت بعض يعني

0: أساس يعني، وأصلا هي لا تبتلعه وتلفظه، وما يبقى لن يكون مسكرا فلا بأس به، ولكن تجنبه لوجود. وحتى يعني أنا استشرت الطبيب، طبيب الأسنان، عن الغسول المناسب، قال تجنب، وطبيب يعني غير ملتزم بشكل كامل يعني، ولكن طبيب مسلم هو، قال لي تجنب الغسول الذي فيه مادة كحولية، قال لي لأنه يضر الأسنان، يفتت الأسنان. قال لي تجنبه، قال لي دراسات مؤخرة يعني صدرت، هذا أنا من شي حوالي ثلاث سنوات، فيوم توصف لي الموفيكول، هي مانا دعاية يعني، قال لي خذ الاسم اللي ما في كحول، الكهول.
1: وهي سبحان الله يبدو أن الأخت يعني هي قالت أنا حريصة أني دايما جيب اللي ما في كحول، زوجة يعني راح اشترى.
0: فيني بيشبهوا بعضهم يعني، نفس الاسم تلاقيه، ولكن واحد في الكهول وواحد ما في الكهول. قال لي الدراسات المؤخرة أثبتت أنه الغسول اللي فيه الكهول مضر بالأسنان، يفتت الأسنان. قال لي اشتري الدواء أو الغسول اللي فيه اللي ما فيه كحول.
1: نعم.
0: وأنا من هالمنطلق يعني ما كنت أصلا بالأساس كنت ما كنت استعمل أي مواد فيها الكحول يعني، سواء كان أنه مسكر ولا غير مسكر يعني، قطعا للجدال وقطعا لأي مسائل أخرى. فخلص يعني لا نشجع هذه المنتجات وانتهى الأمر.
1: نعم بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله.
1: عنا مجموعة من الأسئلة اللي وردت عبر الواتساب أيضا. أخت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا أب معه مصاري والأولاد بيعرفوا أنه معه مصاري وهو عم يطلب منهم مصاري، والأب بيعرف إنه الأولاد عندهم دين، قسم من الأولاد بيقولوا نحنا منعمل مشان رب العالمين، والباقي بيقول معه مصاري، بارك الله فيكم خبروني. فإذا الولد معه مصاري والأولاد بيعرف إنه معه مصاري، فهو بيطلب من أولاده إنه يعطوه مصاري. هلأ في أولاد بيقولوا إنه لأنه أبونا منعطيه. الثاني، القسم الثاني من أولاده بيقولوا إنه ليش بدنا نعطيه، ما هو معه مصاري. فسؤال هون إنه يعني بهالحالة هيدي بيعطوه،
0: أخلف الله على من أعطوه،
1: هن الكسبانين.
0: أيوة، وهذا الله من منعوه، لأنه يعني أنا لا أستطيع أن أتصور يعني أو أن أتخيل أن أب رغم غناه يطلب من أولاده ويمنعه، لا أتصور ولا أتخيل.
1: هذا عقوق.
0: يعني ما بستطيع سمي بشيء، لأنه هذا أب، هذه أم، كيف يعني تطيب نفسهم بهذا المال الذي معهم ومنعوه من أبيهم وهم يستطيعون رغم غناه؟ يعني هل يفقرهم هذا المال الذي يعطونه لأبيهم أو لأمهم مثلا؟ أو إذا احتفظوا به بهذا المال هل يغنيهم مثلا؟
1: طبعا لا.
0: المسألة مسألة رفق، مسألة بر. والله أنا مستعد اشتري بر أبي وبر أمي بملايين الدولارات، بمال الدنيا كلها.
1: دعوة منهم تفتح
0: ما في أجمل
1: السماء.
0: يعني ما في يعني هلا مثلا كلمة سخط وغضب من الأب على هؤلاء الذي منعوه، يعني هل ترضيهم مثلا؟ وإن كان الأب مثلا ربما يعني ليس بهذا المستوى من الدين مثلا، ولكن يا عمي لو كان من القوم الكافرين اكسب بره، ولتكن هذه دعوة، لعل الله يغنيه، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يطرد عنه هذا الذي هو فيه. ولكن أنا لا أتخيل أن أبي يأتي يطلب مني وأمنعه. والله العظيم مشكلة كبيرة هذه خطيرة.
1: وهو حتى إذا كان

0: عنده أموال، ما هي بالأخير الأموال حتروح لإلهم يعني.
1: ما لا يهمني هذا الأمر، هذا آخر همي، ولكن طلب يعني إذا الفقير الغريب طلب
0: لا ترد السائل فما بك.
1: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رده، وأما السائل فلا تنهر. فكيف الأب يعني كيف طابت نفسك يعني أنه تطرد أبوك ولا تعطي أبوك، مع أنه يعني الغريب الغريب إذا طلب قال اعطي القليل أو رد بالجميل. أنا مرة كنت ماشي في أيام طرابلس يعني مع أحد مشايخنا الكرام جزاه الله خير، علمني درس واحد من السائلين أو امرأة يمكن كانت الله العليم امرأة تسأل الناس في الطريق، وأنا كان عندي موقف من هدول اللي بيسألوا الناس في الطريق، يعني أنه هدول لو بيروحوا بيعملوا عمل أو بيشتغلوا شغل ربما يكتسبون أفضل من عرق جبينهم من مال الحلال، يعني هدول اللي عم يرتزقوا.
0: وفي ناس عندهم هذه مهنة.
1: نعم مهنة مهنة يعني المال الذي يأتي بهذه الطريقة يعني هذا حرام. فوالله هو يومته يعني هذا عم حكي لك بالثمانينات يعني خرجنا من الكلية الإسلامية، كنت في الشريعة أنا في الكلية، ورحنا مشوار مع الشيخ ونحن وراجعين لقينا سائل تسأل، فيومتها بتذكر أخرج نص ليرة، نص ليرة كانت منيحة يعني لا بأس بها. فقلت له شيخ يعني هذول منهم محتاجين، لا تصح الصدقة على ذو مرة يعني على صاحب قوة بيستطيع يشتغل، هذه المرأة عم توقف بالشتي وبالبرد طول النهار تستطيع تروح تشتغل وتعمل مال ما شاء الله كان، يعني ذو مرة قوي لا تصح الصدقة على ذو مرة قوي. قال لي يا رياض، قال لي هذه هذا المبلغ لن يغنيها ولن يفقرني.
0: صحيح صحيح.
1: لا أفقرني ولا أغناها، قال لي الله سبحانه وتعالى يغنينا من فضله. كلمات معبرة. قال لي بعدين اعطي القليل أو يدفع بالجميل. درس لآن حتى هذا عم حكي لك الحكي هذا من حوالي أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة يعني درس علق في ذهني حتى الآن، يعني أنا أتفكر وأتدبر هذا الكلام. فلذلك يعني نحن اليوم بدنا نتعلم، فكيف الأب كيف الأم يعني كيف يعني يجرؤ أن يمنع أبوه أو أمه إذا طلبوا. والله هذه حكاية يعني ما سمعت بها، الله سبحانه وتعالى يهديهم ويصلحهم.
0: آمين يا رب.
1: الله يعوض على من بذل ويهدي من منع. بس
0: ولعل هيدي كمان تكون رسالة مثلا نعم. للأم أن تحنن قلب أولادها نعم. على والدهم حتى لو كان هذا الرجل مثلا يمكن ما بيعاملهم المعامل اللي هن بيتمنوها، إلا أنه هن من باب البر بالوالد والأجر لإلهم يعني هن الكسبانين.
1: والله أنا بعرف واحد كمان هذا الكلام من أكثر من 40 سنة، كان عنده يعني شركة مواد غذائية، كان عنده أبوه في المحل يعمل عنده، وأبوه كان يأخذ من المال ما شاء وابنه يسكت. فعنده ابن تاني كمان بيشتغل مع أخوه، فجاء يستفتيني، قال لي يا شيخ أبي بيأخذ من مال ابني من مال أبو من مال أخي وهل يحق له أن يأخذ هذا المال؟ قلت له أنت صاحب المال؟ قال لي لا. قلت له كان خلي أخوك هو اللي يسأل. قال لي أخي ما بيسأل. قلت له هنيئا له، أبوك ما بيحق له يأخذ إلا بإذن ابنه، ولكن هنيئا لأخوك. الأب ما بيحق له يأخذ من مال ابنه إلا بإذنه، ولو كان أنت ومالك لأبيك، ولكن هذا بمعنى أنه الابن أنه يكون كريم مع أهله، ولكن أن يأخذ من هذا المال اللي هو قيم عليه وهو مسؤول في هذا المكان ما بيحق له يأخذ. له هنيئا لأخوك. فسبحان الله العظيم، الله يصلح الحال.
0: آمين يا رب العالمين. الأخت بتسأل بتقول بتقول انه سؤال بعض المشايخ بتقول ما لازم يكون القراءة، بعتقد هيك السؤال، انه القراءة من القرآن الا اذا بدك تسمع القرآن، ولكن انا بحب خلي القرآن داير 24 ساعة، اذا كان ما صوت القرآن بالبيت بس بحس بالبيت ناقص شيء. شو ردك على سؤالي؟ بعتقد انه هي يمكن عم تحكي عن الوضوء وقت القرآن، يعني صراحة هي منا موضحة السؤال. سؤالي بعد المشايخ، هي بعض المشايخ بتقول ما لازم يكون القرآن مضوى إلا إذا بدك تسمع القرآن. فهمنا عليها.
1: نعم.
0: يعني في ناس بتحط بالبيت.
1: نعم.
0: القرآن 24 ساعة.
1: فهمت السؤال. هلأ شوفي يا أختي الكريمة، الموضوع فيه تعظيم لكتاب الله. يعني المفروض لما نحن بدنا نسمع قرآن كريم، القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى فيه: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا نحن كنا يعني أدرنا المزياع أو أي آلة أخرى للرقية الشرعية في البيت إلى آخره فلا بأس، ولكن يعني لابد أنه القرآن الكريم أنه يكون له احترام ووقار وتعظيم ونسمع له. أما يعني تدوير القرآن بهذه الطريقة هو ليس إهانة له، ولكن هو ما في يعني تقدير واحترام كامل له، ولكن لا أرى أنه هو لا يجوز.
0: هلا في ناس تستوحش بالبيت خاصة إذا كانت لوحدها.
1: لا أرى أنه لا يجوز، بل لعله يكون في بعض الأحيان يعني مفيد إذا كان في أولاد تعودوا على القرآن بدل ما يتعودوا على الموسيقى، بدل ما يتعودوا على الأمور الأخرى، يعني ربما يكون مفيد في بعض الحالات، يعني وهو مفيد في كل الحالات، ولكن أنه يقصد منه يعني لابد من أهداف تحقق من ورائه.
0: نعم. طب أحيانا فضلتكم ندخل على بعض المحلات الإسلامية، يعني أصحاب مسلمين ملتزمين، تلاقي أنه هن مشغلين القرآن يعني طوال فترة العمل. هلا طبعا منه بصوت عالي، بس أنه مشغل القرآن، تدخل تسمع أنت قرآن،
1: والله
0: ومع ذلك يكون في بيع وشراء.
1: عادي لا بأس بها، يعني بقصد أنه تعويد الناس على القرآن الكريم في بلادنا وفي أحيائنا وفي شوارعنا، أنه والله هذه الأماكن أماكن إسلامية، ولعل هناك من يستمع إلى آية أو يستمع إلى، وليس هناك حرمة يعني إذا الواحد ما استمع وأنصت، لأنه هو لم يقصد أن يستمع، يعني في فإذا قرئ القرآن فاستمعوا، هو لم يقصد أن يستمع وهو مر، يعني ليس عليه اسم إذا انشغل بشيء آخر، يعني هذا الذي أعتبره يعني ممكن من هذا الحديث أو السؤال. فإذا هو مر وما استمع ليس آسم، لأنه هو لم يقصد أن يستمع، هو مر ورأى هذا القرآن يعني يدار بهذه الطريقة، وربما التفت إلى آية وارتفت إلى مقطع من آية أو إلى كلمة وربما استفاد وربما كذا، فلا بأس في ذلك، ولكن أنه يجب أن تكون هناك أهداف ومقاصد من وراء إدارة هذه المقاطع أو القرآن الكريم.
0: نعم. ومثل ما قلت يعني قبل شوي انه في بعض خاصة النساء هلا بيسمعونا بيكونوا ببيوتهم لوحدهم
1: افضل من الاغاني ومن امور اخرى.
0: لك انا بستوحش، بحب انه يكون دائما ذكر الله في بيتي، يعني فلا بأس للاخت اللي عم تسمعنا هلا واللي طرحت هالسؤال انه تخلي القرآن في منزلها.
1: نعم.
0: انه
1: والافضل ان تقرأ القرآن، يعني اذا كان في مجال افضل ان تقعد بعض الوقت وتسمع وتقرأ بنفس الوقت. الله يجزي الخير
0: إن شاء الله.
1: خلي القرآن خلي القرآن معنا دائما إن شاء الله رب العالمين
0: إن شاء الله. سؤال وردنا أيضا، بتقول هذا السؤال على لسان أخت تقول: أخي توفي وكان عليه دين، وأخي تكفل في بيع أرض ووفاء دينه للناس، خاصة في ناس بحاجة إلى النقود، وهو الآن يقول إذا الأرض لن تباع في سعر مغري لن أبيع، ولا أريد أدفع دولار من جيبي لوفاة يعني لوفاة أخوه، علما أنه ماديا مقتدر جدا، ما الحكم هنا؟
1: الأرض هي أرض المتوفى رحمه الله،
0: نعم، اللي فهمنا أنه في شخص توفى وعليه دين، فأخوه قال أنا ببيع الأرض، فيبدو أنه عنده أرض.
1: نعم.
0: قال أنا ببيع الأرض وبسدد الدين يلي لخيي. فهلأ عم بقول أنه إذا ما حدا جاب سعر الأرض بسعر انبعت بأرض يعني بسعر مغري،
1: نعم،
0: فأنا ما بدي بيعها. والناس بدهم مصرياتهم، والناس نعم بحاجة للمصاري.
1: طبعا يعني أصحاب الدين هم لهم الحق في أن يبيعوا هذه الأرض بأسرع وقت، سواء يعني جابت سعر كويس أو سعر أقل. ولكن إذا أراد أن يؤجل بيع الدين بيع الأرض، عليه أن يستأذن أصحاب المال. لا يصح أن يمسك الأرض، خاصة إذا كانت هذه الأرض هي ملك المتوفى رحمه الله، ملك المتوفى، فلا يجوز أن يمسك الأرض. حتى ما بعرف كانوا ممكن يرجع ينزل السعر، فهو لا يعلم الغيب، فلا يصح أن يمسك الأرض ويمسك الدين الذي عليه، لأنه أخوه لا يحاسب إلا إذا قضي عنه دينه. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ينتبه للمسألة يا أخوه، موضوع منه بس الدين اللي على الناس، الدين في رقبة أخيه،
0: لأنه هو هلأ صار مستلم،
1: يجب أن يقضى عنه دينه. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما حضر جنازة وقف على القبر قال أعليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على ميتكم.
0: لم
1: ما صلى عليه، حتى قال أحد المسلمين يا رسول الله علي دينه، علي دينه،
0: يعني أنا
1: أقضي، أنا أتكفل وأقضي عنه دينه. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المسألة بتخص أخوك، ما بتخص الناس. أخوك موقوف حتى يقضى عنه دينه، فلا تتأخر، فك رقبة أخيك.
0: سبحان الله. سماحتكم، أنا نعم قرأت بأنه الشهيد عندما يعني يستشهد أنه كل ذنوبه تغفر إلا الدين.
1: اللهم اقضي عنا ديننا.
0: آمين يا رب العالمين. الله ما يحوجنا إلى الدين.
1: الحمد لله ما علينا دين، على إلنا دين وما علينا دين.
0: الحمد لله. هذه أكبر نعمة.
1: الحمد لله رب العالمين. واللي إلو علينا دين يجي يأخذوه.
0: لذلك مثلا وقت العزاء بيجوا أهل
1: المال. وعلى فكرة بس ألفت نظر الأهل الورثة، يعني الأهل اللي هن لا غير ورثة، يعني إذا كانوا ورثة ما بيحقلون ياخدوا من الميراث إلا ما يقضى الدين. إذا منهم ورثة غير ملزمين بدفع شيء من الدين، يعني من مالهم.
0: نعم.
1: إذا يعني أحبوا أنهم يفكوا رقبة أخيهم، فجزاهم الله خيرا.
0: أحيانا بيصير أنه يعني للأسف سمعنا كتير قصص أنه الشخص بيتوفى ما في يعني مثل ما بقوله يعني دقائق، وبيكونوا أهله عم يتخانقوا على الورثة.
1: نعم.
0: طيب هون إذا في حال ما سكروا دين، هو لنقول كان مقترض فتح بزنس حتى لو كان مثلا
1: يكون مكسور. نعم.
0: أي أنه بهالحالة هيدي هني كمان يأثموا، لأنه الأولى البداية لازم يسكروا.
1: لا يصح تقاسم الميراث إلا بعد قضاء الدين. أول ما يعني يقضى في الأمر في هالمسألة هو قضاء الدين، وبعد ذلك بعدين عندك شو اسمه حقوق الزوجة من مهر وما إلى آخره وأي حقوق أخرى، ثم بعد ذلك يقسم الميراث.
0: الله يبارك فيك. سؤال آخر بتقول الأخت، سؤالي حاولت بأقصى جهدي أن أكلم أخواتي ولا يريدون أن يكلمونني، ولن أفعل لهم شيئا، فما حكم قطيعة الرحم؟
1: الله أكبر، هذه مسألة خطيرة، يعني لا ينتبه إليها الناس. الرحم من الرحمن، وهي معلقة يعني بأعظم ما في هذا الوجود، سبحان الله العظيم. يعني تقول قطع الله من قطعني ورحم الله وأوصل الله من وصلني. هذه الرحم مسألتها عظيمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شكى له رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أعطيهم ويمنعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني يفعل المستحيل كي يعني لا يقطع هذه الرحم. فقال والذي نفسي بيده إن كنت كما تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنك لتسفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار. شفتي بس نعمل نحن الفحم والجمر هيك بيصير أحمر وفحم محمر هذا هو الرماد الحار بس يدوب ويبقى هيك الجمر وهذا الرماد الحار والذي نفسي بيده إنك لتسفهم المل لتطعمهم هذا الرماد الحار
0: الله أكبر.
1: ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك
0: يا الله.
1: يعني رب العالمين معك بساندك وبأيدك إذا داومت على هذا الأمر ما دمت على ذلك. يعني مسألة الإحسان بعد الإساءة والإكرام بعد اللي عم يصير من الأهل من الجفاف والقطيعة هذا مسألة خطيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى من عنده يساندنا ويؤيدنا إن نحن صددنا الإساءة بالإحسان. لا إله إلا الله
0: لا
1: حول ولا قوة إلا بالله.
0: يعني الله يكون بعون هذه الأخت.
1: نعم.
0: في سؤال هون وردني بيقول هيدي الأخت هي بعته باللغة الإنجليزية وبتقول إنه هي عندها انزايتي عندها قلق قلق كبير وسواس قهري كمان يعني باللغة العربية لدرجة إنها دايما بتحس حالها إنها مريضة وإنه ولادها كمان رح يمرضوا وكأنه حيصير عندهم كانسا وإنه هي كمان حتموت. فهذا الوسواس كيف هي بتقدر إنها تتخلص منه؟
1: والله أختي يعني تستعين بالله أولا سبحانه وتعالى وتكثر من ذكر الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن لا حول لنا ولا قوة. طبعا الوسواس القهري فضلا عن أنه بحاجة إلى بعض الأوراد واللي يعني ممكن تخفف من هذا الاحتقان ربما قد يصل إلى حالة مرضية. إذا وصل إلى حالة مرضية لابد أن تعالج الأسباب. هناك أسباب هي التي أوصلت يعني الحالة النفسية إلى هذا المستوى فلابد من علاج. ونحن طبعا لا نستطيع أن نتدخل في الحالات المرضية ولكن نحن نستطيع أن نوصي بأنه البعد عن هذه التوترات التي أدت إلى هذه الحالة النفسية المتقدمة. لأنه الوسواس القهري أنا دارس على النفس فيعني ممكن يوصل الإنسان في بعض الأحيان إلى أعلى المستويات. هلأ لعله الأخت يعني منا واصل إلى أعلى المستويات فبإمكانها أن يعني تخفف من التوترات اللي هي عم توصلها إلى هذا المستوى. فإذا ما ابتعدت عن هذه التوترات فصعب أن تعالج نفسها فبحاجة إلى طبيب يعني تلجأ إليه مسلم ثقة يعني بإمكانه أن يعالجها من هذه الأمور بالطرق والوسائل الناجعة والناجحة. لأنه
0: يعني بعتقد بحسب توصيفها للحالة اللي هي فيها بتصور إنه لما الواحد يدلهم يعني حاسس حاله إنه هو
1: خاصة إذا وصل
0: الأولاد حيموتوا هو مريض
1: إذا وصل في تخيلات. عندما يصل الأمور إلى التخيلات هذه مسألة خطيرة. يعني يتخيل الإنسان في شيء بالبيت في شيء بالمحيط أو كذا. يعني نسأل الله أنه ما تكون حالتها متقدمة لهذه لهذا المستوى ولكن يعني بالنهاية الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يغير ما بالحال. فعليه أن يعني يوطن نفسه ويعلم أن الأمر كله بيد الله ولكن لابد أن يدرك الإنسان أنه في حالات التوتر هذه يحتاج إلى التسليم لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن أسباب التوتر. هذه أهم شيء في النقطة هذه. إذا ما ابتعد عن حالات التوتر مشكلة. يعني نشوف يشوف الطبيب بده يعرف يسأل إنه شو اللي عم بيصير، شو عم بيحيط فيها من أمور لحتى يقدر يعالج الموضوع.
0: فإذا الأولى فيها هذه الأخت إن تتوجه إلى طبيب نفسي، ولكن يكون مسلم،
1: يكون مسلم ثقة بيقدر يعالجها بالطرق يعني غير الروتينية اللي عم يتم فيها المعالجة، لأنه في بعض الأحيان طبيب النفسي بيعقد المريض، ما بيحسن وضعه للأسف. هيك بيصير لأنه ما بيملك الوسائل. بعض الأحيان في وسائل ناجعة وبسيطة، فبيستعملوا الأدوية المتعبة واللي بتخلي الإنسان أصلا يصيبه الصرع وما إلى آخره،
0: لأنه بتشتغل على الكيميكال.
1: نعم مشكلة.
0: الله يشفيك ويعافيك أختي الكريمة.
1: أهم شيء البعد عن حالات التوتر والتسليم لله والقرآن والذكر والبعد عن المشاكل والهموم وتفريج ودعاء أنه يفرج الله الهموم سبحانه وتعالى.
0: آمين يا رب العالمين. آمين. أختنا بتسأل بتقول عندنا أفراد من العيلة يصومون، يزكون، يأكلون أكل حلال، لكن بدون صلاة ولا حتى يقرأ أو يقرأ في بيوتهم قرآن ولا سماع. ننصح لكن بدون جدوى، كيف التصرف معهم؟ وهيدي منشوف الحالة منتشرة بكثير من البيوت المسلمة للأسف.
1: نعم.
0: فعلا بيزكوا، بيأكلوا حلال، أحيانا بيتصدقوا كثير، لكن بعيدين عن القرآن وبعيدين عن الصلاة. ما بيصلوا،
1: يعني عندهم بعض الإيمانيات. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أشخاص مثل هؤلاء الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعل الله يهديهم ويصلحهم، يعني طالما هم على شيء من الإيمان فالتذكير وبالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في بعض الأحيان الدعاة أو من يعني يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل أو بالوعظ أو كذا يسيئون الطريقة والأسلوب، فيسيئون أكثر مما يحسنون. هذا للأسف. فلذلك يعني نحن نأمل من الله عز وجل أنه هذه الومضة، هذه الأمور الإيمانية الموجودة عندهم أن تتحرك بطريقة أو بأخرى، عسى أنه رب العالمين سبحانه وتعالى يهديهم ويصلحهم ويصلح قلوبهم. لذلك بعض العلماء رحمه الله قالوا يا شيخنا أطال الله في عمرك، قال لا تقول ذلك، بل قول أطال الله في عمرك وأصلح الله قلبك. صلاح القلوب هو مسألة ليست سهلة أبدا، يعني هذه القلوب تحتاج إلى صلاح. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. أحد الصالحين والعلماء رحمهم الله بكى في مسألة وفاة، يعني كان في حضور وفاة، قالوا أتبكي من الذنوب؟ قال والله ليست الذنوب وأمسك بقشة. قالت ليست الذنوب عندي ولا مثل هذه، وألقاها، وإنما أخشى سوء العاقبة.
0: يا لطيف.
1: سوء العاقبة، يعني هذه أنا ذنوبي ليست عندي مثل هذه، ما في عندي هالمسائل، منعت لين هم المسائل، ولكن أخشى سوء العاقبة، سوء الخاتمة. لذلك فلنشتغل بحسن الخاتمة، والله سبحانه وتعالى يحسن ختامنا. وكما قال أهل العلم رحمهم الله المؤمن في خير ما سأل الله الثبات وحسن الخاتمة.
0: يا رب يا رب.
1: ينشغل الإنسان بالثبات وحسن الخاتمة.
0: نعم.
1: ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: آمين يا رب العالمين. فضيلتكم الأخت أيضا نوهت أنه طلبت منا لو كل أسبوع ننوه عن أهمية الحجاب لما يظهر اليوم من إهانات للحجاب والشكل.
1: ما بعرف إذا أصدى أنه الحجاب ولا الخرقة التي نضعها على الرأس، في فرق كبير.
0: نعم.
1: في فرق بين الحجاب اللي هو يحجب واللي هو يستر واللي هو يرضي الله سبحانه وتعالى، أم هذه الخرقة أو قطعة القماش اللي بيحطوها على الرأس وليس لا تستر ولا تحجب ولا تغني من الله شيئا. في فرق كبير، لأن الحجاب هو نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، يستر ويحجب ويرضي الله سبحانه وتعالى. أما اللي بنشوفه في بعض الأحيان، الله يهدي بناتنا، إن شاء الله يكون بداية لحجاب. هذا مجرد وضع هيك شال حلو، بيقولوا له باللغة الإنجليزية سكاف، يعني هيك منظر،
0: الرقبة مبينة، الحلق
1: مبين، شفاف، يمكن الشعر من تحت
0: من تحت
1: السكاف هذا، من تحت الحجاب مبين. وإن شاء الله الله يهديهم ويصلحهم، يمكن هن شايفين أنه هذا أفضل شيء بيعملوه، ولكن نتقي الله سبحانه وتعالى. طالما حطيناه نحطه عن جد ونتقي الله فيه سبحانه وتعالى، لحتى الله يحجبنا من النار. هو اسمه حجاب.
0: نعم.
1: حجاب من شو؟ حجاب من غضب الله، حجاب من سخط الله، حجاب من عذاب الله، حجاب نحتجب به ليرضى عنا الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عليكم يا بناتنا.
0: آمين.
1: الله يهديكم يصلحكم. والله عنا بنات وعنا مؤمنات وعنا مسلمات منشوف حالنا فيهم والله.
0: هلا احيانا شو اللي بيصير مثلا لما بتعطي انت نصيحه احيانا للامهات، وطبعا انا ما عم نظر على النساء يعني على الاخوات، لانه كل انسان نحن عنا بنات، واحيانا ممكن البنات مثلا يتصرفوا تصرفات يعني منا 100%، ولكن نحرص على الحجاب السليم ان شاء الله تعالى. بس مثلا لما بتجي بتعطي نصيحه انه يا اختي العزيزه انه البنت مبينه رقبتها، بتقول لك احمدي ربك انها هي حاطه حجاب، نحن باستراليا هيدي منيح اللي اولادنا يعني. كثير انا بسمع من امهات بمن انه بالحجاب.
1: شيخ رتب النابلسي الله يجزي الخير ويطول بعمره ويشفيه ويعافيه، قالوا له مولانا يعني هذا الحجاب شو؟ قال له هيدي بدها ترضي الله وترضي عباده.
0: عبد الله.
1: يعني هيدي عنده دبل فيس. فما بيصير، يا بدنا نرضي الله يا بدنا نرضي عباده، ما بيمشي الحال. حجاب وبنطلون، حجاب وحمرة وبودرة وزوقة، حجاب ورقب مبينة، هذا ما بيمشي الحال. يعني الله سبحانه وتعالى يتوب علينا، وإن شاء الله بتكون بداية لأنهم يلتزموا التزام كامل. ما بدنا نرضي عباد الله، بدنا نرضي الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. نحن أطلنا عليك سماحتكم،
1: بس
0: بعد في عندي سؤالين.
1: إيه بابا لحق الصلاة.
0: ما
1: فينا نأجلون بيكون تمام. طيب. الله يرضى عليك. طيب.
0: اعذروني
1: بس بدي أوصل
0: نعم الله يتقبل منك، وعذروني عذروني للي بعتونا رجعوا هلأ بعدهم عم يبعتونا أسئلة، حنأجلون للأسبوع القادم بإذن الله، حتى يتسنى لسماحة المفتي أنه يوصل لي المسجد لصلاة الظهر. بارك الله بكم، شكرا لك،
1: يجزيكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكرا أيضا لمستمعينا. بدي نوه أنه 12 ودقيقتين إن شاء الله بيأذن الظهر
1: إن شاء الله.
0: فنترككم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله، في أمان الله.
2: من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري.

0: الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي، وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا.

تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 30 من حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عزمه بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، وذلك خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أمس الاثنين، قبيل البدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، فيما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بعض تفاصيل الدور المزمع لواشنطن في مراقبة تنفيذ الاتفاق. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وأكد له تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وكذلك التقى كوبر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وفق ما أعلنته قيادة الجيش التي أوضحت أن الطرفين بحثا أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل، لافتة إلى أن هيكل ثمن الدعم الأمريكي وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. ومن جهتها قالت سنتكوم في منشور على إكس إن كوبر ناقش مع عون وهيكل سبل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطاري التاريخي، مشيرة إلى أن كوبر زار إسرائيل كذلك حيث التقى القوات الأمريكية المنتشرة هناك. وقالت السفارة الأمريكية ببيروت في بيان إن الاجتماع تناول البحث في مسار المرحلة المقبلة والإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار بما يهدف إلى البناء بسرعة وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق. وأوضحت السفارة أن هذا الاتفاق يضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع القائم ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. ووصل كوبر أمس الاثنين إلى بيروت في زيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، يتعين أن يطلع الجيش اللبناني بموجبه بدور محوري في تطبيقه عبر الانتشار في جنوب البلاد بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله الذي رفض بدوره الاتفاق. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي اشترط عدم نشر اسمه أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. وقال المصدر نفسه إن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لن يتولى دورا مباشرا في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها. تل أبيب. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأضاف أنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله.
ورأى كاتس أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، وبدون هذا الربط كان حزب الله قد انهار. وأوضح أنه بعد القيود الأمريكية انتقلنا إلى الخطة البديلة، وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان. بدوره قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر إن إسرائيل تحرز تقدما في واشنطن للوصول إلى مستقبل يسوده السلام مع لبنان، وأضاف أن تحركاتنا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات تحمل رسالة واحدة، وهي أنه لا مكان لحزب الله في لبنان. جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكري أمس بجروح خطيرة جراء انفجار بجنوب لبنان، قائلا في بيان إن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار دون الكشف عن تفاصيل إضافية. لكن القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الجندي أصيب خلال نشاط عملياتي نفذته قوة تابعة لفرقة الكوماندوز في بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوب لبنان. والأحد الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب يعمل قائد فصيل في الكتيبة 12 التابع للواء جولاني وإصابة جندي في معركة بجنوب لبنان. وفي المقابل استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الحربية والقصف المدفعي بلدة دير سريان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية دون ذكر خسائر بشرية أو مادية. الدوحة، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. ونقل صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وإيران ناقشتا بالفعل مسائل فنية، وأن عددا من المسؤولين الأمريكيين المتخصصين في مختلف جوانب المفاوضات سيكونون موجودين في قطر وسيشارك آخرون عن بعد. كما أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أن فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة، وأن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات ما زالت تعمل. وأفاد مسؤول أمريكي للوكالة بأن من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن كل مجالات مذكرة التفاهم. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. من جهة ثانية قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي إن خبراء إيرانيين وعمانيين سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن إيران ستحاول عرقلة مرور السفن خارج المسارات المحددة. وأكد أبادي أنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، وأن الوضع فيه لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولا تسمح طهران بمرور السفن سوى عبر مسار واحد بمحاذاة سواحلها، وتهدد باستهداف أي سفينة تخالف التعليمات.
وشدد وزير الخارجية عباس عرقجي على أن المسؤولية الحصرية في إدارة المضيق تقع على إيران دون أي جهة أو دولة أخرى. وكانت طهران أعربت عن عدم ارتياحها لإعلان مسقط فتح ممر ملاحي بديل ومؤقت، وأفيد بأنه مبادرة منسقة مع الأمم المتحدة لإجلاء البحارة والسفن العالقة، وقد سلكته عشرات السفن هذا الأسبوع. وكان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. قطاع غزة: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في هجمات للاحتلال الإسرائيلي أمس على غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح الاثنين أسفرت عن سقوط 8 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 40 مصابا. وأفاد مصدر في مستشفى ناصر بغزة باستشهاد أم وطفلتها وإصابة عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خيامهم في مواصي خان يونس. وأوضح شهود عيان أن القصف الإسرائيلي خلف أضرارا وخسائر كبيرة في الخيام وممتلكات النازحين، حيث جاء الهجوم بعد وقت قصير من قصف مسيرة إسرائيلية خيمة لمصطافين على شاطئ بحر المواصي غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 27 آخرين. وعلى صعيد آخر، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش استكمال ما سماه الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة بانتظار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا إلى استكمال احتلال القطاع. وقال سموتريتش في تصريحات عقب اجتماع مع رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي وفق القناتين 12 والسابعة الإسرائيليتين إن إدارة الاستيطان التي أترأسها في وزارة الدفاع استكملت الأعمال التحضيرية، ونحن مستعدون لإقامة 3 مستوطنات على الفور بمجرد حصولنا على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء. ودعا سموتريتش الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية اليمين المتطرف، دعا نتنياهو إلى منح الموافقة لإكمال المهمة وتحقيق الأمن الحقيقي لسكان الجنوب على حد قوله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، داعيا إلى استكمال احتلال بقية القطاع. وأضاف: يجب حسم المعركة ضد حركة حماس وإقامة حزام من المستوطنات اليهودية ليكون حزاما أمنيا يحمي سديروت ومستوطنات غلاف غزة. الجنوب السوري: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للأراضي السورية، حيث توغلت قوة من جيش الاحتلال مساء أمس في ريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا، وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درعا الغربي وأطلقت النار باتجاه منازل المدنيين. ولم تذكر القناة وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السورية أو الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا واستهداف إحدى القرى بقذائف مدفعية بالتزامن مع تحليق طيران حربي في أجواء المنطقة. وأدانت عدة دول عربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته تجاهها.
واشنطن. يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت اليوم على مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب، ويهدف إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي للعمليات الإسرائيلية في لبنان في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي استمرار الهجمات الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الأمريكية رشيدة طليب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء أي مشاركة عسكرية أمريكية في الأعمال العدائية المرتبطة بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت بحسب التقرير عن مقتل أكثر من 4,000 شخص ونزوح أكثر من 1,200,000 آخرين. ويعد هذا ثاني مشروع قرار من نوعه يطرح للتصويت في مجلس النواب خلال شهر يونيو حزيران، بعد فشل مشروع سابق في الحصول على الأغلبية رغم تأييد 91 نائبا ديمقراطيا له، إضافة إلى النائب الجمهوري توماس ماسي. بغداد. كشفت مصادر عراقية رفيعة عن أن الدوافع الرئيسية وراء حملة الاعتقالات التي طالت عشرات النواب والمسؤولين الحكوميين والسياسيين تتعلق باعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط المعتقل عدنان الجميلي، وتخص تمويل الدعايات الانتخابية من الأموال العامة. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر ذكر في بيان صحفي أن مجريات التحقيق كشفت عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويتزامن ذلك مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن الحملة التي نفذتها السلطات ضد ملفات الفساد تمثل مرحلة أولى، متعهدا بمواصلة الإجراءات لاسترداد المال العام. تصريحات الزيدي جاءت خلال رئاسته الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. بغداد. أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 من سبتمبر أيلول لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، حيث تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو تموز لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي، وتعهده حصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن جميع الجماعات المسلحة أبلغت بتاريخ محدد يمثل وضع حد لهذا الملف، وهو سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي، وأضاف بعد هذا التاريخ سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية. وقال البيان إن الزيد استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية وخطط تنموية، مشيرا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به ومستمرون في هذه السياسة، لا سيما أن 30 من سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: قول دواء قول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وجعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. وفي رواية: إلا وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كل داء ربنا سبحانه وتعالى أنزله، سواء هذا الداء كان داء حسي مرتبط بالجسد من مرض وغيره، أم داء معنوي، إلا وأنزل الله سبحانه وتعالى معه دواءه. وإحنا في هذا الشهر المبارك، لما كان بيأتي هذا الشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به ويقول لأصحابه رضي الله عنهم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، ثم يقول لهم عن عطاءات الله سبحانه وتعالى فيه. وكان من هذه العطاءات أن هناك من ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإحنا في الأيام المباركة بنلاقي أن في كثير من الناس تكون ربنا سبحانه وتعالى فتح لها يعني قافلة عودة، قافلة أوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كل الناس بترجع لربنا سبحانه وتعالى، ويعني المهتدي بيزداد هداية، واللي كان مقصر بيحاول بقدر الإمكان يعالج التقصير بتاعه. لكن في ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفة، يقول لك أنا مش بصلي، طب أعمل إيه؟ أنا مبتلى بمشاهدة الحاجات الغلط، طب أنا أعمل إيه؟ أنا عاق لأبي وأمي، طب أنا أعمل إيه؟ أنا مبتلى بالمال الحرام، مش عارف أتوب منه، مش عارف أتخلص منه. فده بنقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتوا سمعتوه، إن الدواء موجود وليس مفقود. الدواء موجود بس هو محتاج سعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسه يقول: علمه من علمه، يعني اللي هيسعى واللي هيتقي الله سبحانه وتعالى ويكون عنده العزم، زي الراجل اللي قتل 99 نفس. الراجل ده لما نيجي نتأمل كده في حياته، هو إيه اللي عمله؟ الراجل ده لا راح قعد مع صالحين، ولا راح حفظ كلام الله سبحانه وتعالى في عصره، ولا راح يعني حاول بقدر الإمكان أن يعمل أعمال بر وأعمال صالحة. ده قاتل 99 نفس. ولما راح يسأل حد، والراجل ده كان يعني راهب وكان عابد وكان شيخ في المنطقة دي، ولم يدله الدلالة الصحيحة إلا حصل، فأكمل به 100. فده واحد قاتل 100 نفس، وما ظنش أن في حد من اللي بيسمعني أو من القاعدين قاتل 100 نفس، إلا لو في بقى واحد منكم وخافي وظاهرني عكس ما أخفى. ربنا عافيكم من كل شر. فاللي قاتل 100 نفس ده عملي، كلنا عارفين قصة، بس احنا عايزين ندخل كده جوه حياته. الرجل ده ايه العمل الصالح اللي هو عمله؟ زرع كم نخلة؟ صلى كم ركعة؟ دعا كم دعوة؟ حضر كم مجلس علم؟ عمل الحاجات دي كلها؟ طيب هو ربنا ادخله الجنة ليه؟ كان عنده عزم انه يكون كويس، كان من جواه عنده هم انه يكون كويس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. يعني معتق من النار. الله سبحانه وتعالى قد يغفر لك، لكن ترجع تاني تعمل ذنب فتستحق العقوبة، صح؟ لكن إذا اعتقك الله من النار فهذا صك ضمان إن شاء الله أنك تثبت على البعد عن النار. خلاص اعتقك، يعني طلعك من النار. وحاشاه جل جلاله أن يخرج الإنسان من النار ثم يعيده فيها. والراجل القصة اللي في صحيح مسلم، لما الله سبحانه وتعالى أخرج رجل من النار، وبعدين قرره بذنوبه، وبعدين الملائكة واخدتين يترجعوا، فالراجل ده ظل يلتفت، فسئل لماذا تلتفت؟ قال: ما كان هذا ظني بك. أبي ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ ما كان ظني أنك إذا أخرجتني أن تعيدني فيها، إلا أنا أرجع تاني فيها. هذه الالتفاتة كانت التفاتة عن النار خاطبة، وسبحان الله واستقر في الجنة بسبب حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فأول شيء أن الإنسان هو داخل في هذا المضمار، مضمار رمضان، أول حاجة تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. مهما كنت بعيد، مهما كنت مقصر، مهما كنت يعني اعتراك ما اعتراك وقصرت ما قصرت، في النهاية طالما عندك الحس ده والعزم ده، وانك فعلا صادق في البحث عن دلوني على عالم عشان أسأله زي الراجل اللي قتل 99 آدم، وكل اللي شغله هل لي من توبة، هل لي من توبة يا جماعة، هو أنا ينفع أرجع يا جماعة، هو أنا ينفع أرجع. سبحان الله. فحديث النبي ولله في كل ليلة عتقاء، في ناس الليلة اللي فاتت دي احنا لسه ما صمناش، كانوا لسه مش صمنا صح، ربنا أعتقهم من النار. طب الناس دي عملوا ايه؟ الناس دي صلوا وانفقوا وصاموا، لسه ما فيش صيام خالص، لسه صايمين ما فيش من ايه، من دقائق معدودة. الناس دي عملت ايه؟ لعلهم كان في قلبهم زي في قلب قاتل المئة نفس، كان من جواه عاوز يتغير، كان من جواه عاوز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر ويهتدي أكثر. فالحاجة دي تتخليك دايما على باب الرجاء، عابد على باب الرجاء، دايما متفائل، دايما محسن الظن. ولذلك أول ما تفتح المصحف وعاوز تقرأ القرآن بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك ان الطريق ده كله طريق الرحمن الرحيم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى يلهمك انك تحمده سبحانه وتعالى. فتخيلوا لو في انسان اصابه مرض خطير وبعدين قالوا له ايه، لا علاج له، مفيش علاج ليك، هيبقى شعوره ايه؟ شعوره ايه يا مياد؟ يبقى مبسوط ونايم بعد الفجر، هيبقى عامل ايه؟ ايه الشعور بتاعه؟ يكون يائس، قانط، مستسلم، فاصل. لا، بفضل الله ديننا مش بيقول لنا كده، ديننا اقصى ما شيء هيقول لك عليه، يقول لك انت مريض ودوائك موجود، انت بعيد ورشدة القرب موجودة. فالمعنى ده مش عاوزين ابدا يغيب عننا، ما من ذنب الا وله باب نجاة، وما من خطيئة الا ويقابلها طريق ورشدة عودة. ترك الصلاة مش نهاية القصة، كان تركت الصلاة وترك سنة واثنين وثلاثة، عمري كله ما صليت، خلاص كده الموضوع انتهى؟ لا مش انتهى، بس في خطر كبير جدا انك تدخل قبرك وانت لسه في الموضوع ده. يا جماعة موضوع تحديد مكانتي الخالدة بعد موتي مرتبط بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. انت لو قابلت ربنا سبحانه وتعالى بكلكعات الذنوب دي وحلتهاش، لا الموضوع يبقى خطير، خطير في القبر وخطير قبله في الدنيا وخطير فين؟ في يوم القيامة. وده ان شاء الله يبقى لينا لقاءين كده في الموضوع ده، آثار الإصرار على الذنب. لو أنا دنيتني على الذنب اللي أنا فيه، إيه الخسائر اللي أنا هخسرها؟ لا في خسائر كتيرة جدا جدا، لو ما فيش إلا الوحشة اللي جوه القلب وحرمان التوفيق وبعد البركة وبعد الرحمة عن القلب، لا ده كان كافي جدا جدا. فمن معصية إلا وليها طريق نجاة. فإحنا هدفنا في السلسلة دي مش نحط إيدينا على الجرح، لا، إن إحنا نبحث عن العلاج، نحاول بقدر الإمكان. هو إيه العلاج؟ لأن بيقول لنا لا نريد منكم أن تكونوا ملائكة لا يعصون الله، لا، لكن يريد لنا أن إحنا نكون خير الخطائين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احنا مش هنغلط ولا احنا هنغلط، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني لو انتم مش هتعملوا ذنوب ربنا سبحانه وتعالى هيمشيكم خلاص. طيب ليه الكلام ده؟ لان من اسماء الله سبحانه وتعالى الغفور التواب، صح؟ طيب الغفور والتواب هيبان هذا الاسم امتى؟ لو احنا كلنا ما بنعصيش ربنا كنا هنعرف ان ربنا غفار؟ كنا هنعرف ان ربنا تواب لو ما فيش حد بيعمل الذنب؟ هذه النصوص مش بتفتح لك باب الشهية على الذنب، لا، هي بتفتح لك باب الشهية انك تمسك الحبل وانت واقع في الذنب. هذه النصوص يعني عما تلاقي والدتك كده وانت جايب النتيجة وانت في الثانوية ولا في الجامعة ولا في اي حاجة وجايب نتيجة مش قد كده، فتقول لك يا ابني مش مهم كله يهون، صحيح يا امي، طب انا مش رايح بقى المادة اللي جاية، لا، هي اكيد مش بتفتح لك باب الرجاء ده عشان انت تكمل فين؟ في البعد. فالمعنى ده مهم جدا جدا. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يعرف ضعفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم ولا كل ابن محمد ولا كل ابن نوح ولا كل ابن ابراهيم، كل ابن آدم. ليه آدم؟ ليه آدم؟ لأنه هو سيدنا آدم، مش عشان أبو الكل، ما هو أبو الكل بس عشان في معنى مركزي في الموضوع ده، إيه هو؟ إن سيدنا آدم
8: أخطأ صح؟ هي قصة سيدنا آدم إيه؟ قصة المركزية نوع عمل ذنب. يعني عشان كده أول قصة في القرآن هينبني عليها فهم كل القصص بعد كده. أول قصة هتقابلك وانت بتفتح المصحف وبتقرأ قصة سيدنا آدم صح؟ كل القصص بعد كده هتتضبط عليها لو فهمت القصة اللي القرآن كله. قصة بتقول لك بداية الصراع، وقصة بتقول لك طبيعي انك تغلط، انك طبيعي انك تخطئ، بس مش الطبيعي انك ايه تثبت. ليه؟ لانك خليك شبه ابوك، فمن شابه اباه فما ظلم. كله ابن ادم. طب ادم عمل ايه بقى؟ اعترف، وقف، فتلقى ادم صح. وده سمعناه امبارح في اللي في القران في الصلاه. فطبيعي ان انا عندي ضعف، وطبيعي ان انا اغلط، بس مش الطبيعي ان انا اظل مستمر. فالشرع لا يجلدك ولا يعني هينهي حياتك لانك مجرد وقعت فين في الخطأ. لا، كل ابن ادم خطاء، مش خاطئ، خطاء. لكن الاسلام بيقول لنا انا عاوز بقى الشق التاني من الحديث ده، هو وخير ليه؟ او احنا عاوزين خير ليه الخطائين؟ ماشي، دي من ضمن الشياطين اللي لسه ما تربطتش. ربنا يهدي الجميع. هو صحيح الشياطين كلها مربوطة؟ طب مين اللي بيوسوس لك؟ يعني النفس؟ يعني كلكم عارفين ان نفوسكم ايه مش مربوطة؟ الموضوع دوت تصفيد الشياطين، مش معناها الغاء الشياطين من البشر. هو بيضعف، وبعدين المرض اللي بيطري يعني المعلمين اللي بتمسكوا يعني، لكن لسه في برضه في صغير. وبعدين في واحد مصاحبك 11 شهر مش هيأثر عليك؟ يعني انت لو مصاحب واحد بيشرب حشيش وبيشرب ويقابل بنات وبيسرق وبتاع 11 شهر في مؤسسة الحشاشين وقهوة الحشاشين، عما تسيب القهوة دي هتلاقي نفسك الحمد لله الدنيا تمام بقى وبتاع والقصة دي كلها وتلبينة وخلاص. لا، اكيد انت برضه هتلاقي لسه في اثر الصحبة. يعني ربنا عافينا ويعافيكم. فاحنا اللي عاوزين ان شاء الله في السلسلة دي بإذن الله هنتكلم عن الموضوع الذنوب عموما، ليه أسيب الذنوب أصلا، ولو ما سبتهاش إيه اللي هأبتلى بيه وإيه اللي هيكون قدامي. الحاجة التانية هنتكلم إن شاء الله في حدود 15 ذنب كده، نختار لكم 15 ذنب من أشهر العوائق اللي ممكن تقابلني في طريقي إلى الله سبحانه وتعالى، وأشوف أتعامل مع هذه الذنوب إزاي. وفي قواعد عامة كده في التعامل مع كل ذنب هقول بعضها وإن شاء الله نكمل بعد ذلك. أول قاعدة، إياك أنك تربط بين الذنب وبين اليأس. أن في ناس سبحان الله مجرد ما يعمل الذنب الشيطان يجيله في الباب ده، والشيطان يكاد لا يفارقك، يكاد لا يفارقك. فتلاقي الشيطان أول ما تيجي تعمل الذنب يروح جاي لك في الباب ده، يقول لك بس خلاص، وعمل فيها ملتزم، وعمل فيها أخ، وعمل فيها مش عارف إيه، وإخ، وإنت أب وإنت جد وفي السن ده وتعمل الكلام ده، خلاص إنت راحت عليك وبتاع. فيجي يأسك في الباب ده، فالشرع ينتشلك. بل الله سبحانه وتعالى وصف إن القانتين أو اليائسين دي صفة كفر والعياذ بالله. دي مين اللي يقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف دي مهمة جدا، انك مهما عملت ذنب في ذنب اصعب منه واوحش منه. ايه هو؟ واحد قتل وارتكب الفاحشه وسرق مال البلد كلها، مش مال حد واحد بس، كل دي ذنوب ضخمه جدا. في ذنب اعمق منه، ايه هو الذنب الاعمق منه؟ طب واحد وقع في الشرك، ايه الذنب الاعمق منه؟ خلاص، انه يكون عنده ياس وقنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل هؤلاء، حتى المشركين تسعه من عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا جدا. وكم من إنسان دخل الجنة بذنب كسره، يعني في ذنب يخليك كده دايما مكسور وأورسك انكسار والكلام، بهذا الانكسار دخلت الجنة. وفي واحد كم من إنسان هلك بطاعة ورسته عد، هو شايف انه هو افضل واحد وانه هو شوف مين اكبر ملك يعني مين اكتر واحد ملك الارض وكان من اهل التوحيد، مين من الانبياء؟ سليمان صح عليه السلام. وبعدين هو بيتكلم علمنا منطق الطير، علمنا منطق، والله ده الموضوع كله منه مش مني، كل شهود المنة من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أول قاعدة ناخد بالنا كويس منها. القاعدة الثانية وخلونا نختم بها، ألا وهي قطع أسباب الذنب. قبل ما تعالج الذنب وتنتهي تمام منه لازم تقطع أسبابه. كتير من الشباب عاوز يترك المعصية بدون ما يترك الطريق ليها. خلاص واحد كل ما بيقعد عن في المكان ده او بيقعد مع الصحبه دي او بيقعد في القهوه دي بيغلط وبيبعد عن ربنا. هو عاوز بقى يسيب الذنب ده بس ما يسيبش ايه السبب ده. انسى. ودي برضو من ضمن مداخل الشيطان. يقول لك يا سيدي خلاص ما فيش مشكله روح معهم وما تشربش. وفعلا اول 3 4 ايام بيساعدك ومش بيكبر لك الموضوع ولا يزينه ولا يغويك عشان تقنع نفسك انك عادي. وبقى صهيب وعبد الرحمن قاعدين في المكان ده وما بيشربوش ايه المشكله والحمد لله ما بعملش الحاجه الغلط. لا، قاعده القواعد في هذا الباب من اراد ان يتوب لابد ان يبعد ويقطع اسباب الذنوب. عاوز يتوب وشايف وسايب الهاتف بتاعه والموبايل بتاعه زي ما هو على نفس الصور ونفس المواقع ونفس المقاطع ونفس القصه دي كلها انسى. عاوز يتوب والصحبة زي ما هي انسى. الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النقطة دي. ويوم القيامة الأصل في الأصحاب ان هم أتقياء ولا الأصل في الأصحاب ان هم أعداء؟ الأصل يوم القيامة هيبان ان الأصحاب كانوا يعني الدنيا جميلة وفي روضة يحبرون ولا الأصل ان هم ايه في مشاكل وبيبعدوا عن بعض. ايه الدليل؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض. دي الأصل. الأصل إن يوم القيامة اللي كانوا مصاحبين بعض هيبقى فيه ده يوم القيامة. صح، يوم القيامة عما تنكشف الحقائق. ولذلك هنا في الدنيا اللي عاوز يعيش انكشاف الحقائق يفلتر صحابه. أي صحبة لا ترفع حس الإقبال والقرب في قلبك تجاه الله قلل منها وابعد عنها. اي صحبة بقى حتى وصحبة ملتحية بالمناسبة، مش كل واحد ملتحي بيقربك من ربنا. خلاص، مش كل واحد ظاهرا ان هو عليه علامة الاستقامة ان بيقربك من ربنا، لازم يبقى فعلا بيقربك من ربنا. في صحبة اسمها صحبة اللمة الحلوة. خلاص، قهوة اللي بيحبوا ربنا، دول عاملين لمة كده اسمها قهوة اللي بيحبوا ربنا. هم قاعدين تحت اليافطة بتاعتي اللي بيحبوا ربنا، بس تحت مفيش حب ربنا ولا في اي حاجة، في غفلة وفي بعد وفي وفي وفي. فالقاعدة دي مهمة جدا ان نقطع اسباب الذنب قبل ما ننشغل بعلاج الذنب. او لازم نبقى عارفين ان دي فاتورة. ومن لم يغلق الابواب سيتكرر السقوط. كل ما مش هتقف. الراجل اللي هو قتل 99 نفس ده، الراجل قال له ايه؟ هو في سبب اللي كل شويه بيرجعك، لازم نقطع السبب ده. ايه هو السبب؟ غير، مش الصحبه، غير، سيب البلد. سيب البلد. طب اصل موبايل، اصل صاحبتي، اصل قهوتي، اصل صحبتي، صحبتي مش صاحبتي، اصل صحبتي، اصل مش عارف ايه الكلام ده كله. فلازم فعلا تسيب. ولازم نبقى مدركين ان الشيطان خبرته فينا قد ايه. يعني في واحد يقول لك ما شاء الله الدكتور فلان ده في قسم، خلينا نقول عشان حاج رياض قاعد قسم المسالك، معلش يا دكتور هنداله هو، فده بقى له مثلا 15 سنه، فنود عنده خبره في الموضوع ده. الشيطان عنده خبره قد ايه في اغواء الانسان؟ خبره قد ايه؟ سنه ولا اتنين؟ 100 سنه. من يوم ما ربنا خلق ادم وهو بيتدرب على طول، تدريبات تدريبات تدريبات تدريبات لغايه امتى؟ يأجوج ومأجوج والدجال والقصه دي. تخيل ان هو هيبقى مع ايام الدجال. خلاص، فشوف كميه التدريب هيبقى واصله فين. تخيل بقى ان انت بقى واقف بقى وبتقول ايه، لا على فكره انا النموذج ده ما عداش عليه قبل كده وهيستعصى عليا. انت سهل جدا. ده ايام الامام احمد جاب ناس، وايام سعيد المسيب جاب ناس، وايام الصحابه جاب ناس، ومع النبي صلى الله عليه وسلم جاب ناس. فانت سهل جدا معاه. عشان كده لن تستطيع أن تصل لله إلا بالله سبحانه وتعالى. وأول حاجة في أنك تصل بالله أنك تثق في وحي الله سبحانه وتعالى. فلما الوحي يقول لك اقطع طب تقطع ليه؟ لأنك مش هتقدر، ولازم تحترم أنك ضعيف. وخلق الإنسان ده الأصل فيا أن أنا ضعيف، فما تغمرش. فربنا يحفظنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد والاتباع، وأن نلقى الله سبحانه ونحن تائبين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان

0: 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: مرة في جار أساء إلي، قلت له أنا وصيت النبي، أنا وصيت النبي صلى الله عليه وسلم، تخي الله فينا. يوم الهدية النبوية، في هديه في جوامع الكلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هل الناس بتفكر انه بس يعني هي عبارة عن احسان بين الناس وكرام الجار؟ ما بيفهموا العمق في التوجيه النبوي، العمق. اذا جارك بخير انت بخير، اذا جارك حابك انت بخير. الانسان اخوه من امه وابوه، بعد ما يطلع من بيته الواحد بيزوره كل شهر مرة، اما جارك انت في يعني تلقاه كل يوم بجوز مرتين او ثلاثة. اذا ما كنت في مأمن في علاقتك مع جارك فأنت في خطر. فإجا الإسلام، شو الإسلام؟ هلا بيجيب لك دولة وقوانين ومدري إيش. الشيء اللي حطه الإسلام أرقى بكتير، صلة الرحم. ذلك المرء، الإنسان، المرء كثير بإخوانه. أنت كثير لما تشوف تكون انت بتحسن لجيرانك ولأحبابك وللناس بالمسجد، بتصير انت 100,000. ليه؟ لأنه كلهم بيحبوك. أما لما الإنسان بيعيش لحاله هذا إنسان لا قيمة له، مثل اللي مسافر من هون لأوروبا وما بيعرف حدا، ما في مين يستقبله بالمطار. إذا بده يروح على محل فلافل ما في مين يدله. اشكروا الله أنه قاعدين. لذلك الواحد يعني بين أحبابه هو كثير. هلا بيجوز تسافر أنت لبلد تاني تقعد مثل الشجرة، هلا لعها بتموت. هلا عم يجيبوا هيك شغلات يعني مكانات بيقيموا الشجرة، بيروحوا بزرعوها. عود أنت ببلد تاني. هلا في كتير من إخواننا الكرام تلاقيه راح على مثلا على فرنسا، صار المختار تبع فرنسا، خلاص انزرع هنيك. هنيك صار هنيك أهله، هنيك حبايبه. فالعلاقات الإيمانية هي عبارة عن حماية لك. أنت بتحسن لجارك وجارك بيحسن لك. لك روحوا اسألوا اللي من شي 30-40 سنة، لك كان عايشين بود ومحبة، كل دقيقة يدق عليه الجار، شوفي والله هي سكبة، شوف والله هي الوالدة اجتهدكم، شو هو بالمقابل يعطيهم. أنا أعرف أناس قل له أمه روح مثلا جيب خبز، بس الله يوفقك دق على جارتنا أم محمود، شوف إذا بدها خبز كمان جيب له معك. واحد عايز سكرتة وتأمين وغير بقى العطاء. شوفي والله اشترينا صندوق تفاح حبينا نهديكم نصه. ما حدا بيأذي جاره. ما هلا اتغيرت الدنيا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. في فرق بين العدل وبين الإحسان. الإحسان هلا في وزارة اسمها وزارة العدل، عدل اللي إلك إلك واللي علي علي. العدل منيح به قامت أما الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شو الإحسان؟ الإحسان أنه مثلا نحن كان عندنا مثلا عزيمة، طلبنا منكم هذول الجاطات وكذا، وهي من عندكم أنتوا جيراننا، نرجع لكم ياهن وبقلب منهم فواكه. هذا إحسان. العدل ترجعهم مثل ما هني نظفين مثل ما أخذتون. الظلم أنك ترجع لها مكسورة. هلا مش بيلك ممكن السيارة شوي كذا عندي مشوار وهي بياخذ لك اياها، بيصرف البنزين، بعد ما تركبها بتلاقيها عم تنتع. لا تعيب سيارتك لبني آدم، قل له أنا بخدمتك ببعث لك يلا جو. حكينا عليها يلا جو، يعني يا أحكوا عربي يحكوا انجليزي، يلا اذهب، مو يلا جو. بس شو بده يساوي الواحد؟ يعني الدنيا كلها ياتها بدها تعمل اكشن، يلا جو يلا. هي يعني يا الله انا بقول لك يا فلان تعال، بقول لك يلا جاي، يعني يا الله. هي بس يعني هي لغوه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى. جار مين قال الجار ذي القربى؟ قال 40 بيت من بيتك، 40 باب من بابك هدول. والجار الجنب اللي بالجنب، والصاحب بالجنب هذا رفيق السفرة، تركب بالطيارة بلا كان رفيق أخذت رقمه مدري إيش وكذا. وهي النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذبح أهل بيته شاة أول ما قال هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ ما دخل العطاء. شوفوا اخواننا الكرام العطاء ما دخله بالفقر. يعني هلا انت لما بدك تهدي لجيرانك، بنحكي على الاحسان، ما دخل انه هذا الزلمه يعني فقير أو العطاء يعني هدية. بجوز الجاري اللي أنت مواجهك أغنم منك، لكن صحن رطب. هلا في ناس فنانين، فنانين مو فنانين تبع النقابة، الفن هو الإبداع. رطب بقيموا النوايا اللي بقلبه منه، بيحشي لك ياها يا جوز يا فستو. يا أخي فهم، الله لا يحرم الفهم لحدا. وين؟ أنا دائما بقولكم أعطوني فهمان وخذوا اللي بدكم يعني. ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني كل ما ينزل الوحي يقول له جارك. مرة في جار أساء إلي، قلت له أنا وصيت النبي، أنا وصيت النبي صلى الله عليه وسلم، تخي الله فينا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لذلك أول خصمين يوم القيامة قال جاران، تعال شو ساويت معه، دي ركب طاقة الزلمين. أوكي خلاص ركب لك، شو مركبهم؟ ألا كون راكب أنا بسيارتي، بيجي أخ يعني على طريقي، يعني فيني لف أنا ونزله، وفيني يعني مشي لي شيء كريين وبعدين لف كون وصلته لأقرب منطقة. قال بيلي عزبناك، قلت له أنا بالنسبة لي ما عزبتني، يلي عزبت السيارة يلي راكبه. يعني شو يعني هو ركب على ظهرك ولا على ظهر الأسطوح؟ مشي له يا ما دام، عفوا ما عم تتأذى. في ناس بيحب السلطة، في ناس باعوا بيوتها من قفل الجيران. لكان يا ربي دخيلة، أول خصمان جاران، له هذا منعني. لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. نحن يعني في أيام الإنسان بيسأل، شو السؤال؟ السؤال بيكون إنه يعني أعطيني جواب مختصر. مختصر شو يعني مختصر؟ مختصر يعني ما تطول. أنا تبساتي امراء ما بستوعب. هلا مو كل الطلاب مثل بعضهم فهمانين، واحد أيام دي بسط المعلومة. عظني وأوجز، ما بحسن أحمل كتير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني يوعظ الناس وخاصة البسطاء وخاصة الأطفال، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. شو بدنا نجيب له كتاب لده؟ قال له شو كلمات؟ لما بسمع أنه كلمات. مرة في أخ صار من أحبابنا وصار يحضر الدرس، قال لي لألك شلون أنا صرت تلميذ من تلاميذك. قلت له هات لنشوف، عطينا الخلطة. قال لي يوم الجمعة خلصت الخطبة، قلت في عنا أسئلة وأجوبة، هذا برنامج فتاوى. فأنا قلت لهم للناس وقت منا، قلت لهم الدرس لن يتجاوز الخمس دقائق. قال لي عجبتني الفكرة، قال لي لأنه المشايخ بيسحبوا، لا تسلم مرة تليفون ولا شيخ ميكروفون. النبي عليه الصلاة والسلام لطف لطف، هيك شغلة بدك تبعت رسالة يبعت لك، ما بعدين آخر شيء بتعمل لها هيك، بيقول لك اقرأ المزيد. شو يعني؟ امحيها، ما لي فاضي أنا. كونوا مثل التمر، حبتين أو ثلاثة بتشبع. بس تمر، هذا التمر المحمدي، عرفتوه؟ ولا التمر هذا اللي هذا التمر المجدول والشغل الكتير. قال له دلني على عمل إذا عملت به دخلت الجنة. قال له كن محسنا. قال يا رسول الله كيف أعلم أني محسن؟ شو بيعرفني؟ قال سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن. الجيران بيعرفوا، بيقول له هذا شلون هذا اللي بالرابع فوق، بيقول لك أغلظ بني آدم بالتاريخ. خلاص كل شيء بيحكوا الجيران، طبعا مو واحد، بدون أجمعه، بيقول لك هذا اللي بالأبو، بيقول لك زلمي فهمان. أكابر، راقي، محترم. بيقول لك والله بيع بيتي إذا بيطلع من البناية. ما قال له أنا أصلا يعني لزقان بهالبناية بشان شو؟ لأنه موجود هذا الإنسان. قال سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا لا لكم شغلي، أنا أعطيكم شيء عملي. هلا واحد يقعد يتعهد الجيران كلهم صعب. في شيء ببلاش وفي شيء بمصاري. لبلاش البني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. مرحبا جار، الله خلينا اياك، انتو كشباب اكبر منك، شو بدنا افتح له الاسانسور؟ حط له، نحن الاسانسورات عنا بتشتغل على الريمون تبع السياره، هي ما لها موجوده الا بسوريا. المصعد بيشتغل على الريمون، شو بدك احسن من هيك؟ شغله يا ارقام يا شغله، لكن منيح اللي عم نطلع. والله ايام بخاف انه يعني تفضل بطاريه، لانه مرق معي كثير. كلمة طيبة تحسن تطورها للقمة طيبة. انت هلا دنيا رمضان، شو بتخسر 6-7 بيوت اذا هيك كليين كل واحد كليين رطب، ويكلفوك اخي 100,000 ويكلفوك مليون ليرة. بلاهن بلاهن بلاهن $100 دول، وبتذكروك عندي بالبناية كل رمضان بوزع لهم رطب. في عندي بالطابق الثالث ساكنين أرمن، اللي ساكنة ست عمرها يعني تقارب 90، ست محترمة وهيك. أنا كتير بحترمها، يعني أيام بغلط أنا بس ما يعني مكتر بهيك هيك، لأنه هيك طبيعتي. يعني بنزل مثلا بكون هي بدها تطلع بقول لها تفضل يا حجة، هي ما لحجة هيك ست محترمة، فتح لها الباب. وهي في يوم من الأيام، هي السنة الماضية، فتحت الباب ولا هي بذاتها قالت لي أنا كنت بأرمينيا. قلت لها إيه، قلت اشتهيتكم بهالجوز ولي هي الشغلات يساوي بتركيا وبأرمينيا، يعني بخلطوه بالعنب وبيجففوه ملبن. قالت لي أنا حبيت أتشكرك وكذا، وأنت رجل علم وفاضل وكذا، وهيك بتعمل لي هيك وكذا وهيك. قلت لحالي لك هي نحن شو تركنا في قلبها من أثر حتى يعني راحت على بلادها؟ شو كلفتنا تمسك الأولاد تقول لهم أنه والدكم ما في منه وأنتم ما في منكم؟ يمكن إذا بتشوف تصرف بتقول يمكن هذا الدين محترم. لك خلي بتحترم الدين، لك من أفى من هدية. بيجي واحد لك صلوا ساكن بالبناية 20 سنة 30 سنة، لا مثل هذه الوردات، ريحة ما في، طعمة ما في، بس شكل ورد هالزمان هذا. لكن طيب بيقول لك لاقيني ولا طعميني، أنا بقول له لاقيني وطعميني. ليه؟ خليهم يذكروك بالخير. بقول لك فلان انسان، والانسان عبد الاحسان. يعني شو بدي اتذكر منك؟ مواعظ ما فيني فوت لبيته ونعمل لهم مواعظ، دي صندوق تفاح والله هذا. بعدين سبحان الله، قبل ما يصير الفتح باسبوع تمام، يعني الا نحن كان الفتح يوم 8/12، يوم 7 الأسبوع اللي قبل منه عندي بالجامعة محاضرة، بقى الطلاب بقى المحاضرة تبعي يعني هيك شيء الساعة 1:30-2، يعني كلهم جايين على المحاضرة وتعبانين وكذا، حاطين لي آخر محاضرة. قلت له أخ بالجامعة، قلت له حط لي شيء هيك كليين تمر، قلت له بدي وزعهم على الشباب بالجامعة. قال لي بالله. قلت له اي والله. كان شو؟ قلت له نهديهم هيك بياكلوا كل واحد 3 تمرات. بعد ما ضيفتهم قلت له ان شاء الله صحة ولا، قلت لهم اذا الله احيانا بعد 20 سنة اذا طول باعمارنا، قلت لهم بتنسوا كل العلم تتذكروا التمرات. الله وكيكم. انا مساويه مع قبل منهم. في اخ اجى سلم علي اول امبارح قال لي انا كنت طالبك بالجامعه. قلت له والله والنعم كذا وهي ماما. قال لي تذكرتني؟ قلت له ما تذكرتها. شو بدي اتذكر؟ قال لي من 9 سنين نحن كل 3 ايام عم نعمل ابديت على على على القصص اللي عم تصيرنا. قال لي بزمانك انت اجيت عن المحاضره لعنا وهديت كل واحد منا مسبحه. نسي العلم وتذكر شو؟ المسبحه. اخواننا الكرام، في شيء للهديه للجار، مو للجار، الهديه للام. هلا عيد الام، هلا الواحد بيجي نحن هون عيد الام يعني نحن بسطاء ومع البساطة طبعنا يعني مايلين على جدبة. الله وكيلكم. يعني بيجي بيجيب تبولة وهو وولاده وقالب جاتو، بيروح لعند أمه بيأكلوا التبولات والقالب وبيحملوا حالهم بيمشوا. جيب له ذهب، أعطيه ظرف في 2 مليون ليرة لك لعمته بخير. الله يرحم أمي، آخر مرة قبل ما تنتقل إلى الرفيق الأعلى قلت لها بدي أجيب لك هدية. قالت لي ما تتقلها. قلت لها هلا أنت شو بدي؟ قالت لي بتجيب لي طنجرة 9 15 كيلو. قلت لها ليش؟ قال لي مشان ساوي لكم رز بحليب لما تجوا أنتوا وولادكم. والله لما وزعوا التركة وجوا أخواتي وكذا وهي، قلت لهم ما بدي شيء، أعطوني الطنجرة. روح وخذوا اللي بدكم اياه، طقم مقم براد غساله. قلت له اعطوني الطنجره. في شيء يبقى اثر، اثر. ابوك اولى بهديتك. نحن عم نحكي عن الجار، بس قبل الجار وقبل الدار وقبل الصديق وقبل الهيه ابوك وامك وحبايبك. فبنرجع عيد الام جابوا التبوله والجاتويات ايه بيطعموه قطعه. ماما معلش ناخذهم معنا ولا طلعوا طيبين؟ ايه جحا جابون، جحا اكلون، وجحا سحبون. ايه هي عملكم نحن غريبين وبتدعي لهم بالبركه. بعدين شوفوا هلا بيجي مثلا واحد عيد الام، طب هذا المسكين، هذا الاب. طب الله قال ووصينا الإنسان بأمه ولا بوالديه؟ حكوني والديه ما هي؟ طيب هو هيك قاعد بالزاوية عم يتفرج وهذا عم يأخذ الرضا والتاني. طيب والمسكين هذا هلا هن ساووا عيد أب بس ما له مشهور، هلا مشهور بأوروبا ومشهور ما هون هون العطلة ورسمية وكذا، جاي يوم جمعة ورمضان والأمور كلياتها خليها لله. طيب والذي نفسي بيده، قسم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. ترضاها؟ ترضاها الزلمة يضل بلا طاقة شمسية؟ قل له أخي أنا برفع لك حديد، أنا كل شيء مشروع في جيران بقول له أنا مساهم فيه. شوف ولا شوف البنايات، بيجي بده يركبوا مصعد وكذا، بيجي تبع الاول اخي انا اول ما بدي، والثاني انا بطلع تماشي، بيجيبوا شطافي تبع عامل التنظيف كذا وهي، انا سيدني انا عم امسح لحالي، ما بيتفقوا. لذلك الشعوب العربيه ما بيلزمها الا القانون. جيب شوف ولا تركنا الناس تمشي بالشوارع كله عكس السير، عكس السير. شوفي مرحبا شيخ، قلت له انت عكس السير لك، قال لي دعينا لك يلا. ما صعب، صعب والله صعب. رحم الله امرأة عرف حده فوقف عنده. لذلك أختم بهذا الحديث، قال أربع من السعادة. أربعة هذول إذا موجودين أنت إنسان سعيد. لما أقول لك أنت سعيد ولا مو سعيد، إن شاء الله يكونوا موجودين. إذا تحقق واحدة يكون أنه الربع وصلت له. المرأة الصالحة، مرأة صالحة ما بتقول لك والله في عنا ومعنا وسمنة وزيت لك، بتدبر لك مدبرة، هيك عاشوا ما بتنق عليه، لا في أكل لا في شرب، البراد عنده براد بطعم قبيلة. لكن احنا شو كنا ناكل رز ولبن، الله وكيلكم، رز ولبن، برغل ولبن، يحطوا له حمص للبرغل، شوية مرقة، والحمد لله. بدنا ناكل من المطعم مثلنا مثل الناس. هذا اللي بيروح على المطعم برمضان، هذا أول واحدة ما له فهمان العبادة. اثنين ما عم يحقق موازنة. المطاعم تحكيكم بالصالح، ليه زعلوا مني أصحاب المطاعم؟ مطعم لواحد مسافر لا عنده بيت ولا عنده حيط، ياخذ له صندويشة والسلام عليكم. هي القعدة بالطرقات والقعدة أربع من السعادة. المرأة الصالحة والمسكن الواسع. مسكن ايه، عنده صالون بيعزم الوالدة، بيعزم عمه، بيعزم بالعيد، بيعدوا هيك بيجيب الأحفاد، بيت واسع. ذكروا البيوت الدمشقية، حرملك وسرملك. هلا بتلاقي مثلا كل ما وطي السقف بيضيق الصدر. عندي احكيكم على مناطق، لانه البنايات الجديدة كل ما نزل يعني السقف بياخدوا طوابق اكتر. بيت ضيق، الله يوسع على الناس. لذلك البيوت العربية شرحة، وليمونة ونانرجة او ياسمينة وياسمين عراتلي وبحرة، قال نحن حضارة. فقال والجار الصالح والمركب الهنيء. جار صالح أربع من السعادة. شو هني؟ أول واحدة المرأة، اثنين المسكن، ثالث الجار. جار حكيكم القصة، جاء واحد بده يبيع بيته، كان جاره محمد ابن المنكدر التابعي. فاجا بده يبيع، بقديش اللي والله؟ قال له البيت حقه مليار، ولكن انا بدي فيه مليارين. ليه؟ قال له لانه انا جاري محمد ابن المنكدر. قال له هذا رجل صالح، قال له هذا جواره لحاله. محمد ابن المنكدر علم بالخبر، راح قال له قديش انت ناقصك؟ لانه الواحد ما بيبيع بيته الا اذا كان في شيء ناقصه. قال له كذا كذا، قال له أبقي علينا جوارك، أنت كمان ما في منك، خلينا تبارك فيك. وين نحن هلا؟ جار. قال له كوم حجار وله الجار. قال لك هذا الله شلون بدي يخلصني منه؟ ما في غير أنه يموت. الله عز وجل يجبرنا ويسعدنا، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا تقبل منا. بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: مقتدر.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا الله وصدق وعدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 30 من حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عزمه بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، وذلك خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أمس الاثنين، قبيل البدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، فيما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بعض تفاصيل الدور المزمع لواشنطن في مراقبة تنفيذ الاتفاق. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وأكد له تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وكذلك التقى كوبر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وفق ما أعلنته قيادة الجيش التي أوضحت أن الطرفين بحثا أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل، لافتة إلى أن هيكل ثمن الدعم الأمريكي وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. ومن جهتها قالت سنتكوم في منشور على إكس إن كوبر ناقش مع عون وهيكل سبل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطاري التاريخي، مشيرة إلى أن كوبر زار إسرائيل كذلك حيث التقى القوات الأمريكية المنتشرة هناك. وقالت السفارة الأمريكية ببيروت في بيان إن الاجتماع تناول البحث في مسار المرحلة المقبلة والإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار بما يهدف إلى البناء بسرعة وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق. وأوضحت السفارة أن هذا الاتفاق يضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع القائم ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. ووصل كوبر أمس الاثنين إلى بيروت في زيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، يتعين أن يطلع الجيش اللبناني بموجبه بدور محوري في تطبيقه عبر الانتشار في جنوب البلاد بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله الذي رفض بدوره الاتفاق. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي اشترط عدم نشر اسمه أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. وقال المصدر نفسه إن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لن يتولى دورا مباشرا في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها. تل أبيب. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأضاف أنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله.
ورأى كاتس أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، وبدون هذا الربط كان حزب الله قد انهار. وأوضح أنه بعد القيود الأمريكية انتقلنا إلى الخطة البديلة، وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان. بدوره قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر إن إسرائيل تحرز تقدما في واشنطن للوصول إلى مستقبل يسوده السلام مع لبنان، وأضاف أن تحركاتنا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات تحمل رسالة واحدة، وهي أنه لا مكان لحزب الله في لبنان. جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكري أمس بجروح خطيرة جراء انفجار بجنوب لبنان، قائلا في بيان إن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار دون الكشف عن تفاصيل إضافية. لكن القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الجندي أصيب خلال نشاط عملياتي نفذته قوة تابعة لفرقة الكوماندوز في بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوب لبنان. والأحد الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب يعمل قائد فصيل في الكتيبة 12 التابع للواء جولاني وإصابة جندي في معركة بجنوب لبنان. وفي المقابل استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الحربية والقصف المدفعي بلدة دير سريان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية دون ذكر خسائر بشرية أو مادية. الدوحة، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. ونقل صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وإيران ناقشتا بالفعل مسائل فنية، وأن عددا من المسؤولين الأمريكيين المتخصصين في مختلف جوانب المفاوضات سيكونون موجودين في قطر وسيشارك آخرون عن بعد. كما أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أن فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة، وأن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات ما زالت تعمل. وأفاد مسؤول أمريكي للوكالة بأن من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن كل مجالات مذكرة التفاهم. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. من جهة ثانية قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي إن خبراء إيرانيين وعماليين سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن إيران ستحاول عرقلة مرور السفن خارج المسارات المحددة. وأكد أبادي أنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، وأن الوضع فيه لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولا تسمح طهران بمرور السفن سوى عبر مسار واحد بمحاذاة سواحلها، وتهدد باستهداف أي سفينة تخالف التعليمات،
وشدد وزير الخارجية عباس عرقجي على أن المسؤولية الحصرية في إدارة المضيق تقع على إيران دون أي جهة أو دولة أخرى. وكانت طهران أعربت عن عدم ارتياحها لإعلان مسقط فتح ممر ملاحي بديل ومؤقت، وأفيد بأنه مبادرة منسقة مع الأمم المتحدة لإجلاء البحارة والسفن العالقة، وقد سلكته عشرات السفن هذا الأسبوع. وكان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. قطاع غزة: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في هجمات للاحتلال الإسرائيلي أمس على غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح الاثنين أسفرت عن سقوط 8 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 40 مصابا. وأفاد مصدر في مستشفى ناصر بغزة باستشهاد أم وطفلتها وإصابة عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خيامهم في مواصي خان يونس. وأوضح شهود عيان أن القصف الإسرائيلي خلف أضرارا وخسائر كبيرة في الخيام وممتلكات النازحين، حيث جاء الهجوم بعد وقت قصير من قصف مسيرة إسرائيلية خيمة لمصطافين على شاطئ بحر المواصي غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 27 آخرين. وعلى صعيد آخر، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش استكمال ما سماه الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة بانتظار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا إلى استكمال احتلال القطاع. وقال سموتريتش في تصريحات عقب اجتماع مع رئيس بلدية سديروت ألون دابيدي وفق القناتين 12 والسابعة الإسرائيليتين، إن إدارة الاستيطان التي أترأسها في وزارة الدفاع استكملت الأعمال التحضيرية، ونحن مستعدون لإقامة 3 مستوطنات على الفور بمجرد حصولنا على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء. ودعا سموتريتش الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية اليمين المتطرف، دعا نتنياهو إلى منح الموافقة لإكمال المهمة وتحقيق الأمن الحقيقي لسكان الجنوب على حد قوله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، داعيا إلى استكمال احتلال بقية القطاع. وأضاف: يجب حسم المعركة ضد حركة حماس وإقامة حزام من المستوطنات اليهودية ليكون حزاما أمنيا يحمي سديروت ومستوطنات غلاف غزة. الجنوب السوري: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للأراضي السورية، حيث توغلت قوة من جيش الاحتلال مساء أمس في ريف محافظة درع الغربي جنوب سوريا، وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درع الغربي وأطلقت النار باتجاه منازل المدنيين. ولم تذكر القناة وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السورية أو الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا واستهداف إحدى القرى بقذائف مدفعية بالتزامن مع تحليق طيران حربي في أجواء المنطقة. وأدانت عدة دول عربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته تجاهها.
واشنطن. يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت اليوم على مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب، ويهدف إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي للعمليات الإسرائيلية في لبنان في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي استمرار الهجمات الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الأمريكية رشيدة طليب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء أي مشاركة عسكرية أمريكية في الأعمال العدائية المرتبطة بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت بحسب التقرير عن مقتل أكثر من 4,000 شخص ونزوح أكثر من 1,200,000 آخرين. ويعد هذا ثاني مشروع قرار من نوعه يطرح للتصويت في مجلس النواب خلال شهر يونيو حزيران، بعد فشل مشروع سابق في الحصول على الأغلبية رغم تأييد 91 نائبا ديمقراطيا له، إضافة إلى النائب الجمهوري توماس ماسي. بغداد. كشفت مصادر عراقية رفيعة عن أن الدوافع الرئيسية وراء حملة الاعتقالات التي طالت عشرات النواب والمسؤولين الحكوميين والسياسيين تتعلق باعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط المعتقل عدنان الجميلي، وتخص تمويل الدعايات الانتخابية من الأموال العامة. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر ذكر في بيان صحفي أن مجريات التحقيق كشفت عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويتزامن ذلك مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن الحملة التي نفذتها السلطات ضد ملفات الفساد تمثل مرحلة أولى، متعهدا بمواصلة الإجراءات لاسترداد المال العام. تصريحات الزيدي جاءت خلال رئاسته الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. بغداد. أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 من سبتمبر أيلول لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، حيث تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو تموز لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي، وتعهده حصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن جميع الجماعات المسلحة أبلغت بتاريخ محدد يمثل وضع حد لهذا الملف، وهو سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي، وأضاف بعد هذا التاريخ سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية. وقال البيان إن الزيدي استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية وخطط تنموية، مشيرا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به ومستمرون في هذه السياسة، لا سيما أن 30 من سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلات.

0: فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: You are listening to The Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
7: In this series, don't miss out. We're talking about times and places and situations which have been singled out by Allah subhanahu wa ta'ala. Exalted is He and high is He in perfection, that have been singled out as being times and places and situations of particular virtue where there are particular good deeds that people often miss out on. We're talking about our daily routine. So in this episode, it's all about our daily routine. And again, I'm not aiming to cover every single time. I'm just looking at some things that people often miss out on and opportunities that are there every single day. You are just a collection of days. So when one day goes, a part of you goes with it. And so let's look at the times during the day of particular virtue, opportunities that are present in every single day. So I've tried to put it in some

0: Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores, we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم

يَمْكُرُونَ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات متابعين لهذا الحوار القرآني على مائدة القرآن، معي عبد الله ومحمد حفظهم الله وحفظكم جميعا، وما زلنا نتأمل سورة يوسف. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن هذا المشهد الخطير والمركزي في سورة يوسف، هذا المشهد الذي انتقل فيه يوسف عليه السلام إلى ابتلاء آخر وإلى فتنة أخرى، هي فتنة النساء، ذلك أن امرأة العزيز قد راودته عن نفسه فاستعصم وقابل دواعي الغواية الثلاث التي قدمتها له امرأة العزيز، قابلها بدواعي الاستعصام الثلاث، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذا الداعي الأول، داعي الغواية الأول، وغلقت الأبواب، داعي الغواية الثاني، وقالت هيت لك، داعي الغواية الثالث. وقد واجه عليه السلام هذه الدواعي الثلاث بدواعي الاستعصام الثلاث، قال معاذ الله فلجأ إلى الله تعالى وفر إليه وقال إنه ربي أحسن مثواي. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية بما تقع فيه الكفاية، وإذا فات أحد المستمعين سماع ذلك فليعد إلى الحلقة السابقة متفضلا. ثم ختم هذه الدواعي بقوله إنه لا يفلح الظالمون. والآن نحن أمام تعقيب رباني على هذا المشهد، ولقد همت به، هذا وصف من الله تعالى لهذا المشهد أو لنهاية هذا المشهد ولخاتمة هذا المشهد، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولا يخفى عليكم أن هذه الآية قد وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم، فيعني إحنا قبل أن نبدأ بتناول هذه الآيات تفسيرا وتدبرا فلنستمع كالعادة إلى الشيخ محمد حفظه الله ليخشعنا وليكون ليشكل لنا مدخلا للتدبر بتلاوة هذه الآيات. أنا أقترح محمد أن نقرأ من قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه إلى آخر المشهد.

ولقد همت بها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك وطيب الله الأنفاس. إن احتجنا إلى استكمال الآيات نستكملها بتلاوتكم الطيبة المباركة إن شاء الله. هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها أو تدبرها، فلنقل أننا نريد أو إننا نريد أن نتحاور في ما تنبع به هذه الآية من المعاني. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أظن أننا أمام وقفتين للتدبر هنا، الهم الذي وقع من يوسف على سبيل التحديد، أما الذي وقع من امرأة العزيز فهو محل اتفاق. ما نوع الهم الذي وقع من امرأة العزيز؟ محل اتفاق. لكن النظر في الهم الذي وقع من نبي الله يوسف، ما هو هذا الهم؟ ما نوعه؟ القضية الثانية، لولا أن رأى برهان ربه، ما هو برهان ربه؟ هذا يستدعي كذلك شيئا من النظر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وها هنا وقفة. والرابعة، إنه من عبادنا المخلصين. نحاول أن نوقف هذه الوقفات الأربع مع هذه الآية، ولعله يخرج معنا كذلك أثناء التأمل يعني أشياء ليست تبدو لنا في هذه اللحظة. واضح أن امرأة العزيز همت به بالجريمة الأخلاقية الفاحشة، نعم، همت به بدعوته إلى الفاحشة. الآن لما قال الله تعالى وهم بها، قد اختلف الناس واختلف المفسرون كما لا يخفى عليكم في نوع الهم، يعني هل هم بها بجنس ما همت به؟ همت به بالفاحشة، فهل هم بها بالفاحشة كذلك؟ وفقط هكذا انتهى المعنى؟ يعني الناس يستبعدون مثل هذا، ما رأيكم؟
2: يعني لما نفكر، طبعا هي بعد ما غلقت الأبواب وعرضت عليه انه هين تهيأت لك، همت به، يبدو انه تجاوز مرحلة انه مجرد يعني شيء في نفسها، يبدو انه يبدو انه تحركت المرأة باتجاه سيدنا يوسف مثلا.
1: نعم، هذا الذي يدل عليه كذلك قوله واستبق الباب وقدت قميصه، يعني نعم. هناك فعلا انتقل الكلام من حيز الحديث، او انتقلت القصة من حيز الحديث الى الحيز الفعلي.
2: بالضبط، فيبدو هي همت به، بلشت في الحركة اتجاهه، واستبقى لما وصل لمحرط الركض يعني.
1: نعم.
2: في المسألة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولا يعني تقرأ هيك حتى عشان الوقف القرآني.
1: نعم، الوقف القرآني هنا، يعني الذين كتبوا المصحف اقترحوا وفقا للتفسير أن يكون الوقف هنا، نقرأ ولقد همت به ونقف.
2: فهو يعني لو تخيلنا الآية قالت ولقد همت به وما هم بها، فنفترض أنه هيك كانت الآية، لا بادر لذهني مثلا أنه ما هم بها لأنه مثلا هي مش جميلة، أو مثلا كبيرة في السن عليه، لأنه له لما أجا كان غلام وهي كانت زوجة العزيز، فيبدو أنه في فرق مش أقل من ممكن 10 سنين 15 سنة. فلو الآية قالت ولقد همت به وما هم بها، لا تصورنا انه ما هم بها عشانها مش جميله او كبيره في السن او عشان نخاف
1: لنقص الدواعي.
2: بالضبط،
0: ربما لخلل فيه، يعني ممكن هيك،
1: وكذلك ربما لخلل فيه.
2: بالضبط. نعم. بالضبط، فممكن يتبادر هاي الشغلات، بس فندتها الايه لما قالت لولا ان راى برهان ربه. ويعني الرؤيه هون رؤيه برهان الرب هو يعني من المحسنين
1: كما وصف في آية أخرى.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: وكذلك نجزي المحسنين، والمحسن هو زي ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث مع جبريل، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يرى.
1: كلام جميل. شيخ محمد عندك شيء؟
0: يعني هذه الآية مليئة بما يجول في خاطر الناس.
1: صحيح، وإحنا خلينا نوقف حتى نركز بالنقطة الأولى، ولقد همت به وهم بها.
0: ربما يتبادر لكثير من الناس أن يوسف عليه السلام أراد بعد هذه المراودة وبعد ما رأى أن يدخل على امرأة العزيز بالشهوة، لكنه رأى برهان ربه. وربما يتبادر هذا لكثير من الناس، فنقول ما هو هذا البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام حتى أنه امتنع؟ ولولا لولا أنه هذا حرف امتناع،
1: نعم،
0: فما هذا البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام حتى يمتنع؟
1: جيد، لكن هذه كمان احنا تنتقلون الى انتم تزحفون الى المسألة الثانية.
0: نعم، فهذا انا اقول هذا ما يتبادر
1: نعم
0: لبال كثير من الناس. فيعني نريد ان نسمع من فضيلة الدكتور الله يجزيه الخير، ما هو التوجيه الصحيح لعلماء التفسير في هذه الآية حتى يذهب الإشكال عن بال كثير من الناس؟
1: أحسنت تقرير الإشكال. فعلا كثير من الناس يستشكل، ولذلك يذهب كثير في المشهور من الأقوال إلى أنه ولقد همت به بالفاحشة، وهم بدفعها عنه، وهم بضربها مثلا أو ما أشبه ذلك، وإنما يلجؤون إلى هذا الضرب من

0: أشار إليه الشيخ محمد. إحنا يا جماعة لما نقول وقعت في الحفرة لولا أن نبهني فلان، هل وقعت في الحفرة أم لم تقع؟
1: لم تقع.
0: لم تقع، ولذلك بنسميها في اللغة أداة امتناع لوجود، امتناع شيء لوجود آخر، امتناع السقوط في الحفرة لوجود التنبيه. وكذلك هنا امتنع الهم ولم يقع لوجود ماذا؟
1: برهان الله.
0: لوجود برهان الله. بدي أرجع للكلام الذي ذكره عبد الله قبل شوي. قد يقول قائل لو كان الكلام كما تفضلتم فلماذا قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ لماذا لم يقل همت به وما هم بها؟ لأنكم تزعمون أن الهم بالفاحشة لم يقع أصلا من يوسف عليه السلام
1: لبشريته.
0: نحن نقول نعم الهم لم يقع أصلا من يوسف عليه السلام، لكن التعبير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه للإشارة إلى المعاني التي ذكرتها يا عبد الله قبل قليل. أنت قلت لو قال ما هم بها لافترضنا أنه لم يكن هناك دواعي للهم بها أو لخلل عنده أو عجز أو ما أشبه ذلك، لكن التعبير بما جاء عليه القرآن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه للإشارة إلى أن الأمر قد كاد يحصل. شو الذي كاد يحصل؟
2: الهم.
0: الهم مش الفعل. كاد يحصل الهم بالفعل، الهم لم يحصل فضلا عن حصول الفعل، الهم لم يحصل فضلا عن حصول الفعل، لكن الله تعالى أراد أن يشير إلى أن الذي عصم يوسف في هذه اللحظة الحاسمة، وأنا أظن أن هذه اللحظة من أكثر اللحظات الحاسمة في قصة يوسف، وهي ذروة من ذروات القصة، ذروة من ذروات القصة، أراد أن يبين أثر الإيمان في لجم الإنسان عن الوقوع في المحظورات، وهو الذي ربط به محمد حفظه الله وحفظكم جميعا، وهو الذي ربط به لولا أن رأى برهان ربه. هذا بيقودنا مباشرة إلى الكلام في لولا أن رأى برهان ربه، بعدين بنحكي في المعاني المترتبة على هذين الوقفتين معا.
1: بعد إذنكم دكتور لو نذكر الإخوة المستمعين الكرام، لو نذكر الإخوة المستمعين الكرام بمعنى الهم. هنا يعني يتبادر الآن في ذهني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها أو فلم يعملها، ومن هم بسيئة فعملها، تكملت الحديث فلم يعملها. هو يعني ما يجول في الخاطر وما يكون في الذهن كأنها إرادة لم تصل إلى منزل الفعل. نعم، إلى التنفيذ.
0: أحسن. إرادة لم تصل إلى حيز التنفيذ. أقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، انظروا ما أرحم الله وما أجمل هذه الشريعة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. شوفوا يا جماعة هذا العرض الجميل، من هم بحسنة بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له إيش؟
1: عشر
0: حسنات. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، الإقلاع عن الذنب حسنة.
2: يا سلام.
1: إذا كانت النية
0: لأجل الله،
1: لأجل الإقلاع
0: نعم.
1: عن الذنب.
0: أحسنت. نعم. أما واحد يعني ذكرتني بموقف في يعني جدالية هيك مع بعض الشباب حول مفهوم الهم، فأنا قلت له الآن لو أراد أحدهم أن يعني أن يقتل آخر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحقن دماء المسلمين،
1: آمين،
0: فراح طلع المسدس وبدو طخ، طلع فيش أعلق المسدس أو يعني طلع خالي من الذخيرة، هل هذا يأخذ حسنة؟ لا أعوذ بالله، هذا آثم إثما كبيرا، يعني هو قد تجاوز مرحلة الهم للسيئة،
1: يعني هو فعل،
0: هذا وقع بالسيئة،
1: وقع
0: فيها. هو وقع بالسيئة. لذلك إحنا ما بنتكلم عن إنه إنسان أراد أن يهم بمعصية فلم تمكنه الظروف من القيام بها، لا، هم بمعصية فزجره خوف الله تعالى عن القيام بها، هنا تحول هذا إلى حسنة، السيئة تحولت إلى حسنة. يعني يا جماعة مجرد انزجارك بأمر الله وإقلاعك عما عزمت عليه من المعاصي، عما عزمت عليه من المعاصي، يعتبر هذا بحد ذاته حسنة تؤجر عليها.
2: يا سلام. يعني ال

0: أنا شايف في درس مستفاد من هذا الجزء من الآية. يعني شوف، في الناس المسلمين المؤمنين اللي بيبتعدوا عن المعاصي بيحكي لك دائما نفسي فيها غرائز وشهوات بتجرني باتجاه الهم، خلينا نحكي جسم يمكن ما يوصل مرحلة المعصية بس بتهم، ففي عنده مثلا شهوة جنسية، في عنده حب المال، حب السلطة، بعض الشهوات والغرائز. الآية هون بتبين لنا كيف يحمي نفسه من هذا الهم، مش انه يوصل للسلام مرحلة الفعل يحمي حاله من الفعل، بتبين لنا انه حتى تحمي حالك من هذا الهم لابد بانك تقترب من الله وتكون من المحسنين.
1: يا سلام، انت ذكرتني يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفت النار بالشهوات، فهذه الشهوات بدايتها الهم.
2: صحيح، وآخرها النار، نسأل الله السلام والعافية. صدقتم. في كلام يعني ذكرتني به عبد الله، أنا قرأته عند ابن القيم رحمه الله. ابن القيم بيتكلم عن مراتب التنفيذ، أي فعل من الأفعال يمر بمراحل. يعني أي فعل، أنا أريد أن ألتقط الموبايل من أمامي، أريد أن أقطع الكلام وأخرج من الغرفة، أريد أن أنطق بأي كلمة، أي فعل، أي فعل لابد أن يمر بمراحل. هذه المراحل مرات بتطول شوي ومرات بتكون بلحظة واحدة، لكن دائما الفكرة أول مرحلة من مراحل الفعل. فكرة الأمر يمر بمرحلة الفكرة أو بمرحلة الخاطرة، عفوا الخاطرة، بتكون خاطرة تخطر في البال، ثم مرحلة الفكرة. الفكرة بتصير تتكون شوي، يعني مكوث الأمر في الذهن لشيء من الوقت يحوله من خاطرة إلى فكرة. بعد ذلك بتصير إرادة، إرادة يعني بصير بدي أعمل كذا. بعد ذلك بتصير عزيمة، العزيمة مختلطة بالبدء بالفعل، العزيمة مختلطة بالبدء بالفعل. الآن نحن أمام نوعين من الأفعال، إما أنه أفعال حسنة وصالحة، وإما إنها أفعال سيئة ومؤثمة. ولكل من هذين النوعين من الأفعال طريقة في التعامل معها. الآن أنا أنصح إخواني وأخواتي، أي خاطرة سوء تجول في الذهن حاول أن تقضي عليها في مهدها أثناء كونها خاطرة، لا تخلي الخاطرة السيئة تتحول إلى فكرة. كيف؟ أطردها، أوقف التفكير بها، غير جلستك، خالط الصالحين، افتح مصحفك، قم صلي ركعتين، حاول أن تدافع هذه الخاطرة. إذا ما دافعتها بتصير فكرة، بتصير مدافعتها أصعب شوي، لكن مع ذلك السيطرة عليها ما تزال بالإمكان. إذا صمت على ذلك تتحول هذه الفكرة السيئة إلى إرادة، أنا بصير بدي أعمل، بدي أقدم على الفعل. وهون يبدأ الصراع، تبدأ النفس بمرحلة صراع. الآن الإنسان الذي يخذل في هذه اللحظة بيكمل، بتصير عزيمة وبتنزل على الفعل. الإنسان الذي يريد الله تعالى به خيرا يستطيع أن يقضي على أفكار السوء في مهدها، في مهدها أثناء كونها خاطرة أو فكرة. فإذا صارت إرادة بصارعها، فإذا صارعها يمكن أن يصرعها، وبده يحرص على ألا تصل إلى مرحلة العزيمة. الفعل الصالح والحسنات على عكس ذلك تماما، بتكون فكرة، بتكون خاطرة، احرص على أن تجعلها
0: فكرة.
2: وإذا صارت فكرة انقلها إلى حيز الإرادة ثم حيز العزيمة والتنفيذ، وهذان منهجان للتعامل مع الأفكار السيئة والأفكار الحسنة. استوقفنا معها عبد الله حفظه الله، وفعلا أشارت الآيات إلى ذلك عند قوله ولقد همت به، يعني الباب الذي فتحته علينا يا شيخ محمد، أكرمكم الله. بعد إذنكم نطلع فاصل قصير ثم نعود لنواصل كلامنا في هذا الحوار القرآني الممتع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على مائدة القرآن، على مائدة سورة يوسف عليه السلام، ونحن في ذروة من ذروات القصة وحبكة من حبكاتها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قد قلنا إن الهم لم يقع من يوسف عليه السلام بدليل لولا، نحن لا نتكلف معنا نحمل النص عليه، وإنما ننقاد إلى حيث قادنا النص. وأنا هذه نصيحة أنصح بها إخواني وأخواتي المتدبرين والمتدبرات في القرآن الكريم، لا تفترض معنا ثم تحاول لي نصي أو لي عنق النص إليه، بل انظر أين يذهب بك هذا النص، انظر أين يذهب بك هذا الدليل. نحن ذهبنا حيث ذهب بنا الدليل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قلنا إنه لولا أداة امتناع لوجود، امتناع رؤية وجود برهان ربه، وجود رؤيته برهان ربه امتنع معه الهم، امتنع معه وقوع الهم، وتكلمنا شوي عن الهم. بدنا نروح شوي لبرهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه، ما الذي رآه يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام في هذه اللحظة الحاسمة الفارقة رأى شيئا، ما الذي رآه يوسف؟ وهل يمكن لشبابنا اليوم وشاباتنا اليوم أن يروا برهان الله هذا الذي رآه يوسف، ولا هذا أمر خاص بيوسف؟ هذا يعتمد فعلا على تفسير برهان ربه. فما البرهان؟ ماذا ترون؟ ما الذي يجول في أذهاننا؟
1: ربما هو الإيمان الذي زرع في قلب يوسف عليه الصلاة والسلام.
2: يا سلام.
1: وهذا يعني يقودنا إلى رسالة إلى الشباب اليوم وإلى الفتيات في هذا الزمان، في زمن كثرت فيه الشهوات، ويعني الناس أصبحت تنقاد وراء هذه الشهوات، إنه كيف أنا بدي أخلص حالي، كيف بدي إذا جاء عندي هذا الهم ما هو البرهان الذي سأراه كما رآه يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني هون نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نتذكر الآية الكريمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
2: يا سلام.
1: ربما إنسان يريد أن يقع في فاحشة معينة يتذكر أن وقت الصلاة قد اقترب، وهذا القلب متعلق بالصلاة، وإن كان من الشباب غير الفتيات قلبه معلق بالمساجد، فإذا كان هذا
2: القلب، والفتاة اللي قلبها معلق بالعفة والطهارة والحجاب والحشمة،
1: نعم، يعني هذا هو البرهان الذي يراه الناس في زماننا هذا أو بعد يوسف عليه الصلاة والسلام،
2: وهو الذي رآه يوسف كما يبدو. طبعا قد يقول لنا بعض السامعين الآن إنه قد قرأ غير هذا في التفاسير، يعني رأى مثلا مما جاء في التفاسير، ومصدر هذا الكلام الإسرائيليات، وإحنا حكينا يمكن أو ما حكينا إنه الإسرائيليات قصص أهل الكتاب التي جلبها المفسرون إما من مسلمة أهل الكتاب وإما من كتب أهل الكتاب، مما قيل إنه يوسف عليه السلام رأى صورة والده يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه، فلما رأى هذا انزجر، وقيل إنه رأى قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، رأى قول الله في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقيل غير ذلك، لكن هذا الكلام ليس هناك دليل علمي عليه، يعني روايات، وهذه الروايات لا قيمة علمية لها لأنها إسرائيليات، يعني ليس هناك سند لها، هذه كلام مذكور في هذه الكتب، وهذه الكتب ليس لها قيمة علمية، يعني لم تثبت، لو عرفنا أن الله تعالى أنزل هذا الكلام في التوراة لسلمنا به، لكننا لا نعرف ما الذي أحدثه القوم في التوراة، غيروا وبدلوا، وقد قال الله تعالى لنا يحرفون الكلمة من بعد مواضع، وغير هذا من الآيات الكثيرة التي تبين لنا أنه هناك يعني لعب ما، وهذا ظاهر، الذي يقرأ التوراة لا يشك أن هناك لعبا قد جرى عليها، وبالتالي لا ينبغي أن نجعلها مصدرا من مصادر التفسير عندنا، لا ينبغي أن نتكئ عليها كأدلة في التفسير. الآن يبقى النظر، يبقى التدبر، لولا أن رأى برهان ربه، ما هو برهان ربه الذي أراه فعلا؟ وأضم صوتي إلى صوت محمد، أنه رأى الإيمان الذي انغرس في قلبه، الإيمان الذي تربى عليه، الإيمان الذي نشأ عليه، الإيمان الذي صاحبه أثناء حياته.
1: إذن هي رؤية قلبية،
2: هي رؤية قلبية، إذن هو لم يرى شيئا بعينه وإنما رأى بقلبه الله تعالى. وعبد الله قبل قليل ذكر إنه يوسف عليه السلام وصف بالإحسان، وربط ذلك ببراعة بالحديث الذي فيه قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
0: يراك.
2: يراك. إذن هناك منزلة قد يصلها العبد، هذه المنزلة هي التي تقوده إلى معية الله في كل لحظة. إحنا هذا أنا أظن أن كل منا يحتاج إلى هذه المعية في كل لحظة من لحظات حياته. الموظف اللي تحت إيده سلطة وتحت إيده صلاحيات، ما الذي يزجره عن استعمال هذه الصلاحيات في الظلم؟ ما الذي يزجره عن ذلك؟ كثير من الناس قد يقع في هذا غير ملتفت إلى الله، وما بتذكر ولا بيخطر في باله أصلا قصة حلال وحرام، وهذه إشكالية كبيرة. يوسف عليه السلام في كل لحظة وفي كل خطوة وفي كل سكنة من السكنات يستصحب الله تعالى ويرى معية الله ويرى الله ينظر إليه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يوسف عليه السلام في هذا الموقف رأى الله بقلبه.
0: يا سلام يا سلام. يعني بعض المفسرين اللي كانوا يفسروا هاي الأمور الإسرائيليات، بجوز هم في بعض المفسرين بتحسهم بيحبوا الأمور المادية، فبحكي لك إنه هو شافه زي هيك. بس مرتبة المحسن فعلا، يعني إن شاء الله إنه نوصل لهاي المرحلة، بحكي لك إنه المحسن يرى وجود الله في الأشياء. فإذا أجا وجلس مثلا هون، يعني هاي الشغلات كلها اللي حواليه ما بترمز له إلا إلى وجود الله.
2: أحسنت.
0: فبصير يشعر أنه هاي الشغلات موجودة من العدم، فمن أوجدها في نعم. الله.
2: يعني على حد قول الشاعر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكذلك المؤمن فعلا، هذه كلام جميل، إذا رأى أي منظر ذكره بالله ذكره بالآخرة. بيدخل على محل خضار مرتب بيقول يا سلام هذه فاكهة الدنيا، فكيف بفاكهة الجنة، نسأل الله أن يرزقنا من فضله. بيشوف بيت مرتب وقصر منيف فيقول الله أكبر، إذا كان هذا في الدنيا لغني من أغنياء الدنيا، وقد لا يكون غنيا جدا، وقد لا يكون من أفراد الأغنياء في الدنيا، طيب فكيف الحال بالآخرة التي أضعف أهل الجنة فيها يملك أعظم مما يملكه ملك من ملوك الدنيا بعشر مرات، كما في الحديث، كما في الحديث، هذا أضعف الناس، وهذا الذي يخرج من النار وهو لا يظن أنه سيخرج منها، كما يعني لعل الحديث مر بكم، هذا يخرج بعد أن يصير فحمة في النار، نسأل الله السلامة والعافية،
1: نسأل الله الفردوس الأعلى،
2: ونسأل الله تعالى الفردوس الأعلى. نعم، أما المؤمن فيسأل الله الفردوس الأعلى.
1: دكتور، يعني في ربما يتبادر لذهني وذهن كثير من الناس أنه كيف رأى بقلبه. يعني هون أنا أستحضر قول الله عز وجل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهنا يثبت الله تعالى ويقرر أن هناك رؤية قلبية.
2: نعم.
1: فهذا يعني ما يراه العبد الصالح دائما يعني في قلبه من خشية الله عز وجل، وهو كما ذكر أخوي عبد الله الإحسان.
2: أحسن الله إليكم.
0: يعني فعلا فيها سورة آيات السائلين، هنا في شغلة للأباء والأمهات. يعني كل الأباء والأمهات بتشوفه يعني بحاول يكون دائما مع ابنه أو يبعت معه حدا اللي يراقب تصرفاته، واللي ما يوقعش في الخطأ، واللي ما يخالفش مخالفة في مدرسة، في جامعة، في سير. فبتشوف انه بده يكون دائما معه. وهون في اشاره انه يعني هي سيدنا يوسف ما كان معه لا والده ولا كان معه حدا، وكانت كان في الخفاء، يعني لو فعل فاحشه ما حدا عرف فيها. بس شو كان الضابط
2: في غربه؟ يعني
0: في غربه بالضبط، شو كان الضابط؟ شو اللي منعه؟ الاحسان. عشان هيك في اشاره للاباء والامهات، بدل ما تضلك انت في مرحله انك انت بس بدك تضلك تراقب ابنك، حاول وصله لمرحلة الإحسان وإتركه.
2: أحسنت. يعني زراعة قيمة الإيمان أفضل هدية يمكن أن نهديها أبناءنا.
1: يعني دكتور أنت ذكرت موضوع الغربة.
2: نعم.
1: وأنت جربت الغربة في دراستك.
2: نعم.
1: ورأيت ربما أحوال كثيرة من الشباب، صحيح. منها من زرع قلبه على الإيمان ومنها غير ذلك.
2: صحيح.
1: فيعني هذه أيضا في رسالة من الله تعالى في أحسن القصص. يعني في كل آية نقرأها نستخرج عبر، ويعني في واقع حياتنا. فنسأل الله عز وجل الهداية لنا ولجميع أبناء المسلمين.
2: يا جماعة لا يفهم من كلامنا أننا نقلل من مقدار مراقبة الأبناء، لا بالعكس، إحنا نرى أن مراقبة الأبناء في فترة النشأة والاستعداد أمر مهم جدا، لكن لا يكون نصيبنا من تربيتهم المراقبة فقط، لأنه هذه الحالة تفرز أنه بمجرد خروج هذا الشاب أو هذه الشابة من البيت لسبب أو لآخر بعيدا عن أعين الرقباء ستفرز تمردا، ستفرز انفجارا على القيم التي أردنا تربيطه فيها. لكن إحنا نحاول دائما أن نغرس الإيمان في قلوب أبنائنا، أن نعرفهم على الله، فإذا عرفناهم على الله تعالى كل المسائل بعد ذلك سهلة. لا يمكنني أن أقف فوق رأس ابني طول العمر، لكن بإمكاني أن أزرع في قلبه ما يقف فوق رأسه طول العمر وهو الإيمان. هذه القيمة الإيمانية من وين جابها يوسف بالمناسبة؟ من التنشئة التي حصلت في بيت يعقوب، يعني تربية الصغر هي التي حجبته وعصمته عن المعصية في هذا المكان، وهذا دليل على أهمية التربية في مرحلة الطفولة المبكرة اللي احنا في كثير من الأحيان بنقول لا الولد مش مشكلة، الولد صغير وبنعلمه على شوية سلوكيات مش كويسة، يلا سب على عمه أشوف ونفرح ونضحك وكذا. هذا يفرز مع الوقت عفوا يعني تقللا من الحياة، يسامحني يعني المشاهدين والمشاهدات، لكن احنا لابد أن نكون حريصين مع أنفسنا، لابد أن نكون حريصين مع أنفسنا. على أي حال خلينا نروح للمقطع اللاحق. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذه منة يمتن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. لنصرف، من الذي سيصرف؟
1: الله،
2: الله تعالى. الموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. ووقوع العبد بالمعصية دليل على أن الله رفع عصمته عنه في هذه اللحظة، هناك مؤشر. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله تعالى أن يفعل بنا ذلك،
1: آمين،
2: وأن يجعلنا من الراشدين.
0: آمين.
2: يوسف عليه السلام كان في محل العصمة وفي محل التوفيق. يا جماعة كل واحد ينظر إلى نفسه، ينظر إلى حاله، هل هو منشرح للطاعة ولا إقباله إنما هو على المعصية؟ فإن كان الأول فليحمد الله وليشكر وليستكثر، وإن كان الثاني فليتب إلى الله وليستغفر وليندم على تفريطه في جنب الله. فإن الإنسان ما وكل إلى نفسه إلا بسبب معصية من المعاصي. ومن عجيب أمر هذا الدين إن عقوبة المعصية بأن يخذل الله تعالى صاحبها وأن يرفع عنه العصمة، وبالتالي تستجر المعصية عقوبة من جنسها، بصير يعصي وبعدين يعصي وبعدين يتوسع في المعصية
1: حتى
2: به حتى أحسن الله إليه، كلا بل
1: ران
2: على قلوبهم، حتى يغطى قلبه بحجاب من صدأ يمنع دخول الإيمان عليه.
1: طيب كيف بدنا نعمل هذا العصمة يا دكتور؟
2: هذه لها أسباب، هذه لها أسباب.
1: يعني هذا يعني السؤال الذي يتبادر في ذهن كثير من الشباب اليوم. أحكي لك طيب إحنا بنوقع في المعاصي، إحنا هينا في الجامعات، هينا في الأعمال، كل واحد قاعد في هالمكتب وأمامه ما أمامه، إيش اللي بدنا نسوي؟
2: والله كلامكم صحيح. شو رأيكم نربط بالمقطع الأخير؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، العلة السبب لماذا صرفنا عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. الثانية الأولى عبادنا، اثنين المخلصين. خلينا ندمج الآيتين مع بعض،
1: وأيضا يعني في الرواية في القراءة الأخرى
2: مخلصين،
1: المخلصين.
2: جميل.
1: يعني حتى يعني إذا تبادر لذهن أحدهم أنه قال إنه من المخلصين، إذن هذا
2: فعل الله،
1: فعل الله. أما القراءة الثانية المخلصين فهذا يعني
2: المخلصين يجتبيهم الله فيصيرون
1: مخلصين. نعم.
2: مش هيك؟
1: صحيح.
2: هذا يدل عليه قول الله والذين اهتدوا
1: زادهم هدى
2: وآتاهم
1: تقواهم.
2: شوفهم أجمل هالكلام، انظروا في قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم، بعدين وزدناهم. الفعل عندنا فعلا أنهم فتية آمنوا بربهم، هذا الفعل الأول، والثاني وزدناهم. فاعل الفعل الأول هم الفتية، وفاعل الفعل الثاني الله. لابد أن يكون منك فعل تجاه الله، هذا الفعل تثبت فيه محبتك لله ورغبتك بما عنده وإقبالك على طاعته. فإن رأى الله تعالى هذا منك أخذك إلى جنابه ودلك على الخير وفتح لك سبله. انظروا كذلك، والذين جاهدوا فينا، هم اللي بدهم يجاهدوا، شو بصير؟
1: لنهدينهم.
2: الخطوة الأولى على العبد، يأخذ بيده في الخطوة الثانية الرب سبحانه وتعالى ليهديه سبل الرشد. كيف بدنا نصير في هذه المرحلة، جوابا على سؤالك يا محمد، كيف بدنا نصل إلى هذه المرحلة من إمكانيتنا لرؤية برهان الله؟ كيف يصرف الله تعالى عنا السوء والفحشاء؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة التي تحيط بنا رعاية الله وتمنعنا من الوقوع في المعاصي عصمته؟ بأن نقبل على الله. شوفوا ما أجمل سيد الاستغفار. تحفظون سيد الاستغفار؟
1: يا سلام.
2: خلينا نحاول إحنا والمستمعين والمستمعات أنه نقرأ مع بعض ونستحضر معانيه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعتراف لله بالربوبية والألوهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شو يعني أبوء؟
1: أعترف
2: بذنبي وأعترف بنعمتك. خلقتني وأنا عبدك، أنت ربي لا إله إلا أنت. لماذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار؟ لأن فيه من المعاني الكبرى والعظمى الكاملة في الاعتراف على النفس بالعبودية والاعتراف لله تعالى بالكمال والألوهية والربوبية، الاعتراف على النفس بالمعصية والتقصير والجهل، والاعتراف لله بالتفضل بالمغفرة. ولذلك في آخره يقول العبد منكسر الجناح،
1: فاغفر لي
2: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يعني هذا الدعاء ربما يعني إذا بدنا نكتبه تشوفه طويل شوي، لكن الطلب الوحيد فيه فاغفر لي. وباقي الدعاء هو تمجيد لله تبارك وتعالى واعتراف بالتقصير من هذا العبد.
2: أحسنت. ما الذي يريده الله منا؟ إنه يريد منا أن ننكسر على بابه، وهذا معنى العبودية يا قوم، هذا معنى العبودية. ما فائدة الصلاة إن أنا صليت مستكبرا على الله وعلى عباد الله؟ ما فائدة الصيام إن لم أستحضر إنه هذا الجوع قد كسرني أمام الله، وأنني إنما أمتنع عن المطعومات والمشروبات وسائر المفطرات لأجل الله؟ ما فائدة السجود إن لم أستحضر أنني أضع جبهتي لأجل الله تعالى وأمرغها بالتراب؟ هذه هي المعاني. ولذلك يوسف عليه السلام صدر منه هذا المعنى لما قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. حالة انكسار تامة وارتماء بباب الله. نعم، ارتماء بباب الله. المطلوب من كل منا، أو الواجب على كل منا، أو الذي يليق بكل مسلم منا، إنه يرتمي بباب الله، يتبرأ من القوة ومن الحول ومن الطول ومن الأسباب، ليقف بباب الله تعالى ويقول له إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. إنه من عبادنا المخلصين هؤلاء الصفوة من عباد الله الذين اتصلت أرواحهم بالله. هم يعيشون مع الناس في الدنيا لكن أرواحهم متصلة بالآخرة هناك، يعيشون الدنيا بطعم الآخرة بتعبير أستاذنا الدكتور راجح الكردي رحمه الله. أنه نعيش كيف نعيش الدنيا بطعم الآخرة. هؤلاء المخلصين بذكر الدار الآخرة، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، المتعلقة أرواحهم بالله، هم المخلصون، هم الذين يعصمهم الله. العبد إذا وصل إلى مرحلة إنه مخلص فأخلصه الله واجتباه انتهت كل مشاكله.
1: عندما نأتي إلى كلمة الإخلاص ولفظة الإخلاص، يعني يتبادر في ذهننا الإخلاص لله تعالى في العبادات، أن لا تكون أيضا مراءاة. فمن كانت عبادته رياء وسمعة أو لأي هدف آخر فإنه لن يكون من المخلصين الذين يجتبيهم الله ويوفقهم لكل خير.
2: أحسن الله إليك. عبد الله عندك شيء؟
0: يعني في شغلة هون لفتت انتباهي في الآيات، الواحد من الآيات هاي ممكن يتعلم سنن الله في الكون، فكيف يعني هذا الطفل يوسف الغلام اللي بنسحب من حضن والده وبنخلع عنه قميصه وبنرمى في البير وبيجوا ناس بياخذوه وبياخذوه على انه بضاعة، حتى ما نظروا له على انه بشر، على انه رق، وبنباع وبترحل لمصر وبنباع. كيف ربنا هون حكى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض؟ نفس الاشي هون في الآيات هاي. كيف يعني واحد بتفوت عليه سيدته، بتسكر الابواب وبتحكي له هاي تلك وبتهم فيه وبتركض وراه، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يعني هاي الشغلة بذكرني في قصة القصة المعروفة، الملك اللي سجن وزيره أو مساعده اللي كان كل إشي يصير يحكي له لعله خير. فيبدو أنه فعلا إحنا مش فاهمين سنان الله في الكون. يعني الواحد بس بيحكي لك يعني خبطت في الدنيا، يعني والله مش عارف يعني شو هالمشاكل هاي والمصائب من وين بتيجيني. هو فعلا سنن الله الواحد بس ينظر لها. يعني هو لو ما أجى على مصر وارتمى هاي الرمية لما كان زي وزير التموين أو وزير الطعام، ولو ما صارت هاي القصة لما استشهد فيها للملك وحكى له اسأله ما بال النسوة.
2: يعني غاية الأمر كما قلنا مرة أنه يصير رئيس الخدم.
0: يا سلام.
2: لكن الله تعالى بتدبيراته اللي يمكن الواحد يشوفها لحظيا على أنها يعني
1: فيها سوء
2: أو أنه قد رمته الأمواج وتدافعته الأبواب وراء كثير مما نعيشه اليوم. يا جماعة خير كثير،
1: لا تكرهوا شيئا عسى يجعل الله فيه خيرا كثيرا.
2: الله يجزيكم الخير جميعا، بارك الله فيكم، وشكرا لمن تابعنا، وأسأل الله تعالى أنه يجعل هذا المجلس مجلسا قرآنيا مباركا. والشكر كذلك لأخوي الحبيبين عبد الله التميمي ومحمد عقل، ومني لكم كذلك أجمل تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم

فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم

0: now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

فروا من ذكر الله تعالى أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 30 من حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عزمه بس سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، وذلك خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أمس الاثنين، قبيل البدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، فيما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بعض تفاصيل الدور المزمع لواشنطن في مراقبة تنفيذ الاتفاق. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة بدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وأكد له تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. وكذلك التقى كوبر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وفق ما أعلنته قيادة الجيش، التي أوضحت أن الطرفين بحثا أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل، لافتة إلى أن هيكل ثمن الدعم الأمريكي وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. ومن جهتها قالت سنتكوم في منشور على إكس إن كوبر ناقش مع عون وهيكل سبل المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطار التاريخي، مشيرة إلى أن كوبر زار إسرائيل كذلك، حيث التقى القوات الأمريكية المنتشرة هناك. وقالت السفارة الأمريكية ببيروت في بيان إن الاجتماع تناول البحث في مسار المرحلة المقبلة والإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار، بما يهدف إلى البناء بسرعة وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق. وأوضحت السفارة أن هذا الاتفاق يضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. ووصل كوبر أمس الاثنين إلى بيروت في زيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، يتعين أن يطلع الجيش اللبناني بموجبه بدور محوري في تطبيقه عبر الانتشار في جنوب البلاد بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله الذي رفض بدوره الاتفاق. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي اشترط عدم نشر اسمه أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. وقال المصدر نفسه إن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لن يتولى دورا مباشرا في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها. تل أبيب. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان.

المتحدة يحيى ليتر إن إسرائيل تحرز تقدما في واشنطن للوصول إلى مستقبل يسوده السلام مع لبنان، وأضاف أن تحركاتنا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات تحمل رسالة واحدة، وهي أنه لا مكان لحزب الله في لبنان. جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عسكري أمس بجروح خطيرة جراء انفجار بجنوب لبنان، قائلا في بيان إن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار دون الكشف عن تفاصيل إضافية. لكن القناة الثانية عشر الإسرائيلية أفادت بأن الجندي أصيب خلال نشاط عملياتي نفذته قوة تابع لفرقة الكوماندوز في بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوب لبنان. والأحد الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب يعمل قائد فصيل في الكتيبة الثانية عشرة التابع للواء جولاني وإصابة جندي في معركة بجنوب لبنان. وفي المقابل استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الحربية والقصف المدفعي بلدة دير سريان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية دون ذكر خسائر بشرية أو مادية. الدوحة، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. ونقل صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وإيران ناقشتا بالفعل مسائل فنية، وأن عددا من المسؤولين الأمريكيين المتخصصين في مختلف جوانب المفاوضات سيكونون موجودين في قطر وسيشارك آخرون عن بعد. كما أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أن فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة، وأن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات ما زالت تعمل. وأفاد مسؤول أمريكي للوكالة بأن من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن كل مجالات مذكرة التفاهم. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. من جهة ثانية قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي إن خبراء إيرانيين وعماليين سيطلقون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن إيران ستحاول عرقلة مرور السفن خارج المسارات المحددة. وأكد أبادي أنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، وأن الوضع فيه لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، ولا تسمح طهران بمرور السفن سوى عبر مسار واحد بمحاذاة سواحلها، وتهدد باستهداف أي سفينة تخالف التعليمات. وشدد وزير الخارجية عباس عرقجي على أن المسؤولية الحصرية في إدارة المضيق تقع على إيران دون أي جهة أو دولة أخرى. وكانت طهران أعربت عن عدم ارتياحها لإعلان مسقط فتح ممر ملاحي بديل ومؤقت، وأفيد بأنه مبادرة منسقة مع الأمم المتحدة لإجلاء البحارة والسفن العالقة

وقد سلكته عشرات السفن هذا الأسبوع. وكان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. قطاع غزة: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون في هجمات للاحتلال الإسرائيلي أمس على غزة، في حين أعلن وزير إسرائيلي استكمال الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في القطاع. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح الاثنين أسفرت عن سقوط 8 شهداء بينهم طفلتان وأكثر من 40 مصابا. وأفاد مصدر في مستشفى ناصر بغزة باستشهاد أم وطفلتها وإصابة عدد من النازحين في غارة إسرائيلية استهدفت خيامهم في مواصي خان يونس. وأوضح شهود عيان أن القصف الإسرائيلي خلف أضرارا وخسائر كبيرة في الخيام وممتلكات النازحين، حيث جاء الهجوم بعد وقت قصير من قصف مسيرة إسرائيلية خيمة لمصطافين على شاطئ بحر المواصي غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 27 آخرين. وعلى صعيد آخر، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش استكمال ما سماه الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة بانتظار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا إلى استكمال احتلال القطاع. وقال سموتريتش في تصريحات عقب اجتماع مع رئيس بلدية سديروت ألون دابيدي وفق القناتين 12 والسابعة الإسرائيليتين، إن إدارة الاستيطان التي أترأسها في وزارة الدفاع استكملت الأعمال التحضيرية، ونحن مستعدون لإقامة 3 مستوطنات على الفور بمجرد حصولنا على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء. ودعا سموتريتش الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية اليمين المتطرف، دعا نتنياهو إلى منح الموافقة لإكمال المهمة وتحقيق الأمن الحقيقي لسكان الجنوب على حد قوله. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، داعيا إلى استكمال احتلال بقية القطاع. وأضاف: يجب حسم المعركة ضد حركة حماس وإقامة حزام من المستوطنات اليهودية ليكون حزاما أمنيا يحمي سديروت ومستوطنات غلاف غزة. الجنوب السوري: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للأراضي السورية، حيث توغلت قوة من جيش الاحتلال مساء أمس في ريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا، وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درعا الغربي وأطلقت النار باتجاه منازل المدنيين. ولم تذكر القناة وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السورية أو الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة. ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا واستهداف إحدى القرى بقذائف مدفعية بالتزامن مع تحليق طيران حربي في أجواء المنطقة. وأدانت عدة دول عربية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته تجاهها. واشنطن: يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت اليوم على مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب، ويهدف إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي للعمليات الإسرائيلية في لبنان في وقت تتزايد فيه المخاوف
من أن يؤدي استمرار الهجمات الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به النائبة الأمريكية رشيدة طليب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء أي مشاركة عسكرية أمريكية في الأعمال العدائية المرتبطة بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت بحسب التقرير عن مقتل أكثر من 4,000 شخص ونزوح أكثر من 1,200,000 آخرين. ويعد هذا ثاني مشروع قرار من نوعه يطرح للتصويت في مجلس النواب خلال شهر يونيو حزيران، بعد فشل مشروع سابق في الحصول على الأغلبية رغم تأييد 91 نائبا ديمقراطيا له، إضافة إلى النائب الجمهوري توماس ماسي. بغداد. كشفت مصادر عراقية رفيعة عن أن الدوافع الرئيسية وراء حملة الاعتقالات التي طالت عشرات النواب والمسؤولين الحكوميين والسياسيين تتعلق باعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط المعتقل عدنان الجميلي، وتخص تمويل الدعايات الانتخابية من الأموال العامة. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر ذكر في بيان صحفي أن مجريات التحقيق كشفت عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويتزامن ذلك مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن الحملة التي نفذتها السلطات ضد ملفات الفساد تمثل مرحلة أولى، متعهدا بمواصلة الإجراءات لاسترداد المال العام. تصريحات الزيدي جاءت خلال رئاسته الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد واستعراض الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. بغداد. أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 من سبتمبر أيلول لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، حيث تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو تموز لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي، وتعهده حصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن جميع الجماعات المسلحة أبلغت بتاريخ محدد يمثل وضع حد لهذا الملف، وهو سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي، وأضاف بعد هذا التاريخ سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية. وقال البيان إن الزيد استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية وخطط تنموية، مشيرا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به ومستمرون في هذه السياسة، لا سيما أن 30 من سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، روضة من رياض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. عندما يعني كان ابن تيمية يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فعليا الإنسان لما يتمتع بقراءة القرآن وبتدبر القرآن ومجالس الذكر، مهما تجلس توصل في هذا الشعور بالإطمئنان وبالراحة وبال سبحان الله بالسعادة. لأي إنسان ما عنده هاي الفكرة عن القرآن وما يعطيه القرآن من بركة للناس، ما رح يصدقها، رح يفكر إنه أنت بتبالغي. امبارح سبحان الله كنت بحضر حلقة لله يسعده يا رب ويرضى عليه، الأستاذ أحمد السيد، إذا بتسمعوا له. فأنا بالضبط المحاضرة 47 دقيقة، من أول ما بدأ إلى أن انتهى والابتسامة على وجهه، أنا أعلم ما هي الابتسامة، هاي ابتسامة رضا، طمأنينة، سعادة بأنه جالس ينقل كلام الله عز وجل، جالس ينقل تدبر القرآن الكريم. فأسأل الله العلي العظيم أن يمتعكم في تدبر القرآن الكريم وأن يدخلكم هذه الجنة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. طيب حبيباتي، للأمانة أنا ولانا الله يجزيها الخير يا رب، يعني قبل أسبوع أو تقريبا قبل 10 أيام كنت حطيت فيديو على الإنستغرام يحكي عن موضوع الضيق والإنسان لما يشعر بالضيق وكيف يعالج هذا الضيق وكلام الناس. فهي بتحكي لي: جلان شو رأيك هو يكون موضوعنا بإذن الله عز وجل اليوم، يعني هو يكون موضوعنا، وخصوصا الآيات التي جاءت في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. حكيت لها: وهو كذلك يا لانا بإذن الله عز وجل. فمبارح لما جلست هيك حكيت بدنا نجلس ونحط ونرتب. هلا سورة الحجر نوعا ما 5.5 صفحات تقريبا، يعني إذا بدنا نفسرها التفسير التحليلي حتاخذ معنا يمكن وقت أطول، 5.5 صفحات تقريبا، 99 آية. فقلت لو بدنا نفسر التفسير التحليلي، حبيباتي التفسير التحليلي كلكم بتعرفوا، يعني نمسك الآية آية، كلمة كلمة نمشي فيها. فهذا يعني الله يا رب يجزي علماءنا خير الجزاء، ما قصروا بالتفاسير المسموعة والمقروءة. لكن قررت أنه بإذن الله عز وجل نتناول سورة الحجر اليوم تفسيرا موضوعيا. إيش يعني تفسيرا موضوعيا؟ يعني إحنا ننظر إلى هذه السورة مواضيع، ما هي المواضيع الرئيسية التي جاءت في هذه السورة، وما هي دلالة هذه الآيات وارتباطها بالآية اللي إحنا بدنا نوصل لها اليوم، اللي هي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. والغريب حبيباتي والعجيب بأن هذه الآيات ولقد نعلم موجودة وين؟ في آخر السورة. لكن لما تأتي إلى بداية السورة يعني تلاحظ ملاحظة عجيبة، أنه فعليا السورة من مطلعها كانت تمهد لهذه الآية الموجودة في آخر السورة. قبل تقريبا سنة كنت بدرس صف ثاني وصف ثالث، واحدة من الطالبات أهدتني مسبحة، هاي المسبحة عجيبة يعني بعشقها عشق مش طبيعي، حباتها طبعا 99 حبة، لكن كل حبة شكل، مش كلهم مثلا دوائر، كل حبة هي مثل صف اللولو، بس كل حبة مش دائريات مثل الأحجار، يعني كل حبة لها شيب معين مختلفة عن الثانية. فلما أجلس أسبح فيها دائما بتذكر إنه الإنسان ما ينخدع بكلمة سبحان الله سبحان الله حتى تتحول إلى عادة، وإنما يلاحظ إنه كيف كل سبحان الله تقربك من الله أكثر. فكل ما أمشي على المسبحة بحس إني أنا لازم مع كل تسبيحة أرجع أفكر في التسبيح. زي كيف؟ زي سورة الرحمن لما الله عز وجل يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو مش تكرار، هو إعادة تنبيه ولفت نظر لكل نعمة تسبق هذه الآية. هلا امبارح وأنا بسبح بعد صلاة العشاء في هاي المسبحة بحكي لكم عنها، وكنت سبحان الله بدأت أقرأ في سورة الحجر بأنها 99 آية، تخيلت بأنه فعليا هذه الآيات هي بالضبط حبات المسبحة، أولها يقود إلى آخرها وآخرها يقود إلى أولها، بينها خيط عجيب. فجلست أبحث عن هذا الخيط الذي يجمع آيات سورة الحجر، وسبحان الله وجدت بأن الله عز وجل منذ بداية السورة إلى نهايتها والله عز وجل يتحدث مع نبيه، وكأنك أنت الآن عندما تطالعين هذه الصورة وكأنك تستمعين إلى حديث الحبيب مع حبيبه، تستمعين إلى كلام الله عز وجل وهو يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كلام والله يعني مش بس يطمئن القلب، مش بس يشرح الفؤاد، شيء عجيب. فأول شيء قبل ما نبدأ بإذن الله عز وجل، بدي إياكم تنظروا إلى هذه الكلمات التي جاءت كآيات في هذه الصورة، لكنها كانت خطاب مباشر من الله إلى الرسول، أوامر مباشرة. شوفوا رقة الحوار وجماله من رب كريم عزيز رحيم مع عبده محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا حبيباتي، الله عز وجل في بداية الآيات يقول له ذرهم، الله يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له ولقد أرسلنا من قبلك، ثم يقول له استغفر الله العظيم، ثم يقول له وإن ربك، يضيف الكاف ربك يا محمد، ثم يقول له نبئ عبادي. شوف كله خطاب مباشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلاله الآن سوف نستشف المعاني، لكن انظروا كم من خيوط تقودنا في النهاية إلى أن يقول الله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ثم الله عز وجل يقول له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، بتعرفش يعني لعمرك؟ يعني بحكي له وحياتك يا محمد. انظروا يا الله، الله الله يقسم بحياة عبد من عبيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحكي له وحياتك يا محمد لعمرك، يقسم بعمره صلى الله عليه وسلم. فأي كرامة وأي حديث وأي رقي وأي محبة. ثم يقول له فصح الصفح الجميل، ثم يقول له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهكذا حوار حوار حتى يصل إليه ويقول فاصدع بما تؤمر، إنا كفيناك المستهزئين، ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن في كل الآية الخيط العجيب بأنها تثبيت وتصبير وتهدئة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. طيب حبيباتي، سورة الحجر هي سورة مكية نزلت في فترة حرجة جدا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. متى نزلت؟ نزلت في عام الحزن، في الوقت الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مرحلة بأنه يا جماعة يعني مكة ما عم تستجيب، مكة ما عم تستجيب إلى هذه الدعوة، وأذيتها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات أبو طالب وبعد أن ماتت السيدة خديجة صارت في أقصاها. ثم أخواتي، الذي زاد الطين بلة، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف بعد وفاة السيدة خديجة يبحث عن مكان حتى يهاجروا إليه. الله يسعدك يا رب. خرج إلى الطائف يبحث عن دار الهجرة. لما خرج إلى الطائف أخواتي إيش اللي صار؟ طبعا الطائف طردوا وأخرجوا، اللي ترتب على ذلك بأنه قريش أهدرت دمه، أهدرت دم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان بإمكان أي أحد يرى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مصرحا له بأن يقتله والعياذ بالله، إلى أن أجاره رجل من المشركين سبحان الله، أجاره في تلك الفترة. لكن فعليا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كانت تحت التهديد، الأذى زاد واشتد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم فعليا وصل إلى مرحلة يصل إليها أي إنسان فينا، لقد ضاق صدره، أصابه الهم، أصابه الحزن، أصابه القلق. طيب هذه أمانة، هذه رسالة، أنا أريد أن أوصل هذه الدعوة. فنزلت عليه من مجموع الصور التي نزلت عليه في تلك الفترة سورة يوسف عليه السلام، وبعدها صارت حادثة الإسراء ونزلت عليه سورة الإسراء، ومن ضمن الصور التي نزلت عليه سورة الحجر. هذه السورة العظيمة اللي زي ما حكيت لكم، لما تتتبعي فيها خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بتحسي كأنك على اطلاع إلى حبيب يكلم حبيبه بهذه الرقة وبهذا الجمال وبهذا سبحان الله. الحجر أخواتي، كلمة الحجر في اللغة العربية لها عدة معاني. الحجر هو المكان المحدود، وقيل بأنها سميت بسورة الحجر لذكر قصة أصحاب الحجر اللي هم مين؟ قوم سيدنا صالح عليه السلام، لأنهم كانوا يعتقدون بأنهم عندما يبنون بيوتهم من الصخور بأنهم سيمنعون أنفسهم من عذاب الله عز وجل. والآن سوف يأتينا مدلول هذه التسمية وعلاقته بالصورة. وأيضا الحجر في اللغة هو العقل. لماذا يسمى العقل بالحجر؟ قيل لأنه العقل يحمي صاحبه من الجهل، وكأنه يحجر عقله ويحدده يبعده عن الجهل، الحجر. عشان هيك في عنا صورة اللي هي إن في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. فإذا الله عز وجل سمى هذه السورة بسورة الحجر، وذلك كناية على أنه يا محمد الآن أنت في صراع مع قومك، في خلاف مع قومك، في سبحان الله شيء لا يعلم به إلا الله في تلك الفترة، ضغط عليك وعلى المسلمين، لكن انظر إلى ما حدث مع أصحاب الحجر الآن سوف يأتينا. طيب الآن خلينا زي ما حكيت لكم بما أنه بدنا نفسرها تفسيرا موضوعيا، نشوف إيش هي المواضيع التي تناولتها سورة الحجر، وما علاقة هذه السورة أو هذه المحاور بعضها ببعض. زي ما حكيت لكم المسبحة، أنت ما بتعرف وين أولها ما بتعرف وين آخرها، في جميع الأحوال تعودي إلى نفس الحلقة. فالله عز وجل في المحور الأول من هذه السورة يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن القرآن الكريم ومواجهة قريش لهذا موقفهم من القرآن الكريم، وموقفهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبداية الحديث الذي أزعج النبي وسبب له الضيق. هاي المحور الأول، الله عز وجل في هذا المحور يتحدث ما الذي أوصل الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية السورة إلى أن يكون قد ضاق صدره بكلام الناس. ما هي هذه الأقوال موجودة في أول السورة؟ طب لماذا الله عز وجل لم يقل من بداية السورة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون؟ لأن الله يريد قبل أن يعطيه الحل يريد أن يشخص له هذا المرض، يريد أن يعلمه بأن هذه العداوة التي تعانيها مع قريش هي ليست عداوة مؤقتة مع قريش، هذه العداوة مستمرة، كانت قبلك يا محمد وستستمر بعدك. ولذلك الله عز وجل يريد أن يثبت قلب سيدنا محمد وقلب الأمة من بعده. ولذلك المحور الأول جاء يتحدث عن قريش وعن موقفهم من القرآن الكريم. المحور الثاني عن ماذا يتحدث أخواتي؟ يتحدث عن قصة آدم عليه السلام مع الشيطان، حتى يقول له بأن هذا الخلاف وهذه العداوة ليست عداوة جديدة، وإنما هي عداوة بدأت من بداية خلق آدم. ثم بعد أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه من مكة، ثم عاد به في الزمن إلى سيدنا آدم، ثم يعود به إلى المحور الثالث اللي هي قصص الأنبياء وما حدث معهم، قوم سيدنا إبراهيم، قوم سيدنا لوط عليه السلام، قوم صالح التي سميت السورة باسمهم، وسوف تأتينا معنى تلك الدلالة. ثم يأتي المحور الرابع والأخير، وهو الذي يتحدث عن هذا الضيق الذي أحس به النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يخرج منه بعد أن استعرض الله عز وجل معه كل الأشياء اللي فعليا تسبب الضيق للناس. إحنا ولله الحمد والمنة أخواتي، الله عز وجل يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن نحن أيضا يخاطبنا من خلاله، يعلمنا من خلاله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة في كل شيء. فنحن نقرأ، إذا كان النبي حبيباتي، النبي إذا كان النبي يقول له الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إذا صدر النبي ضاق لأنه بشر، لأنه أي بشر يتأثر بكلام الناس، يضيق صدره عندما تشتد عليه النوائب والظروف. فالله عز وجل يريد أن يعلمنا قدوتكم ضاق صدره، والله أعطاه الوصفة السحرية، وبإذن الله عز وجل هذه الوصفة صالحة لكل إنسان مؤمن متبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن بعد ما قدمنا للسورة وتكلمنا عن محاورها وتكلمنا عن الخيط الموجود فيها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. في عنا عدد من الصور تفتتح بألف لام را، وهذه الصور كلها مكية ومرتبطة بالقرآن الكريم بشكل مباشر. إذن الله عز وجل يقسم بالقرآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، يقول بأنه مشكلة قريش، المشكلة مع كل الناس إلى قيام الساعة، مشكلتهم مش معك كشخص، معك كرسالة، معك بما تحملينه. ولأن الناس تعرف قيمة هذا الشيء اللي أنت موجود عندك، وتعرف قوة تأثيره على الآخرين، وبالتالي عداوتهم تزيد. أحيانا للأسف المسلمين أنفسهم مش مقدرين قيمة القرآن. فقط لو تنظري إلى هذه الحملات وهذه الحروب وهذه الأحداث وهذه الأشياء التي يشدد بها علينا غير المسلمين لعلموا قيمة هذا القرآن الكريم. فكلما زاد سبحان الله حرص الناس على هذا القرآن كلما زاد زاد الضغط عليهم. فالله عز وجل يعرف القرآن ثم يقول آية عجيبة ربما، وهذه الموضع الوحيد التي جاءت فيه ربما، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول العلماء بأن هذه الآية أخواتي تبين بأنه في يوم من الأيام هؤلاء الذين كفروا الذين ابتعدوا عن الدين في يوم من الأيام سوف يتمنون لو كانوا مسلمين. وأريدكم أن تنظروا فعليا إلى ذلك اليوم، إني أنا ولله الحمد والمنة ربنا أنعم علينا بالإسلام وأنعم علينا بالإيمان وأنعم علينا بالهداية، في موقف من المواقف في يوم من الأيام سوف يأتي من يقول يا ريتنا كنا معاكم، يا ريتنا اتبعناكم، يا ريتنا صدقناكم. لكن للأسف هذه الآية تبين بأنه يكون بعد فوات الأوان. فقال العلماء بأنه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عند الاحتضار، سوف يعلمون أن الله حق، وسوف يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وسيعلمون أن الجنة حق وأن النار حق، ثم سيتمنون لو كانوا مسلمين. لكنهم سبحان الله، وقيل بأنها ستكون يوم العرض على رب العالمين، لما الله عز وجل يعني يعرض أعمالنا علينا سوف ينظر الذين كفروا فيقولوا يا ليتنا كنا مسلمين، يوم يعض الظالم على يديه. تخيلوا أخواتي، فالله يواسي نبيه من بداية السورة يقول له يا محمد هذا الذي أنت فيه الناس سوف يتمنون لو كانوا فيه لكن بعد فوات الأوان. ثم الله عز وجل يقول له أمر عجيب، يقول له ذرهم. من البداية أخواتي، الحرب أحيانا الحرب تكون أقوى سلاح فيها أن تتجاهل الطرف المقابل لك، سواء حرب مع أحكي لكم يعني حرب فردية مع شخص هو مصر لا سمح الله على تدميرك أو على إساءة سمعتك أو على مضرتك، أو كانت على مستوى أمم وشعوب. فالله عز وجل يقول له في يوم من الأيام سوف يندمون على ذلك، فيا محمد ذرهم. وانظروا أخواتي العجيب بعد كلمة ذرهم ماذا يقول لهم، يقول له ذرهم يأكلوا. يا الله يأكلوا، طب إحنا كلنا بنأكل، المؤمن يأكل والكافر يأكل وأجلكم الله الدواب تأكل، فلماذا الله عز وجل يقول له ذرهم يأكلوا ويتمتعوا؟ يقول بأن الناس بعض الناس نحن نأكل ولله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نأكل لنتقوى على العبادة ليستقيم أمرنا، لكن هناك ناس يأكلون لأجل الشهوة والأكل والحاجة يعني أحيانا سبحان الله الأكل يكون لإشباع هذه الشهوة، وأحيانا هذه الشهوة لا تشبع، فتجد الآن وصلوا إلى مراحل الناس يعني عشان فقط إنهم يلبوا هذه الشهوة وسبحان الله يستعرضوا على الناس. أنا قبل فترة سمعت عن آيس كريم بالذهب بصفائح الذهب يأكلونه سبحان الله، لما تتكلمي عنده بيحكوا لك موضوع الكافيار وما كافيار، يعني شيء لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن موضوع من إيش؟ إظهار الترف. فالله عز وجل بدأ بهذه الحاجة البسيطة، قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هم واجدين إنه الدنيا هي دار المقام بالنسبة لهم، فخليهم يا محمد خليهم يتمتعوا ويأكلوا من هذه الدنيا. ويقول ويلههم الأمل. إيش يعني يلههم الأمل؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات جلس مع أصحابه ورسم لهم مربع ثم رسم لهم خط خرج من هذا المربع، فلما شرح لهم تلك الرسمة قال لهم هذا الخط الذي يخرج هو طول الأمل عند الإنسان، المربع هو حدود عمره، دائما طول الأمل إحنا طالع فينا برا عمرنا، بدك تعمل وبدك تسوي، لا أحد يحسب للآخرة كما يحسب للدنيا، كلنا سبحان الله حريصين على أن نؤمن مستقبلنا ومستقبل أولادنا وأن ندخر لغد وأن وأن وأن وأن، لا قلما تجدي إنسان فعليا أنا أدخر للآخرة، أنا أدخر ليوم لا يعني سبحان الله. مبارح كنت في عزاء أختنا الله يا رب يرحمها ويغفر لها، فلما جلست جنبها جلست تصف لي في أختها، فماذا تصف لي؟ هل وصفت لي شو كانت تلبس ولا ماذا كانت تملك ولا ماذا كان لديها؟ وصفت لي ابتسامتها، وصفت لي تعاملها مع الناس، وصفت لي طيبة قلبها، لأنه هذه الأشياء التي تبقى أخواتي، لا يبقى شيء من يتمتع ويأكل ويلههم الأمل. الذي يبقى الله عز وجل يقول ويلههم الأمل. الإنسان يجب أن يصل إلى مرحلة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالإنسان فعليا يا جماعة أنا يجب أن أكون حريصة على أن أعمر آخرتي. أول ما سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بماذا وصاه؟ قال له يا محمد إن الجنة حلوة وخضرة وغراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليش حكى له هيك؟ عشان يحكي له أنه وصي صحابتك، وصي أمتك بأنها تزرع هناك، ما تنسى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني بيحكي لنا سيدنا إبراهيم يا جماعة أنتم بتزرعوا في الدنيا وتأكلوا في الدنيا، لكن إياكم أن تنسوا بأن تزرعوا غراسكم هناك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم الله عز وجل يقول لسيدنا محمد، طبعا الخطاب لسيدنا محمد ونحن يعني نقتدي به، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يعني يقول له يا محمد هذه قريش وهذه مكة التي تمردت عليك والتي تعاديك والتي تعذبك والتي يضيق صدرك بكلامها، خليهم يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. والله عز وجل يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إذن كل قرية كان هذا فعلها مع نبيها وكان هذا فعلها بالفساد في الأرض إلا والله عز وجل يضع لها وقت معلوم. انظروا الآية التي تليها، ما تسبق من أمة أجلها أجلها وما يستأخرون. يعني إحنا جالسين نحكي متى دمار كذا، متى دمار كذا، متى دمار كذا، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الله عز وجل يعني لما يعدنا بهذا الوعد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله لا يعجل بعجلة أحدكم، الله لا يعجل بعجلة أحدكم. إحنا مستعجلين لكن الله لا يعجل بعجلتنا. الله ينزل سننه ويحكم أمره، فما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم الآن نصل إلى الآيات الهم الآيتين التي كانتا سببا في ضيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن مهد له وقال له أن عداوتهم يا محمد ليست معك، عداوتهم مع القرآن، عداوتهم ليست ضدك، عداوتهم ضد رسالة الإسلام. يقول له وقالوا، يقولون لسيدنا محمد يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون. شوفوا انظروا في تناقض، يعني تناقض في أقوالهم عجيب، تناقض عجيب. هم بيحكوا بيقولوا له يا أيها الذي نزل عليك الذكر، إذن أنتم مؤمنين بأنه نزل عليه الذكر، أنتم مؤمنون بأن هذا النبي أمامكم بخاطبوه سبحان الله بالخطاب الذي خطبه به ربه، بيحكوا له يا أيها الذي نزل عليه الذكر صدقتم، صدقتم، إنك لمجنون كذبتم. ناقضوا أنفسهم في نفس المقالة. فالله عز وجل يبين له يا محمد هم معترفين بأنك نبي ويعلمون بأنك صادق ويعلمون بأن هذه الرسالة نزلت عليك، لكن أحيانا بيحكوا لك الإنسان لما يفقد كل أسلحته يستخدم لسانه، وإذا عجز لسانه عن أذية الشخص المقابل تستخدم إيده، وهذا كناية عن أضعف، إنه هذا العدو وصل إلى أضعف مرحلة كانت. يأس، يأس، يأس أن يقابلك في الحجة، يأس أن يثبت خطأك، فأول شيء يعلو صوته، يستخدم لسانه، ثم إذا عجز عن ذلك يستخدم قوته. وهذا الذي حدث مع سيدنا محمد، إذ يمكر بك الذين كفروا أعتقد يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن أول شيء بدهم يا يثبتوك، إيش يعني يثبتوك؟ يعني يحاصروك، يمنعوا نشاطك، يمنعوك عن الدعوة. طب ما قدروا، ما قدروا، كانوا يخلوا الناس لما تدخل عمتك تحط قطن في أذنها عشان ما تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. يثبتوك، يريدوا أنهم يحجموا يحصروا هذه الدعوة، ما قدروا، أو يقتلوك، أهدروا دمه. وحتى لما الله عز وجل أذن له بالهجرة ماذا حدث؟ فعلا جمعوا له من كل قبيلة رجلا ليقتله أو يخرجوك. بالأخير لما خرج قالوا خلص. فالله عز وجل يقول له يا محمد وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ثم كانت حجتهم ماذا؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هذه حجة استخدمها الأقوام مع أنبيائهم، مش فقط مع الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما يدعون بأنه أنت بشر مثلك مثلنا، ليش ما تخلي ملك ينزل علينا؟ سبحان الله، يناقضون أنفسهم. لو نزل ملك لصار يحكوا لك ما هو ملاك، أنا كيف سأتبع ملاك؟ ما هو ملاك من ربه لا يخطئ، ما هو ملاك يستطيع ما لا يستطيعه البشر. لا، الله عز وجل أنزل لنا بشر حتى يكون أسوة لنا. وأكبر دليل على ذلك بأن الله عز وجل يصف سيدنا محمد ويقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أنت بشر مثلك مثلهم، يهمك أحيانا ما يهمهم. طب لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ما هو الحق؟ الآن سوف يأتينا في المحور الثالث، إذا نزلت والعياذ بالله بالعذاب. يعني أنتم مستعجلين على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل لكم بالملائكة. قريش قالت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أردتنا أن نتبعك فاجعل لنا المروى ذهبا، حول جبل المروى خليه يتحول إلى ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك من ربه، فقال له يا محمد إذا حولته إلى ذهب ولم يؤمنوا عاجلتهم بالعقوبة، عاجلتهم بالعقوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب أدعوهم. إذن المعجزات، كل ما زادت الحج عليك كل ما زاد مسؤوليتك أمام الله عز وجل. وما ننزل الملائكة إلا بالحق، إما بالقرآن، الحق هو القرآن، إما بالرسائل، إما بالعذاب. ثم الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه السورة بعض العلماء بسموها إيش؟ بسموها سورة الحفظ. سورة الحفظ، الله عز وجل تكفل فيها في حفظ الأشياء التي تشعر الإنسان بماذا؟ بالطمأنينة. أنا حكيت لكم محورها هي تتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطمنه وتثبته. فالله عز وجل تحدث فيها أنه أكثر شيء يثبت الإنسان هو الحفظ. فانظروا إلى أول شيء تكفل الله بحفظه الذي بدأ به السورة، قال والقرآن المبين، ثم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن يا محمد، حتى لو أنت خشيت على نفسك من أن يقتلوك، حتى لو خشيت على نفسك من أن يعادوك، حتى لو خشيت وخشيت، هذا القرآن الكريم محفوظ والذي تكفل بحفظه الله عز وجل. الله عز وجل أخواتي لما تكلم عن التوراة والكتب السماوية قال بما استحفظوا عليه. الله عز وجل طلب من الأحبار والرهبان أن إيش؟ هم يحفظوا كتبهم، لكنهم للأسف ما حفظوها. أما القرآن الكريم فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فهو محفوظ إلى قيام الساعة. فهو يقول له يا محمد أول حفظ أكفله لك، والآن سوف تمر علينا الآيات التي يعني الله عز وجل بالترتيب حفظها وسميت بسورة الحفظ. لكن أول شيء وأهم شيء حفظ الله عز وجل لكتابه، أهم شيء أخواتي. ما دام هذا القرآن الكريم محفوظا، ما دام ما شاء الله الحفاظ والقراء والمتدبرين والمفسرين مشتغلين بهذا القرآن الكريم إلى قيام الساعة، فهذه الأمة بخير. الله عز وجل يقول يعني من علامات الساعة أن هذا القرآن يرفع من القلوب ومن الصدور، اللهم لا تجعلنا في ذلك الزمان. ثم تقوم الساعة على شرار الناس. إذا رفع القرآن من الصدور ومن السطور قامت الساعة على شرار الناس، اللهم لا تجعلنا منهم. لكن ما دام هذا القرآن محفوظا فنحن محفوظين بحفظ الله عز وجل له. فيقول له يا محمد هدئ من روعك، اطمئن، استبشر، الله عز وجل حفظ لك هذا الكتاب. إن الله عز وجل جل في علاه يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب عشان ما حن يعني نمر على كل الآيات، من الآيات الجميلة التي جاءت في هذا المحور الله عز وجل يقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. إيش يعني كذلك نسلكه في قلوب المجرمين؟ هاي الآية شوي مرعبة أخواتي. الله عز وجل يقول بأنه تكفل بحفظ هذا القرآن الكريم في قلوب العباد، في الحمد لله رب العالمين، سلسلة العلماء الذين حفظوا، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لما سبحان الله جمعوا هذا القرآن الكريم وكتبوه كانوا جنود من جنود الله عز وجل، من خلالهم حفظ هذا القرآن في الصدور ثم حفظ في السطور. ثم الله عز وجل يقول: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا محمد حالك ليس غريب عن بقية الأنبياء، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ما هو نسلكه؟ نسلكه يعني ندخله. ما الذي ندخله في قلوب المجرمين؟ الاستهزاء بهذا الدين. طب كيف يعني؟ يعني هم الله حط إنه يعني هم يستهزئوا بهذا الكتاب، إذن لماذا الله يؤاخذهم؟ لا، هذا بسبب بأنهم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى مرحلة الناس الآن، في بعض الناس والعياذ بالله يتفننون في الطعن بهذا الدين وفي صرف الناس عن هذا الدين، فيصلوا إلى مرحلة بأنه بدل أن يدخل إلى قلوبهم الإيمان وتدخل إلى قلوبهم الآيات فتغيرهم، الله عز وجل يدخل في قلوبهم، نسلكه في قلوب المجرمين اللي هو الاستهزاء والعياذ بالله، فتصبح المعصية عليهم يسيرة، يصبح عليهم موضوع الاستهزاء. الآن والعياذ بالله تجد بعض الناس حتى بالنكت بالطرائف اللي بيعملوها بينهم يستهزئون بالقرآن الكريم، بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالأنبياء، بشعائر هذا الدين. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالله عز وجل يقول: الذين يتمادون في الاستهزاء بهذا الدين والتفريط به، الله عز وجل سوف يجعل هذا الاستهزاء يدخل في قلوبهم، ثم والعياذ بالله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم الله عز وجل يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. هم الآن طالبين ملائكة وطالبين آيات وطالبين إنه ربنا ينزل عليهم الملائكة، وإنه ليش أصلاً الرسول مش ملك؟ فالله عز وجل يقول لهم: يا محمد انظر، هم بيطلبوا منك أشياء تعجيزية، والله لو فتحنا عليهم نفتح لهم باب إلى السماء، نفتح السماء تكون باب فظلوا فيه يعرجون طالعين نازلين، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سبحان الله، اللي بيقرأ بالإعجاز العلمي، هذه الآية فيها إعجاز علمي رهيب. الآن زمان كان الشائع بأنه أنت بتفكري كلما علوتي بطبقات الجو بأنك المفروض أنت تقتربي من الشمس، فإنه المفروض أنه الكون فوقنا المفروض أنه إيش؟ منير، لأنه رؤيتك رح تكون أوضح. الآن العلماء الفلك لما صعدوا في الفضاء وتجاوزوا الغلاف الجوي وجدوا بأنه الكون ظلام دامس، لدرجة أنه أحد علماء الفلك الغير مسلمين قال: وكأن أعيننا أغلقت. فالله عز وجل يقول: لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي لم نعد نرى. فالله عز وجل يقول لهم: حتى لو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني نوع من أنه يا جماعة أنا أحيانا قلبي ينزعج ويضيق صدري وبما يطلبه الآخر مني، الله عز وجل يقول له: خفف على نفسك يا محمد، حتى لو فعلنا ما طلبوه منك فهم لا يستجيبوا، لأن هذا الاستهزاء والعياذ بالله الله سلكه في قلوبهم. شوفوا الآن حفظ الله عز وجل مستمر. قلنا بأن أول شيء الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. ثم الله عز وجل يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين حفظناها من كل شيطان رجيم. إذن بعد حفظ الله عز وجل للقرآن، الله عز وجل حفظ هذه السماء. وحفظ الله للسماء قالوا بأنه قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الشياطين والجن قادرة على أن تسترق السمع، فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظ السماء، فكان كل شيطان يحاول أن يسترق السمع يتبعه شهاب. فالله يا محمد لأجلك منذ أن بعثت لهذه الأمة، الله لم يحفظ لك الأرض فقط بهذا القرآن الكريم، وإنما حفظ لك السماء. انظروا إلى هذا الحفظ العظيم العجيب والذي يتوافق مع رسالتك يا محمد. أنت الآن قد الإنسان يخاف على نفسه، قد يحكي لك أنه فلان سمعني أو فلان ممكن يعاقبني، أو الذي تكفل بحفظ الأرض وحفظ السماء لا يعجزه أن يحفظك، لا يعجزه أن يحميك. فالله عز وجل يقول: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والحفظ ممتد، الله عز وجل يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أخواتي انظروا، الله عز وجل يقول من كل شيء موزون، امسكي أي شيء يخرج من هذه الأرض، ثمرات، مدخرات، أي شيء نسب موزونة، نسب لا يمكن، إذا تغيرت نسبة أشياء معينة في ثمرة يتغير طعمها، يتغير شكلها، موزون. الله عز وجل تخيلوا بأنه في كل ثمرة وضع نسب معينة موزونة، من الذي يحفظ ذلك؟ غير الله عز وجل. بيجي بحكوا لك الصدفة، الصدفة خلقت كل هذا التنوع، حفظت كل هذا، حتى وإن كانت خلقته فهي كيف تحافظ على مسار هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه الأرض؟ تخرج سبحان الله أرض واحدة تسقى بماء واحد ولكن تخرج بثمرات مختلفة، وكل شيء موزون سبحان الله. ثم الله عز وجل يقول وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. طيب أنا إيش علاقتي الآن؟ الله عز وجل يتحدث عن آيات الله في الكون وعن حفظه لهذا الكون مع الصورة، وأن الله يريد أن يثبت قلب فؤاده بأن الله عز وجل يريد أن يطمئنه، لأنه أحيانا الإنسان لما يخاف يبدأ يخاف من كل شيء، يبدأ يشعر بأن الأرض مضطربة عليه وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فالله عز وجل يقول له يا محمد اطمئن، أثبت على رسالتك، الله عز وجل يحفظ لك كل شيء، يحفظ لك السماء، يحفظ لك الأرض، هو المتصرف بكل شيء. هذا كله رح يقودنا في النهاية إلى الوصف التي سوف يصفه الله لنبيه لما يقول له فسبح. أنا محتاجة أتعلم عن آيات الله عز وجل عشان لما أصل لوصفة الله في نهاية السورة أعرف على ماذا أسبح، على ماذا أنزه الله عز وجل. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إياكم أخواتي أن تظني لوهلة بأن رزقك قد ينقص مثقال ذرة. شوفوا أيام زمان ما بعرف يعني كنا نسمع يحكوا لك أنا أبوي انعرضت عليه الأراضي الفلانية في المكان الفلاني $100، هلا $1,000,000 ما بتجيبيها. كثير كنا نحكي هيك، يا الله لو أبوي اشتراها في ذلك الوقت. لم تكن مقسومة له، لم تكن مكتوبة له. الله عز وجل كل شيء وما ننزله إلا بقدر معلوم. شايفين كمية المطر التي تنزل على الأرض محسوبة عند الله عز وجل. كذلك الرزق، كذلك العافية، كذلك البركة، كذلك الهداية، كذلك الحفظ من الله عز وجل. كل شيء لما أنا أثق بهذا الإله الذي يعني سبحان الله ملكوته وآياته تتدخل في كل شيء، كل شيء محسوب، كل شيء موزون، كل شيء بقدر معلوم. فلما أصل إلى نهاية السورة لما الله عز وجل يقول فسبح، أسبح الله، أنزه، أقدسه، لأنه هو المتصرف والمالك لكل ذلك. ثم الله عز وجل يقول وأرسلنا الرياح لواقح وإنا لنحن نحيي ونميت ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين الذين جاءوا بنفس الحجج وحاولوا أن يؤذوا أنبياؤهم وإن ربك. ثم الله عز وجل يقول لسيدنا محمد وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. لا يغرك يا محمد، أين انتهى أبو جهل؟ أين انتهى أبو لهب؟ أين انتهوا؟ سبحان الله، الله عز وجل يحشرهم بفضله وكرمه وعزته وقوته. ولقد خلقنا الإنسان، الآن انتقلنا من المحور الأول إلى المحور الثاني اللي هو خلق آدم عليه السلام وحربه الأزلية مع إبليس. والله عز وجل في هذه، طبعا عندنا قصة آدم ذكرت في أكثر من موضع من القرآن الكريم، ولكنها في كل مرة كانت تأتي لتخدم سياق السورة. يعني مثلا في سورة البقرة جاءت لتخدم موضوع الاستخلاف في الأرض وأمانة هذه الخلافة على آدم، هنا جاءت تتحدث عن سبب عداوة الشيطان للإنسان، وهي مناسبة لسياق الآيات. فأنت الآن عندك ناس بعادوك فقط لأنك تقول لا إله إلا الله، فقط لأنك تريد أن تبلغ هذه الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوا بيني وبين الناس، ما بدي منكم ولا إشي، لا بدي منكم مال ولا بدي منكم عز ولا بدي منكم منصب ولا بدي منكم شهرة، خلوا بيني وبين الناس، فإن أظهرني الله فعزي عزكم، وإن كان غير ذلك فقد ارتحتم مني. لكن سبحان الله، فالله عز وجل يقول وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. يذكر الإنسان بأصل خلقه الطين الذي الله عز وجل، الصلصال الطين إذا جف وصار يصدر صلصلة عند الطرق عليه. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ما هي نار السموم؟ قيل بأنها النار التي ليس لها لهب ولذلك يظل سمها فيها. فالصلصال الله عز وجل نفخ فيه الروح، وهي التي تجعل الإنسان فيه صفات ملائكية وفيه صفات تشبه سبحان الله صفات مأخوذة حتى من الشيطان. لكن الجان خلقه من نار السموم، الله عز وجل لم ينفخ فيه من هذه الروح، وإنما بقيت فيه هذه الميزة للنار التي قد تؤذي وتحرق.

إبليس أن يخرج ما في جوفه أمام الملائكة وأمام آدم وأمامنا في هذا القرآن الكريم الذي يكشف لنا تركيبة هذا المخلوق. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إذن مشكلته وين؟ في الكبر، بأنه وجد نفسه فوق هذا المخلوق. هذه هي المسألة. الآن الله عز وجل وكأنه يقول لمحمد: عداوة الشيطان لآدم هي كعداوة قريش لك، كبرا واستكبارا وغرورا. أخواتي، الذي حدث مع قريش، مع أكابر قريش، مع صناديد قريش، بأنهم وجدوا بأن الأمر أنه إحنا كيف نتبعه، كيف نتبعه، استكبروا. وهذه كانت خطيئة إبليس وخطيئة من بعده إلى يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: هذا الذي عندما يقاومك أو يعاندك أو يحاول أن يؤذيك ويكون سبب هذه العداوة هو التمييز بقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. فالله عز وجل يقول لإبليس لعنه الله: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. انظروا الآن ماذا يقول إبليس. قال: ربي، والعياذ بالله، يتهم الله عز وجل بأنه هو الذي أغواه. بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم هذا الاستثناء العجيب الذي يدخل في حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين: إلا عبادك منهم المخلصين. يا الله، هذه بشارة، بشارة لسيدنا محمد، بشارة لأمة من بعده، بأن الله عز وجل يقول لهم: أنتم أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، وبإذن الله ستكونوا في حفظ من إبليس ومكره وجنوده، إلا عبادك منهم المخلصين. هذول ما، سبحان الله، سبحان الله، إلا عبادك منهم المخلصين. فالله عز وجل يقول: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي، اللهم اجعلنا منهم. أخلص النوايا أخواتي، لعلنا ندخل في المخلصين اللي هم المصطفين والمخلصين بقلوبهم. فالله عز وجل يقول له: يا إبليس، بكل جبروتك وبكل تهديداتك وبكل ما جبلت عليه من كبر، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن هذا الخيار مفتوح، ما تجي تحكي لي تلصقي كل التهم في إبليس. الله عز وجل يقول: أخلصي، الله عز وجل يحفظك من هذا الطريق، تكوني من عباد الله عز وجل المخلصين وعباد الرحمن. الله عز وجل يقول: إلا عبادي، اللهم اجعلنا منهم، وأحسنوا الظن بالله عز وجل، وقولوا: يا رب، أنا أريد أن أكون من عبادك المخلصين، فأخلصني لعبادتك، أخلصني لعبادتك، حتى أكون في حماية وفي وقاية من إبليس وعمله ونفسه ونفخه. ثم الله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين، اللهم اجعلنا منهم، في جنات وعيون. انظروا حبيباتي إلى وصف جمال هذه الجنة. الآن إحنا ما بنحكي عن قصور ولا عن أنهار، سياق الحديث إحنا جالسين نحكي عن الأشياء التي تتعب الإنسان، قلبه، يضيق صدره، تأتي أذية الناس، تأتي الشائعات، تأتي الإحباطات. فالله عز وجل يقول: أول نعيم لأهل الجنة ادخلوها بسلام، بسلام. هذا أول نعيم لأهل الدين. يا محمد، إنما هذا الضيق وهذا الذي يحدث معك من أجل الدواء، وكل من سار على نهجه صلى الله عليه وسلم، لكل أم تعبت وتحس إنه أنا يا رب تعبي ما رأى أحدا، لكل إنسان اجتهد في طريق الدعوة ويحكي لك يا رب ما حدا سمعني، لكل ناصح نصح وما وجد إنساني. فالله عز وجل يقول له: نحن نعلم، ادخلوها بسلام، انسوا كل الكلام اللي الناس تكلمت عليكم، الشائعات، السمعة، الإحباطات. الله عز وجل يقول: ادخلوها بسلام آمنين. ثم بعد السلام: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الإنسان إلا ما قلبه يقع في شيء، فلان أنا وياه ماشيين مع بعض، لكن هو وصل وأنا لم أصل. فالله عز وجل يقول: الإنسان قد يدخل في قلبه أحيانا. فالله عز وجل يقول: من نعيم

نعيم الجنة بأن الإنسان عندما يدخل الجنة ينزع من قلبه هذا الغل، يصبح عنده نعيم من هذه. شوفوا حبيباتي، هذه أمراض القلوب تتعب الإنسان في الدنيا. موضوع الحسد، وهو جاء مناسبا لذكر قصة آدم وإبليس، حسد والغيرة، وأحيانا أنه فلان سبقني وأنا تأخرت فالله عز وجل يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يا رب يا رب نكون هيك جالسين على سرر متقابلين، نتذكر هالأيام الحلوة. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. تعب النصب الذي أن الآن تتعب يا محمد في سبيل الدعوة، وكل من سار على نهجك هذا النصب كله سوف ينتهي. خواتي والله أيام معدودات، متى كنا أطفالا، متى صرنا شبابا، متى الآن ولله الحمد منا لسه شبابا وحنظل شبابا إن شاء الله. لكن سبحان الله سبحان الله وسنظل. ثم الله عز وجل يقول لسيدنا محمد، شوفوا لما حبيب يقول لحبيبه وصل هاي الرسالة لأحبابنا، ماذا يقول الله عز وجل؟ يحكي للرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أحبابي بماذا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يا الله يا رب، نبئهم، بشرهم، أخبرهم. لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقولون بأنه الإنسان يجب في حياته أن يكون على جناحي طائر، الخوف والرجاء، لكن رأس هذا الطائر ما هو؟ المحبة. المحبة، أنا يا رب أحلق في ملكوتك حبا فيك، أخاف لكنني أرجوك. فالله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتهى المحور الثاني. المحور الثالث سنمر عليه سريعا إن شاء الله، اللي هو قصص الأنبياء. الله عز وجل بدأ بنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ثم قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم. طب لماذا جاء ذكر ضيف إبراهيم في هذا السياق، سياق الحديث عن الثبات والطمأنينة والرضا والسعادة؟ أعطوني بس 10 دقائق حبيباتي. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. طبعا قصة إبراهيم إحنا عارفينها، وعارفين معاناته مع والده، وعارفين معاناته مع قومه، وعارفين معاناته لما رموه في النار. لكن الله عز وجل اختار مشهد غريب في هذه السورة، مشهد الملائكة التي جاءت إليه بأمر بشرى وفي نفس الوقت خبر قوم لوط، ففيها بشارة وفيها نذارة كانت وكأنها. فالله عز وجل يقول له ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ثم قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وكأن الله عز وجل يقول له يا محمد هذه الحياة فيها بشارات، فيها أشياء تقلق، وفيها أشياء غريبة، وكل الأنبياء سلكوا هذا المسار، فكان على سيدنا إبراهيم قلق وخوف على قوم لوط عليه السلام، ولكن بالرغم من ذلك في نفس الوقت جاءته بشرى بولد لم يكن يطمح أصلا بأن يرزقه على كبر. فالله عز وجل يعزي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب القرآن المكي أو الآيات المكية أو السور المكية، بأنها دائما تذكر الأقوام السابقة حتى تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره عن سيدنا إبراهيم، ثم أخبره عن سيدنا لوط، ثم أخبرهم عن لما انتهى من لوط قال لعمرك، يحلف بحياته، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا محمد بأنهم وصلوا من حبهم لهذه الدنيا وتعلقهم فيها لدرجة وكأنهم حبيباتي إيش، وصلوا إلى حالة السكر الثمالة في هذه الدنيا. وهذه جاءت مناسبة لما الله عز وجل قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، فكأنه من شدة تعلقهم بهذه الدنيا وصلوا لمرحلة حد الثمالة بأنهم شبعوا من كل شهواتها. والعياذ بالله الإنسان يصل إلى مرحلة عندما تبدأ المتع ويمارس كل المتع ويمارس كل الشهوات يبحث عن أشياء خارجة أصلا عن المألوف، خارجة عن الفطرة، خارجة سبحان الله عن تصور العقل البشري. عشان هيك اللي شفناه بجزيرة أبستن، لأنه فعليا هم وصلوا إلى مرحلة من المتع البهيمية. فالله عز وجل يحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم، وكأنهم سكرانين بهذه الدنيا، وصلوا معها إلى مرحلة بأنهم لا يدركون ما يفعلون من شدة ما تقلبوا في نعيمها ومتعه الزائلة.
ثم تحدث عن الأقوام الذين جاءوا، ثم وصل إلى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، اللي هم من قلنا أصحاب الحجر اللي هم قوم صالح عليه السلام. وجاء ذكرهم في هذه السورة في هذا السياق لأنهم كانوا يبنون إيش؟ كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، ظنوا بأنه الحفظ يأتي من أنفسهم. الله عز وجل يقول الحفظ لا يكون إلا من الله، فهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يظنون بأنهم يعني ستكون آمنة لهم وستحميهم من كل شيء، لكن انظروا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. الله عز وجل يقول له يا محمد الحفظ لا يأتي إلا من الله، وهؤلاء الذين يعتقدون بأنهم بأموالهم ومناصبهم ودباباتهم وأسلحتهم وسياسيهم وكبرائهم سبحان الله ما تسبق من أمة أجلها. ثم نصل أخواتي إلى المحور الأخير من هذه السورة العظيمة بعد أن استعرضنا قصص الأنبياء. الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ثم يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة كلها يا محمد إن الساعة لآتية. بعد كل هذا سبحان الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات فقد قامت قيامته. يعني إحنا ممكن الساعة بعد 1000 سنة بعد 2000 سنة بعد 100 سنة بعد 1000000 سنة، لا، الإنسان متى ما مات قامت قيامته، لأنه أقفل العمل ويحاسب الإنسان على ما عمل في هذه الدنيا. فالله عز وجل يقول لسيدنا محمد يا محمد إن الساعة لآتية، والآن بدأ علاج وصفة علاجية للنبي ولكل المؤمنين عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من الضيق والقهر والألم، تجيك تعليقات سبحان الله بتكون تشتغلي على نفسك سنوات، يأتيك تعليق أحيانا يهزك من الداخل، تحكي بديش أسمع تعليقات، لكن القلب يتأثر، الصدر يضيق، هذا شيء سبحان الله مكتوب علينا. فالله عز وجل يقول له وإن الساعة لآتية، تذكر يا محمد المظلوم سوف يؤخذ له حقه والظالم سوف يقتص الله منه، فماذا يدعوه إلى ماذا؟ يعني أنت بتتوقع لما ربنا يحكي إن الساعة لآتية يا محمد رح أعاقبهم، رح أخذ حقي منه حقك منهم؟ لا، قال له فصح الصفحة الجميل. يا الله، فصح الصفحة الجميل، سامحهم كل اللي بيعملوه معك. نعم، عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرحلة لما دخل مكة ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا فأنتم طلقاء، اذهبوا فصح الصفحة الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وثم يقول له ولقد آتيناك يا محمد نعمة لم نؤتيها لأحد، لم نؤتيها للأنبياء من قبلك، لن نؤتيها لأحدا بعدك، كنز من تحت العرش، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، لا نعلم هذه الكنوز العظيمة أخواتي. الله عز وجل يمتن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه هذه الآيات ونحن لا نعلم قيمتها. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنها شافية كافية، لكن إحنا لا نتعامل معها بهذا الأساس. فالله عز وجل يقول له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم يقول له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني يا محمد أنت الذي بين يديك شيء، إياك أن تقارن بأي شيء موجود في هذه الدنيا، لا تمد عينيك إلى ما لديهم من أموال، إلى ما لديهم من مناصب، إلى ما لديهم من قوة، إلى ما لديهم من سلطة، إلى ما لديهم من نفوذ، أنت معك الفاتحة والقرآن. انظروا أخواتي لما تجدي بأن فلان عنده منصب أحسن منصبك، بيت أحسن من بيتك، أولاد أحسن من أولادك، أنت معك الفاتحة والقرآن العظيم، هذا الكنز العظيم الله عز وجل بيحلو إياك أن عينك أن تنصرف عما بين يديك، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. انظروا أخواتي بيحكوا لك الطائر عندما يحلق أجنحته تخفق في السماء وتعلو وتعلو، لكنها عندما تأتي على وليدها تخفضه لوليدها، فكأن الله عز وجل يصف هذه الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له واخفض جناحك للمؤمنين، وهي لكل أم، لكل أب، لكل أخ بأخيه، لكل صاحب بصاحبه، لكل إنسان، واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يريدون أن يقسموا هذا القرآن أجزاء حتى يصرفون عنه،
ثم الله عز وجل يقول فوربك لنسألنهم أجمعين. الآن أخواتي منهج الدعاء فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الآن الله عز وجل يريد أن يعطيه هذه الوصفة، يقول له يا محمد الآن أريدك فقط أن تركز وأن تلتفت وأن تفعل فقط الذي أمرت به والذي أرسلك الله لأجله، فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر، أي اجعل صوتك بهذا الحق عاليا مرتفعا، لا يهمك استهزاء المستهزئين ولا تكبر المتكبرين. أنت الآن في وقت، أسأل الله العلي العظيم أن يجعل كلمتنا الآن لها وزن ولها قيمة ولها. فاصدع بما تؤمر، ثم يقول له وأعرض عن المشركين. يقول له يا محمد إنا كفيناك المستهزئين، وإن كان بعض المستهزئين يلقونك بالاتهامات، يلقون عليك الألقاب التي لا ترضيك، لكن نحن نكفيك إياهم، نكفيك هذا الألم الذي يتمخض عن هذا الأذى. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم تأتي الآية التي سبحان الله عود على بدء ولقد نعلم. شوف الله عز وجل مجرد صديق لصديقه، مجرد إنها تحكي لك أنا حاسة باللي أنت حاسة فيه، أنا حاسة بوجعك، أنا لمست ألمك، الله عز وجل يقول لسيدنا محمد وهو العليم الخبير، يقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لأن الله عز وجل هو العليم الخبير، لا يقول له إياك أن تحزن، لا، يقول أنا عارف، أنا أشعر بك، لا أحد سوف يعلم هذا الوجع كما يعلمه الله الذي يطلع على القلوب. فالله عز وجل يقول له أريدك يا محمد قبل أن تلتفت لهذا الألم، أريدك أن تنظر إلى ما يسببه هذا الضيق. ما الذي كان سببا في هذا الضيق؟ ما الذي سبب لك هذا الألم؟ ما الذي سبب لك هذا الحزن؟ ليس الواقع، ليس أن المشركين كانوا ضدك، ليس لأن هذه المعركة أزلية منذ أن خلق الله آدم وإبليس، ليس لأن الأقوام السابقة كذبت أنبياءها. الواقع ليس هو سبب الضيق، وإنما تفسيرك لهذا الواقع، نظرتك لهذا الواقع. فإما أن أخذ هذا الواقع على إني أنا أجاهد، أنا أقاوم، أنا أصدع بما أمرت به، أنا أصلح بالرغم من كل النتائج، أنا لا يهمني الجزاء الآن وإنما أنتظر إن الساعة لآتية، فيهون علي الأمر وينشرح صدري وأعلم بأنني على كل الحال الأحوال الله عز وجل يرى ما لا يراه الناس. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن أنا لما الكلمة تأثر فيه، لما الكلمة تعبني، لما الكلمة تزعلني، أنا ما بكون استسلمت، أنا ما بكون خرجت عن هذا الدين، ولكن بشريتي أنا إنسان ضعيف، أعيد التفكير في الأمر، أعيد في النظر إلى الأمور، استغفر الله عز وجل. طب يا رب أنت الآن تعلم وتقول بأنك تعلم ما يحيك في صدورنا، وأن صدورنا تضيق، وكلنا صدورنا فيها ضيق وفيها هم، طب ماذا نفعل يا رب؟ فالله عز وجل يعطينا الحل بآخر آية، فسبح بحمد ربك. إيش يعني سبح بحمد ربك؟ يعني أجلس أسبح؟ نعم، إحنا تأملنا الآن حفظ الله عز وجل وآياته في الكون، فالله عز وجل يقول قل بأن الله عز وجل أكبر من ظلمهم، الله أكبر من كلامهم، الله قادر على أن يأخذ حقي منهم، الله عز وجل يسمع ويرى ما يقولونه عني وما يكتبونه عني. سبح، قل سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله الذي يرى ما لا يراه الناس، سبحان الله. سبح كلما ضاقت صدوركم أخواتي، اجلسوا وسبحوا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله في علاه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. طب ليش السجود؟ لماذا اختار الله عز وجل عبادة السجود في سورة العلق؟ نعم، في سورة العلق الله عز وجل يقول واسجد واقترب. كلما سجدت إلى الله عز وجل، كلما اقتربت منه أكثر، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. إذن أنا ضيقي، نعم قد أشكي لفلان أو لفلانة أو أشاركه، لكن فعليا بدك قلبك ينشرح، فؤادك يطمئن، بدك تتخلصي من هذا الضيق، ابدأي بالتسبيح ثم تقربي إلى الله عز وجل بالسجود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ثم يقول له واعبد ربك
حتى يأتيك اليقين. إيش يعني وعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني العبادة هي الأساس في حياتك. لا تجعل العبادة في حياتك تابعة للظروف. مش إذا أنا كانت ظروفي أحسن راح أصلي، إذا كانت ظروفي أحسن راح أقيم الليل، إذا كانت ظروفي أحسن لا راح ألتزم أكثر بحجابي، إذا كانت ظروفي أحسن سوف أصوم أكثر، إذا كانت ظروفي أحسن سوف أتصدق. لا، العبادة يجب أن تكون في حياتك حتى الموت، حتى يأتيك اليقين. فأنا أسخر أو أكيف حياتي على حساب على على على هوى عباداتي وليس العكس. بتيجي بتحكي لها التزمي وردك في القرآن الكريم، اقرأي سورة البقرة كل 3 أيام، تحكي لك ما عندي وقت. لماذا؟ لأنك أنت دائما تضعين العبادة في نهاية سلم الأولويات. الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اجعل العبادة هي الأولوية وبعدها قم بما تقوم به حتى يأتيك اليقين. وكأن الله عز وجل يقول له هذا سيكون حالك حتى قيام الساعة. فإما أن تستعين بالله عز وجل بالتسبيح والاستغفار والسجود، وأن تعبد الله عز وجل على كل حال حتى يثبت الله عز وجل قلبك، وحتى يحفظك، وحتى يكون لك معينا، وحتى إذا جلست وشكوت وقلت يا رب أنت تعلم ما في قلبي من حزن، أنت ما تعلم ما في قلبي من ألم، شعرت به يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحان الله سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. جزاكم الله خيرا حبيباتي. كان بودي أطول أكثر بس عشان صلاة المغرب. الله رب يتقبل منكم جميعا حبيباتي، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب تمتعنا بالقرآن. في بالأثر قيل بأنه سيدنا أبو بكر مرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أدعو لي بأن أستشهد، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال متعنا بك يا أبا بكر، يعني شوف يعني متعنا بصحبتك، متعنا بك، فيا ربي متعنا ببعض هيك وبالقرآن الكريم ما حيينا يا رب يا رب.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون الكواكب
3: دقة الإنسان
4: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة نجدد التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلم علمان، علم مادي يخضع للتجربة ويقع تحت سلطان الحواس، وعلم إنساني عقلي وشعوري. والباحث في آيات الله الكريمة يجد أنها تطرقت إلى مختلف فروع العلم التي عرفها أو سيعرفها الإنسان. فهناك آيات كريمة رسمت الخطوط الرئيسية للعلوم المادية كعلم الأجنة والوراثة وغيرها، فهي وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم لم يفصلها التنزيل، لكن المولى عز وجل أمر الإنسان وأهله بما أودعه فيه من عقل وفكر لاستكشاف تفاصيلها. خلق الإنسان علمه البيان. أما حقل العلوم الإنسانية كعلم النفس والقانون والاجتماع والعقيدة والأخلاق وغير ذلك، فالباحث في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد تفصيل ذلك. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ومع هذه السلسلة من الحلقات حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بكم.
6: بكم يا سيدي.
5: لقد ذكر في القرآن الكريم توجيهات للإنسان في حياته لحين وفاته، فهناك أمور دقيقة تكلم عنها الشارع الحكيم. لن أسألك فضيلة الدكتور في هذه الحلقة عن موضوع محدد، إلا أنني أتمنى أن تعطينا أمرا واحدا أو مثالا عن هذه التوجيهات من الله سبحانه وتعالى للإنسان فيها إعجاز في القرآن والسنة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيه صور كثيرة. من هذه الصور أن الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن أهل الكهف فقال في ثنيات قصتهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قد لا ننتبه إلى أن في هذه الكلمات الخمس إعجازا علميا يفوق حد الخيال. قال بعض الأطباء إن من الأمراض الخطيرة التي يعاني منها المرضى في المستشفيات قرحة السرير. اسم المرض قرحة السرير. فالمرضى الذين تضطرهم أمراضهم إلى البقاء طويلا على السرير، ككسر في الحوض مثلا، وككسر في العمود الفقري، وكالشلل، وفي حالات السبات الطويلة، هذه الحالات المرضية تستوجب أن يبقى المريض مستلقيا على ظهره أياما بل شهورا. إن من مضاعفات هذا الاستلقاء مرضا خطيرا اسمه قرحة السرير. الآن لا بد من دقة في الشرح. الإنسان له وزن كلي، لكن إذا استلقى على السرير هيكله العظمي مع ما فوقه من عضلات وأنسجة لها وزن يضغط على القسم الذي تحت الهيكل العظمي، وإذا ضغطت العضلات والنسج ما الذي يحصل؟ الأوعية الدموية التي في هذه العضلات والنسج تضيق لمعتها، فإذا ضاقت لمعتها قل الدم الذي يجري فيها. فالإنسان مثلا لو جلس على ركبتيه لمدة طويلة يشعر أن هناك خدرا في أرجله، يسميه العامة اخضرار أو تنميل. هذا الخدر الذي في رجله بسبب ضيق لمعة الأوعية الدموية التي بسبب وزنه على رجليه إذا قعد عليهما مدة طويلة. إذن الهيكل العظمي مع ما فوقه من عضلات ونسج يضغط على ما تحت الهيكل العظمي من عضلات ونسج، فإذا بالأوعية الدموية التي في القسم السفلي تنضغط وتضيق لمعتها، ويصاب الإنسان

0: بما يشبه الخدر، فيأتي تنبيه إلى الدماغ. الآن هنا الدقة، الله جل جلاله لحكمة بالغة بالغة جعل في كل أنحاء الجسم مراكز ضغط، يعني هذه المراكز تتحسس الضغط، فإذا ضغط القسم الذي تحت الهيكل العظمي أعطى إشارات إلى الدماغ. الدماغ ماذا يفعل وأنت نائم وأنت غارق في النوم؟ يعطي أمرا لهذا الجسم كي يتقلب على طرفه الآخر، فبهذا التقلب يستريح قسم من الضغط ومن ضيق لمعة الأوعية وينشط قسم آخر. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فيما قرأت مرة، وضعوا آلة تصوير أمام إنسان نائم فصورت تقلباته في الليل، فكانت تقلباته تقترب من 38 مرة، فكل إنسان إذا نام تقلب من جنب إلى جنب، لأن هذا التقلب يريح قسما من عضلاته التي ضغطت بفعل وزنه وينشط قسما آخر. لكن اللطيف في الموضوع أن الله عز وجل كما قال: نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو قلبهم في جهة واحدة لوقعنا من على السرير، نبقى على السرير لأن التقلب ذات اليمين وذات الشمال. الآن المرضى الذين لا بد من أن يبقوا على السرير مدة طويلة تزيد عن بضعة أشهر، لا بد من تقليبهم باليد وإلا تقرحت أجسامهم. وأنا أسمع من حين لآخر أن المريض إذا أهمل وكان مستلقيا لمدة طويلة يكاد لحمه يتسلخ ويتقرح، وقد يموت الإنسان بسبب هذا المرض. فلولا أن الله قلب أهل الكهف، قلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لما بقوا 300 عام. إذن هذه آية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لولا هذا التقليب لما بقي هذا الجسم يتلقى إمداداته من الدم بأوعية واسعة، بل لمات من مرض خطير اسمه قرحة السرير. سمعت الآن أن هناك أسرة تهتز بشكل دائم بفعل محرك كهربائي من أجل أن تقي المريضة قرحة السرير. إذن في قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، إعجاز علمي، لولا تقريب أهل الكهف ذات اليمين وذات الشمال لما كان لهذا الجسم أن يبقى 300 عام. أستاذ عبد الحليم، هذا الموضوع يذكرني بموضوع آخر. الإنسان نائم غارق في النوم، غدده اللعابية تفرز اللعاب، فإذا اللعاب كثر في الفم ما الذي يحصل؟ تذهب إشارة إلى الدماغ أن هذا اللعاب قد كثر، فيأتي أمر فيغلق القصب الهوائية عن طريق لسان المزمار ويفتح المريء إلى المعدة، ويبلع هذا النائم لعابه إلى معدته، ويعود الطريق مغلقا إلى المعدة مفتوحا إلى الرئتين. هذا كله يتم وأنت نائم، فعناية الله عز وجل تصحب الإنسان في نومه ودون أن يشعر. بل إن هذا الموضوع يذكرني بموضوع ثالث، هو أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل بعض الأجهزة النبيلة الخطيرة تعمل آليا من دون إرادة الإنسان، منها نبض القلب. لو أن نبض القلب بيد الإنسان، أي إنسان يستطيع أن يميت نفسه في ثانية أو في ثواني عدة، لكن هذا التنفس الذي يتم آليا عن طريق مركز تنبه في البصر السيسائي يعطي الرئتين أمرا بالوجيب، هذا المركز لولا أن هناك مركز آلي فالإنسان أمام خيار صعب، إما أن ينام فيموت وإما أن يبقى طوال الليل ساعيا لإجراء التنفس الإرادي. فهذا من نعمة الله الكبرى أن بعض الأجهزة النبيلة والأعضاء النبيلة تتحرك آليا وأنت نائم ودون أن تشعر.
1: إذن رأينا فضيلة الدكتور تفسير هذه الآية الكريمة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وما لها من إعجاز علمي في تفسيرها. الآن ننتقل لسؤال آخر وتفسير آية كريمة أخرى التي حددت في هذه الآية رقم محدد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. صدق الله العظيم. نتمنى لو تفسرون هذه الآية الكريمة والتي حملت أيضا موضوعا في كتابكم.
0: الحقيقة أن هذا الرقم الدقيق 4 أشهر و10 هذا الرقم يتوافق مع أحدث البحوث العلمية. قد يعجب الإنسان لهذا الرقم المحدد، لما لم يقل الله مثلا 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر أو 2 شهر أو 3 أشهر؟ قال علماء الطب تمر المرأة الحامل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشك، وفيها ينقطع دم الحيض، وانقطاعه علامة على حمل المرأة. ولكن هل هي علامة قاطعة؟ الجواب لا. قد تتوقف هذه الدورة بسبب آخر غير الحمل، كالاضطرابات النفسية أو الهرمونية أو الاختلال في بنية الجهاز التناسلي عند المرأة. كل هذا يستدعي أن تنقطع الدورة الشهرية. إذن فانقطاع الدورة الشهرية لا يعد دليلا يقينيا على الحمل. هذه مرحلة سماها علماء الطب مرحلة الشك، تنقطع الدورة الدموية عند المرأة وليس هناك حمل إطلاقا، فلا يمكن أن يعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة علامة يقينية على الحمل. الآن هناك مرحلة أخرى هي مرحلة الظن، حيث تأتي المرأة أعراض نفسية كالشعور بالكآبة، وأعراض هضمية كالإقياء والغثيان والميل إلى العزلة. هذه الأعراض الهضمية والنفسية اصطلح الناس على تسميتها بالوحم، حيث أغلب الظن أنها في هذه المرحلة حامل. ولكن هل تعد هذه المرحلة دليلا قاطعا على الحمل؟ أيضا الجواب لا. الأولى مرحلة الشك، أما الثانية مرحلة الظن. هناك اضطرابات نفسية، شعور بالكآبة، أعراض هضمية، إقياء، غثيان، ميل إلى العزلة. هذه أعراض ترافق المرأة الحامل، ومع ذلك لا تعد دليلا قطعيا على حمل المرأة. إذن لا زالت المرأة في مرحلة ليست يقينية في الحمل. لذلك هذه الأعراض التي قد تكون في المرأة ولا حمل معها يسميها الأطباء أعراض الحمل الكاذب. وقد تفاجأ المرأة بأن الدورة قد جاءتها وألغي الحمل.
1: لابد فضيلة الدكتور من ذكر هذا الرقم بالذات من حدوث أمر معين في هذه اللحظة.
0: إجابة عن سؤالك اللطيف، ولكن في اليوم 26 بعد 100، أي في اليوم 10 بعد 4 أشهر التي ذكرها القرآن الكريم، حينما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا اليوم 26 بعد 100، أي اليوم 10 بعد 4 التي ذكرها القرآن الكريم ينبض قلب الجنين. ومع نبض قلب الجنين يتحرك، ومع الحركة تشعر المرأة بحركته تلك. إذن عندها تدخل المرأة مرحلة ثالثة هي مرحلة اليقين، فحركة الطفل في أحشاء أمه دليل قطعي على الحمل. لذلك قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الحقائق الطبية تنطبق مع القرآن الكريم انطباقا تاما وعفويا وعجيبا. ففي اليوم السادس والعشرين بعد المئة ينبض قلب الجنين، ومع نبض قلب الجنين يتحرك، ومع حركة الجنين تشعر المرأة يقينا بالحمل. وهذه المرحلة الثالثة سماها العلماء مرحلة اليقين.
1: نعم فضيلة الدكتور، ما دمنا نتحدث في نفس الموضوع وهو مرحلة الحمل، وذكرنا في الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هنا التي يتوفى زوجها تتربص في بيتها هذه الفترة، ولكن إن أردنا أن نعطي الفترة لبراءة الرحم فما هي هذه الفترة؟ هل ذكرها القرآن الكريم في الكتاب؟
0: نعم. لقد قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قد يعجب الإنسان، ألا يكفي دورة واحدة لتؤكد براءة الرحم من الحمل؟ في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أستاذ عبد الحليم، من المسلم به أنه لا حمل مع الحيض ولا حيض مع الحمل، فلماذا أمر الله النساء أن يتربصن ثلاثة قروء؟ أفما كان يكفيهن قرء واحد تحيض فيه فإذا هي ليست بحامل؟ الجواب العلمي قيل: لا يعد وجود الحيض وانقطاع الدم لمرة واحدة دليلا على عدم وجود الحمل، فإن هناك حالات نادرة تحيض فيها المرأة في بداية الحمل مرة أو مرتين أو ثلاثا لأسباب كثيرة. فجاءت الآية الكريمة لتعطي براءة الرحم على نحو قطعي لا لبس فيه. لذلك قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الحقيقة أن ملخص هذا الكلام أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن الذي خلق الأرحام هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن موائمة عجيبة وتوافقا مذهلا بين آيات القرآن الكريم وبين قوانين الكون، وهذا يؤكد أن هذا القرآن كلام الله، وهذا يؤكد أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أنزل على نبيه الكريم هذا الكتاب العظيم الذي هو منهج لنا، وهذا هو محور الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، من أجل أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة مستمرة لأنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن معجزته ليست حسية كباقي الأنبياء، بل هي معجزة عقلية علمية مستمرة إلى يوم القيامة.
1: إذن في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نتذكر بأن القرآن الكريم دعانا وحثنا على التفكر والتأمل في آياته، وفي هذه الحلقة بالذات تأملنا في عدة آيات من كتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، ومع هذا التفكر والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء،
3: الكون،
2: النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: مرة في جار أساء إلي، قلت له أنا وصيت النبي، أنا وصيت النبي صلى الله عليه وسلم، تخي الله فينا. يوم الهدية النبوية في هديه في جوامع الكلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هل الناس بتفكر أنه بس يعني هي عبارة عن إحسان بين الناس وكرام الجار؟ ما بيفهموا العمق في التوجيه النبوي، العمق. إذا جارك بخير أنت بخير، إذا جارك حابك أنت بخير. الإنسان أخوه من أمه وأبوه، بعد ما يطلع من بيته الواحد بيزوره كل شهر مرة، أما جارك أنت في يعني تلقاه كل يوم بجوز مرتين أو ثلاثة. إذا ما كنت في مأمن في علاقتك مع جارك فأنت في خطر. فإجا الإسلام، شو الإسلام؟ هلا بيجي بيقول لك دولة وقوانين ومدري إيش. الشيء اللي حطه الإسلام أرقى بكتير، صلة الرحم. ذلك المرء، الإنسان، المرء كثير بإخوانه. أنت كثير لما تشوف تكون أنت بتحسن لجيرانك ولأحبابك وللناس بالمسجد، بتصير أنت 100,000. ليه؟ لأنه كلهم بيحبوك. أما لما الإنسان بيعيش لحاله، هذا إنسان لا قيمة له، مثل اللي مسافر من هون لأوروبا وما بيعرف حدا، ما في مين يستقبله بالمطار. إذا بده يروح على محل فلافل ما في مين يدله. اشكروا الله أنه قاعدين. لذلك الواحد يعني بين أحبابه هو كثير. هلا بيجوز تسافر أنت لبلد تاني، تعود مثل الشجرة، هلا لعها بتموت. هلا عم يجيبوا هيك شغلات يعني مكانات بيقيموا الشجرة، بيروحوا بزرعوها. عود أنت ببلد تاني. هلا في كتير من إخواننا الكرام تلاقيه راح على مثلا على فرنسا، صار المختار تبع فرنسا، خلاص انزرع هنيك، هنيك صار هنيك أهله، هنيك حبايبه. فالعلاقات الإيمانية هي عبارة عن حماية لك. أنت بتحسن لجارك وجارك بيحسن لك. لك روحوا اسألوا اللي من شي 30-40 سنة، لك كان عايشين بود ومحبة، كل دقيقة يدق عليه الجار، شوفي والله هي سكبة، شو والله هي الوالدة اشتهتكم، شو هو بالمقابل يعطيهم. أنا أعرف أناس اللي أمه روح مثلا جيب خبز، بس الله يوفقك، دق على جارتنا أم محمود، شوف إذا بدها خبز كمان جيب له معك. واحد عايز سكرته وتأمين، وغير بقى العطاء. شوفي والله اشترينا صندوق تفاح حبينا نهديكم نصه. ما حدا بيأذي جاره. ما هلا اتغيرت الدنيا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. في فرق بين العدل وبين الإحسان. الإحسان هلا في وزارة اسمها وزارة العدل، عدل اللي إلك إلك واللي علي علي. العدل منيح به قامت أما الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شو الإحسان؟ الإحسان

نتيح. لا تعيب سيارتك لبني آدم. قل له أنا بخدمتك ببعث لك يلا جو. حكينا عليها يلا جو. يعني يا أحكوا عربي يا أحكوا إنجليزي. يلا اذهب. مو يلا جو بس. شو بدي يساوي الواحد؟ يعني الدنيا كلها ياتها بدها تعمل أكشن. يلا جو. يلا هي يعني يا الله. أنا بقول لك يا فلان تعال. بقول لك يلا جاي يعني يا الله. إيه بس يعني هي لغوة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى. جار مين قال الجار ذي القربى؟ قال 40 بيت من بيتك، 40 باب من بابك هدول. والجار الجنوبي يلي بالجنب، والصاحب بالجنب هذا رفيق السفرة. تركب بالطيارة بلا كان رفيق أخذت رقمه مدري إيش وكذا. وهي النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذبح أهل بيته شاة أول ما قال هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ ما دخل العطاء. شوفوا أخوان الكرام، العطاء ما دخله بالفقر. يعني هلأ أنت لما بدك تهدي لجيرانك، بنحكي على الإحسان نحن، ما دخل أنه هذا الزلمة يعني فقير. العطاء يعني هدية. بجوز الجاري اللي أنت مواجهك أغنم منك، لكن صحن رطب. هلا في ناس فنانين، فنانين مو فنانين تبع النقابة. الفن هو الإبداع. رطب بقيموا النوايا اللي بقلبه منه، بيحشي لك ياها يا جوز يا فستو. يا أخي فهم. الله لا يحرم الفهم لحدا. وين؟ أنا دائما بقولكم أعطوني فهمان وخذوا اللي بدكم اياه. ما زال جبريل يوصيني بالجار. يعني كل ما ينزل الوحي يقول له جارك. مرة في جار أساء إلي، قلت له أنا وصيت النبي، أنا وصيت النبي صلى الله عليه وسلم. تقي الله فينا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لذلك أول خصمين يوم القيامة قال جاران. تعال شو سويت معه؟ دي ركب طاقة الزلمين. اوكي خلاص ركب لك. شو مركبهم؟ انا كون راكب انا بسيارتي، بيجي اخ يعني على طريقي، يعني فيني لف انا ونزله، وفيني يعني امشي لي شيء كليين وبعدين لف كون وصلته لاقرب منطقة. قال بي اللي عذبناك؟ قلت له انا بالنسبة لي ما عذبتني، يلي عذبت السيارة اللي راكبه. يعني شو يعني هو ركب على ظهرك ولا على ظهر الاسطوح؟ مشيله يا ما دام عفوا ما عم تتأذى. في ناس بيحب السلطة، في ناس باعوا بيوتها من قفل الجيران. لكن يا ربي دخيله. أول خصمان جاران، قال له هذا منعني. لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. نحن يعني في أيام الإنسان بيسأل. شو السؤال؟ السؤال بيكون إنه يعني أعطيني جواب مختصر. مختصر شو يعني مختصر؟ مختصر يعني ما تطول. أنا تبساتي امرأة ما بستوعب. هلا مو كل الطلاب مثل بعضهم فهمانين. واحد ايام دي بسط المعلومه. عظني واوجز. ما بحسن احمل كثير. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يعني يوعظ الناس وخاصه البسطاء وخاصه الاطفال قال له يا غلام اني اعلمك كلمات.

شو بدنا نجيب له كتاب على الدو؟ قال شو كلمات؟ لما بسمع انه كلمات مرة في اخ صار من احبابنا وصار يحضر الدرس، قال لي لقلك شلون انا صرت تلميذ من تلاميذك. قلت له هات لنشوف، اعطينا الخلطة. قال لي يوم الجمعة خلصت الخطبة قلت في عنا اسئلة واجوبة، هذا برنامج فتاوى، فانا قلت لهم للناس وقت منا قلت لهم الدرس لن يتجاوز الخمس دقائق. قال لي عجبتني الفكرة، قال لي لانه المشايخ بيسحبوا لا تسلم مرة تليفون ولا شيخ ميكروفون. النبي عليه الصلاة والسلام لطف لطف هيك شغلة، بدك تبعت رسالة بيبعت لك، ما بعدين اخر شيء بتعمل له هيك بيقول لك اقرأ المزيد. شو يعني امحيها؟ ما لي فاضي انا. كونوا مثل التمر، حبتين او ثلاثة بتشبع، بس تمر هذا التمر المحمدي عرفتوه، مو هذا التمر هذا اللي ايه هذا التمر المجدول والشغل اللي كتير. قال له دلني على عمل اذا عملت به دخلت الجنة. قال له كن محسنا. قال يا رسول الله كيف اعلم اني محسن؟ شو بيعرفني؟ قال سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن. الجيران بيعرفوا، بيقولوا هذا شلون هذا بالرابع فوق، بيقول لك أغلظ بني آدم بالتاريخ. خلاص كل شيء بيحكوا الجيران، طبعا مو واحد بدون أجمعه، بيقول لك هذا اللي بالأبو، بيقول لك زلمي فهمان أكابر راقي محترم، بيقول لك والله ببيع بيتي اذا بيطلع من البنايه. ما قال له انا اصلا يعني لزقان بهالبنايه مشان شو؟ لانه موجود هذا الانسان. قال سل جيرانك فان قالوا انك محسن فانت محسن وان قالوا انك مسيء فانت مسيء. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا لا لكم شغلي، انا اعطيكم شيء عملي. هلا واحد يقعد يتعهد الجيران كلهم صعب، في شيء ببلاش وفي شيء بمصاري. اللي ببلاش قال بني ان البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. مرحبا جار، الله يخلي لنا اياك، انتم كشباب اكبر منك شو بدك؟ افتح له الاسانسور. حط له، نحن الاسانسورات عندنا بتشتغل على الريمون تبع السياره، هي ما لها موجوده الا بسوريا. المصعد بيشتغل على الريمون، شو بدك احسن من هيك؟ شغله يا ارقام يا شغله، لكن منيح اللي عم نطلع. والله ايام بخاف انه يعني تفضل بطاريه، انه ما رأى معي كثير. كلمه طيبه تحسن تطورها للقمة طيبة انت. هلا دنيا رمضان شو بتخسر؟ ست سبع بيوت اذا هيك كليين، كل واحد كليين رطب، ويكلفوك اخي 100,000 ويكلفوك مليون ليرة. بلاهن بلاهن بلاهن المية دولار هدول، وبتذكروك عندي بالبناية كل رمضان بوزع لهم رطب. في عندي بالطابق الثالث ساكنين ارمن، اللي ساكنة ست عمرها يعني تقارب 90، ست محترمة وهيك، أنا كتير بحترمها. يعني أيام بغلط أنا بس ما يعني بكتر هيك لأنه هيك طبيعتي. يعني بنزل مثلا بكون هي بدها تطلع بقول لها تفضل يا حجة، هي ما لحجة هيك ست محترمة، فتح لها الباب هي. فيوم من الايام، هي السنه الماضيه، فتحت الباب ولا هي بذاتها قالت لي انا كنت بارمينيا. قلت لها ايه؟ قلت اشتهيتكم بهالجوز والهي هي الشغلات يساووها بتركيا يعني بيخلطوه بالعنب وبيجففوه ملبن. قالت لي اني حبيت اتشكرك كذا، وانت رجل العلم وفاضل وكذا وهيك، وتعمل لي هيك وكذا وهيك.
لحالي لك هي نحن شو تركنا في قلبه من أثر حتى يعني راحت على بلادها شو كلفتنا؟ تمسك الأولاد تقول لهم أنه والدكم ما في منه وأنتم ما في منكم. يمكن إذا بتشوف تصرف بتقول يمكن هذا الدين محترم، لك خليت تحترم الدين، لك من أفى من هدية بيجي واحد لك صلوا ساكن بالبناية 20 سنة 30 سنة لا مثل هذه الوردات ريحة ما في طعمة ما في بس شكل ورد هالزمان هذا لكن طيب بيقول لك لاقيني ولا طعميني. أنا بقول له لاقيني وطعميني. ليه؟ خليهم يذكروك بالخير. بقول لك فلان إنسان والإنسان عبد الإحسان. يعني شو بدي أتذكر منك؟ مواعظ ما فيني فوت لبيته ونعمل لهم مواعظ دي صندوق تفاعل والله هذا. بعدين سبحان الله قبل ما يصير الفتح بأسبوع تمام، يعني إلا نحن كان الفتح يوم 8-12 يوم 7 الأسبوع اللي قبل منه عندي بالجامعة محاضرة والطلاب بقى المحاضرة تبعي يعني هيك شيء الساعة 1:30 2 يعني كلهم جايين على المحاضرة وتعبانين وكذا حاطين لي آخر محاضرة. قلت له أخ بالجامعة قلت له حط لي شيء كليين تمر قلت له بدي وزعهم على الشباب بالجامعة. قال لي بالله؟ قلت له اي والله. فكان شو قلت له نهديهم هيك ويأكلوا كل واحد 3 تمرات. بعد ما ضيفتهم قلت له إن شاء الله صحة ولا قلت لهم إذا الله أحيانا بعد 20 سنة إذا طول بأعمارنا قلت لهم بتنسوا كل العلم بتتذكروا التمرات. الله وكيكم أنا مساوية مع قبل منهم. في أخ إجا سلم علي أول امبارح قال لي أنا كنت طالبك بالجامعة. قلت له والله والنعم كذا وهي ما قال لي تذكرتني؟ قلت له ما تذكرتها. شو دي تذكر؟ قال لي من 9 سنين نحن كل 3 أيام عم نعمل أبديت على على على القصص اللي عم تصيرنا. قال لي بزمانك أنت جيت عن المحاضرة لعنا وهديت كل واحد منا مسبحة. نسي العلم وتذكر شو؟ المسبحة. أخوانا الكرام في شيء للهدية للجار مو للجار، الهدية للأم. هلا عيد الأم هلا الواحد بيجي نحن هون عيد الأم يعني نحن بسطاء ومع البساطة طبعنا يعني مايلين على جدبة الله وكيلكم. يعني بيجيب تبولة وهو وولاده وقالب جاتو بيروحوا لعند أمه بيأكلوا التبولات والقالب وبيحملوا حالهم بيمشوا. جيب له ذهب أعطيها ظرف في 2 مليون ليرة لك لعمته بخير الله يرحم أمي. آخر مرة قبل ما تنتقل إلى الرفيق الأعلى قلت لها بدي جيب لك هدية. قالت لي ما تتقلها. قلت لها هلأ أنت شو بدك؟ قالت لي بتجيب لي طنجرة 9-15 كيلو. قلت لها ليش؟ قال لي مشان ساوي لكم رز بحليب لما تجوا انتوا ولادكم. والله لما وزعوا التركة وجوا اخواتي وكذا وهي قلت لهم ما بدي شيء اعطوني الطنجرة أنا روح وخذوا اللي بدكم اياه طقم مقم براد غسالة قلت لهم اعطوني الطنجرة. في شيء يبقى اثر ابوك اولى بهديتك. نحن عم نحكي عن الجار بس قبل الجار وقبل الدار وقبل الصديق وقبل الهيئة أبوك وأمك وحبايبك. فبنرجع عيد الأم جابوا التبولة والقاتو إيه بطعموا قطعة ماما معلش ناخدهم معنا ولا طلعوا طيبين إيه جحا جابون جحا أكلون وجحا سحبون إيه عملكم نحن غريبين وبتدعي لهم بالبركة. بعدين شوفوا هلا بيجي مثلا واحد عيد الأم
طب هذا المسكين هذا الأب. طب الله قال ووصينا الإنسان بأمه ولا بوالديه؟ حكوني والديه ما هي؟ طيب هو هيك قاعد بالزاوية عم يتفرج وهذا عم يأخذ الرضا والتاني. طيب والمسكين هذا هلا هن ساووا عيد أب بس ما له مشهور، هلا مشهور بأوروبا ومشهور ما هون هون عطلة ورسمية وكذا، جاي يوم جمعة هلا برمضان والأمور كلياتها خليها لله. طيب والذي نفسي بيده، قسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. طيب ترضاها؟ ترضاها الزلمة يضل بلا طاقة شمسية؟ قل له أخي أنا برفع لك حديد، أنا كل شيء مشروع في جيران بقول له أنا مساهم فيه، شوف ولا شوف البنايات بيجي بده يركبوا مصعد وكذا، بيجي تبع الأول أخي أنا أول ما بدي والثاني أنا بطلع تماشي، بيجيبوا شطافي تبع عامل التنظيف كذا وهي أنا سيدني أنا عم امسح لحالي، ما بيتفقوا. لذلك الشعوب العربية ما بيلزمها إلا القانون. جيب شوف ولا تركنا الناس تمشي بالشوارع كله عكس السير عكس السير، شوفي مرحبا شيخ تلو أنت عكس السير، لك قال لي دعينا لك يلا، ما صعب صعب والله صعب. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. لذلك أختم بهذا الحديث، قال أربع من السعادة، أربعة هدول إذا موجودين أنت إنسان سعيد. هلا بقول لك أنت سعيد ولا مو سعيد؟ إن شاء الله يكونوا موجودين. إذا بتحقق واحدة بيكون إنه الربع وصلت له. المرأة الصالحة، مرأة صالحة ما بتقول لك والله في عنا ومعنا وسمنة وزيت لك بتدبر لك مدبرة، هيك عاشوا ما بتنقى عليه، لا في أكل لا في شرب، البراد عنده براد بطعم قبيلة. لك نحن شو كنا نأكل رز ولبن، الله وكيلكم رز ولبن برغل ولبن، يحطوا له حمص للبرغل شوية مرقة والحمد لله. بدنا ناكل من المطعم مثلنا مثل الناس، هذا اللي بيروح على المطعم برمضان هذا أول واحدة ما له فهمان العبادة، اثنين ما عم يحقق موازنة. المطاعم هتحكيكم بالصريح بتزعلوا مني أصحاب المطاعم، يعني مطعم لواحد مسافر لا عنده بيت ولا عنده حيط ياخذ له صندويشة والسلام عليكم، هي القعدة بالطرقات والقعدة أربع من السعادة، المرأة الصالحة والمسكن الواسع، مسكن إيه عنده صالون بيعزم الوالدة بيعزم عمه بيعزم بالعيد بيعدوا هيك بيجيب الأحفاد بيت واسع. ذكروا البيوت الدمشقية حرملك وسرملك، هلا بتلاقي مثلا كل ما أوطي السقف بيضيق الصدر. عندي أحكيكم على مناطق لأنه هلا البنايات الجديدة كل ما نزل يعني السقف بياخدوا طوابق أكثر، بيت ضيق الله يوسع على الناس. لذلك البيوت العربية شرحة وليمونة ونانرجة أو ياسمينة وياسمين عراتلي وبحرة، قال نحن حضارة. فقال والجار الصالح والمركب الهني، جار صالح أربع من السعادة شو هني؟ أول واحدة المرأة، اثنين المسكن، ثالث الجار. جار حكيكم القصة، جاء واحد بده يبيع بيته، كان جاره محمد ابن المنكدر التابعي، فاجا بده يبيع بقديش اللي والله، قال له البيت حقه مليار ولكن أنا بدي فيه مليارين. ليه؟
قال له لأنه أنا جاري محمد ابن المنكدر. قال له هذا رجل صالح. قال له هذا جواره لحاله. محمد ابن المنكدر علم بالخبر راح قال له قديش انت ناقصك؟ لأنه الواحد ما بيبيع بيته إلا إذا كان في شيء ناقصه. قال له كذا كذا. قال له أبقي علينا جوارك، أنت كمان ما في منك، خليك، خلينا نتبارك فيك. وين نحن هلا؟ جار. قال له كوم حجار وله الجار. قال لك هذا الله شلون بدي يخلصني منه؟ ما في غير انه يموت. الله عز وجل يجبرنا ويسعدنا، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا تقبل منا بسر الفاتحه. بك استجير.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وجعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، وفي رواية: إلا وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كل داء ربنا سبحانه وتعالى أنزله، سواء هذا الداء كان داء حسي مرتبط بالجسد من مرض وغيره، أم داء معنوي، إلا وأنزل الله سبحانه وتعالى معه دواءه. وإحنا في هذا الشهر المبارك، لما كان بيأتي هذا الشهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به ويقول لأصحابه رضي الله عنهم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، ثم يقول لهم عن عطاءات الله سبحانه وتعالى فيه. وكان من هذه العطاءات أن هناك من ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وإحنا في الأيام المباركة بنلاقي إن في كثير من الناس تكون ربنا سبحانه وتعالى فتح لها يعني قافلة عودة، قافلة أوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كل الناس بترجع لربنا سبحانه وتعالى، ويعني المهتدي بيزداد هداية، واللي كان مقصر بيحاول بقدر الإمكان يعالج التقصير بتاعه. لكن في ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفة، يقول لك: أنا مش بصلي، طب أعمل إيه؟ أنا مبتلى بمشاهدة الحاجات الغلط، طب أنا أعمل إيه؟ أنا عاق لأبي وأمي، طب أنا أعمل إيه؟ أنا مبتلى بالمال الحرام، مش عارف أتوب منه، مش عارف أتخلص منه. فده بنقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتوا سمعتوه، ان الدواء موجود وليس مفقود. الدواء موجود بس هو محتاج سعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم حثه يقول: علمه من علمه، يعني اللي هيسعى واللي هيتقي الله سبحانه وتعالى ويكون عنده العزم، زي الراجل اللي قتل 99 نفس. الراجل ده لما نيجي نتأمل كده في حياته، هو ايه اللي عمله الرجل ده؟ لا راح قعد مع صالحين، ولا راح حفظ كلام الله سبحانه وتعالى في عصره، ولا راح يعني حاول بقدر الإمكان أن يعمل أعمال بر وأعمال صالحة. ده قاتل 99 نفس. ولما راح يسأل حد، والراجل ده كان يعني راهب وكان عابد وكان شيخ في المنطقة دي، ولم يدله الدلالة الصحيحة إلا حصل، فأكمل به المئة. فده واحد قاتل 100 نفس، وما ظنش أن في حد من اللي بيسمعني أو من القاعدين قاتل 100 نفس، إلا لو في بقى واحد منكم وخافي وظاهرا عكس ما أخ ربنا عافيكم من كل شر. فاللي قاتل 100 نفس ده عملي، كلنا عارفين قصة، بس احنا عاوزين ندخل كده جوه حياته. الرجل ده ايه العمل الصالح اللي هو عمله؟ زرع كم نخلة؟ صلى كم ركعة؟ دعا كم دعوة؟ حضر كم مجلس علم؟ عمل الحاجات دي كلها؟ طيب هو ربنا ادخله الجنة ليه؟ كان عنده عزم انه يكون كويس، كان من جواه عنده هم انه يكون كويس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. يعني معتق من النار؟ الله سبحانه وتعالى قد يغفر لك، لكن ترجع تاني تعمل ذنب فتستحق العقوبة، صح؟ لكن إذا اعتقك الله من النار فهذا صك ضمان إن شاء الله أنك تثبت على البعد عن النار. خلاص أعتقك أن يطلعك من النار، وحاشاه جل جلاله أن يخرج الإنسان من النار ثم يعيده فيها. والراجل القصة اللي في صحيح مسلم لما الله سبحانه وتعالى أخرج رجل من النار وبعدين قرره بذنوبه وبعدين الملائكة واخدتين يترجعوا، فالراجل ده ظل يلتفت، فسئل لماذا تلتفت؟ قال ما كان هذا ظني بك، أبي ظنك بالله سبحانه وتعالى، ما كان ظني أنك إذا أخرجتني أن تعيدني فيها إلا أن أرجع تاني فيها. هذه الالتفاتة كانت التفاتة عن النار خاطبة، وسبحان الله مستقر في الجنة بسبب حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فأول شيء أن الإنسان هو داخل في هذا المضمار، مضمار رمضان، أول حاجة تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. مهما كنت بعيد، مهما كنت مقصر، مهما كنت يعني اعتراك ما اعتراك وقصرت ما قصرت، في النهاية طالما عندك الحس ده والعزم ده وإنك فعلا صادق في البحث عن دلوني على عالم عشان أسأله زي الراجل اللي قتل 99 آدم، والكل اللي شغله هل لي من توبة، هل لي من توبة يا جماعة، هو أنا ينفع أرجع يا جماعة، هو أنا ينفع أرجع، سبحان الله. فحديث النبي ولله في كل ليلة عتقاء، في ناس الليلة اللي فاتت دي احنا لسه ما صمناش، كان لسه مش صمنا صح، ربنا أعتقهم من النار. طب الناس يعملوا ايه؟ الناس يصلوا وأنفقوا وصاموا، لسه ما فيش صيام خالص، لسه صايمين ما فيش من ايه، من دقائق معدودة. الناس دي عملت ايه؟ لعلهم كان في قلبهم زي في قلب قاتل المئة نفس، كان من جواه عاوز يتغير، كان من جواه عاوز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر ويهتدي أكثر. فالحاجة دي تتخليك دايما على باب الرجاء، عابد على باب الرجاء، دايما متفائل، دايما محسن الظن. ولذلك أول ما تفتح المصحف وعاوز تقرأ القرآن بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك ان الطريق ده كله طريق الرحمن الرحيم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى يلهمك انك تحمده سبحانه وتعالى. فتخيلوا لو في انسان اصابه مرض خطير وبعدين قالوا له ايه، لا علاج له، مفيش علاج ليك، هيبقى شعوره ايه؟ شعوره يا عم اياد، يبقى مبسوط ونايم بعد الفجر، هيبقى عامل ايه؟ ايه الشعور بتاعه؟ يكون يائس، قانط، مستسلم، فاصل. لا، بفضل الله ديننا مش بيقول لنا كده، ديننا اقصى ما شيء هيقول لك عليه، يقول لك انت مريض ودوائك موجود، انت بعيد ورشدة القرب موجودة. فالمعنى ده مش عاوزين ابدا يغيب عننا، ما من ذنب الا وله باب نجاة، وما من خطيئة الا ويقابلها طريق رشدة عودة. ترك الصلاة مش نهاية القصة، كان تركت الصلاة وترك سنة واثنين وثلاثة، عمري كله ما صليت، خلاص كده الموضوع انتهى؟ لا مش انتهى، بس في خطر كبير جدا انك تدخل قبرك وانت لسه في الموضوع ده. يا جماعة موضوع تحديد مكانتي الخالدة بعد موتي مرتبط بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. انت لو قابلت ربنا سبحانه وتعالى بكلكعات الذنوب دي وحلتهاش، لا الموضوع يبقى خطير، خطير في القبر وخطير قبله في الدنيا وخطير فين؟ في يوم القيامة. وده ان شاء الله يبقى لينا ايه لقائين كده في الموضوع ده، آثار الإصرار على الذنب. لو انا دنيتني على الذنب اللي انا فيه، ايه الخسائر اللي انا هخسرها؟ لا في خسائر كتيرة جدا جدا، لو ما فيش الا الوحشة اللي جوه القلب وحرمان التوفيق وبعد البركة وبعد الرحمة عن القلب، لا ده كان كافي جدا جدا. فمن معصية إلا وليها طريق نجاة. فإحنا هدفنا في السلسلة دي مش نحط إيدينا على الجرح، لا، إن إحنا نبحث عن العلاج، نحاول بقدر الإمكان. هو إيه العلاج؟ ديننا بيقول لنا لا نريد منكم أن تكونوا ملائكة لا يعصون الله، لا، لكن يريد لينا إن إحنا نكون خير الخطائين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي احنا مش هنغلط ولا احنا هنغلط، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني لو انتم مش هتعملوا ذنوب ربنا سبحانه وتعالى هيمشيكم خلاص. طيب ليه الكلام ده؟ لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور التواب، صح؟ طيب الغفور والتواب هيبان هذا الاسم امتى لو احنا كلنا ما بنعصيش ربنا؟ كنا هنعرف ان ربنا غفار؟ كنا هنعرف ان ربنا تواب لو ما فيش حد بيعمل الذنب؟ هذه النصوص مش بتفتح لك باب الشهية على الذنب، لا، هي بتفتح لك باب الشهية انك تمسك الحبل وانت واقع في الذنب. هذه النصوص يعني عما تلاقي والدتك كده وانت جايب النتيجة وانت في الثانوية ولا في الجامعة ولا في اي حاجة وجايب نتيجة مش قد كده، فتقول لك يا ابني مش مهم كله يهون. صحيح يا امي، طب انا مش رايح بقى المادة اللي جاية. لا، هي اكيد مش بتفتح لك باب الرجاء ده عشان انت تكمل فين؟ في البعد. فالمعنى ده مهم جدا جدا. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يعرف ضعفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم ولا كل ابن محمد ولا كل ابن نوح ولا كل ابن إبراهيم، كل ابن آدم. ليه آدم؟ ليه آدم؟ لأنه هو سيدنا آدم، مش عشان أبو الكل، هو أبو الكل بس عشان في معنى مركزي في الموضوع ده. إيه هو؟ إن سيدنا آدم أخطأ، صح؟ هي قصة سيدنا آدم إيه؟ قصة المركزية إنه عمل ذنب. يعني عشان كده أول قصة في القرآن هينبني عليها فهم كل القصص بعد كده. أول قصة هتقابلك وانت بتفتح المصحف وبتقرأ قصة سيدنا آدم، صح؟ كل القصص بعد كده هتتضبط عليها لو فهمت القصة اللي القرآن كله. قصة بتقولك بداية الصراع، وقصة بتقولك طبيعي انك تغلط، انك طبيعي انك تخطئ، بس مش الطبيعي انك ايه؟ تثبت. ليه؟ لانك خليك شبه ابوك، فمن شابه اباه فما ظلم. كل ابن آدم، طب آدم عمل إيه بقى؟ اعترف، وقف، فتلقى آدم، صح؟ وده سمعناه امبارح في اللي في القرآن في الصلاة. فطبيعي إن أنا عندي ضعف، وطبيعي إن أنا أغلط، بس مش الطبيعي إن أنا أظل مستمر. فالشرع لا يجلدك ولا يعني هينهي حياتك لأنك مجرد وقعت فين؟ في الخطأ. لا، كل ابن آدم خطاء، مش خاطئ، خطاء. لكن الإسلام بيقول لنا أنا عاوز بقى الشق التاني من الحديث ده، هو وخير ليه؟ أو إحنا عاوزين خير ليه؟ الخطائين، ماشي؟ دي من ضمن الشياطين اللي لسه ما تربطتش. ربنا يهدي الجميع. هو صحيح الشياطين كلها مربوطة؟ طب مين اللي بيوسوس لك؟ يعني النفس؟ يعني كلكم عارفين إن نفوسكم إيه؟ مش مربوطة؟ الموضوع دوت تصفيد الشياطين مش معناها إلغاء الشياطين من المشا، هو بيضعف. وبعدين المرض اللي بيطلع، يعني المعلمين اللي بيتمسكوا يعني، لكن لسه في برضه في صغير. وبعدين في واحد مصاحبك 11 شهر مش هيأثر عليك؟ يعني انت لو مصاحب واحد بيشرب حشيش وبيشرب ويقابل بنات وبيسرق وبتاع 11 شهر في مؤسسة الحشاشين وقهوة الحشاشين، عم تسيب القهوة دي هتلاقي نفسك الحمد لله الدنيا تمام بقى وبتاع والقصة دي كلها وتلبينة وخلاص؟ لا، أكيد أنت برضو هتلاقي لسه فيه أثر الصحبة. يعني ربنا عافينا ويعافيكم. فإحنا اللي عاوزين إن شاء الله في السلسلة دي بإذن الله هنتكلم عن الموضوع الذنوب عموما. ليه أسيب الذنوب أصلا؟ ولو ما سبتهاش إيه اللي هأبتلى بيه وإيه اللي هيكون قدامي؟ الحاجة التانية هنتكلم إن شاء الله في حدود 15 ذنب كده، نختار لكم 15 ذنب من أشهر العوائق اللي ممكن تقابلني في طريقي إلى الله سبحانه وتعالى، وأشوف أتعامل مع هذه الذنوب إزاي. وفي قواعد عامة كده في التعامل مع كل ذنب هقول بعضها وإن شاء الله نكمل بعد ذلك. أول قاعدة، إياك إنك تربط بين الذنب وبين اليأس. إن في ناس سبحان الله مجرد ما يعمل الذنب الشيطان يجيله في الباب ده، والشيطان يكاد لا يفارقك، يكاد لا يفارقك. فتلاقي الشيطان أول ما تيجي تعمل الذنب يروح جاي لك في الباب ده، يقول لك بس خلاص، وعمل فيها ملتزم، وعمل فيها أخ، وعمل فيها مش عارف إيه، وإخ، وإنت أب وإنت جد وفي السن ده وتعمل الكلام ده، خلاص إنت راحت عليك وبتاع. فيجي يأسك في الباب ده، فالشرع ينتشلك. بل الله سبحانه وتعالى وصف ان القانتين او اليائسين دي صفة كفر والعياذ بالله. دي مين اللي يقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف دي مهمة جدا، انك مهما عملت ذنب في ذنب اصعب منه واوحش منه. ايه هو؟ واحد قتل وارتكب الفاحشة وسرق مال البلد
7: كلها، مش مال حد واحد بس، كل دي ذنوب ضخمة جدا. في ذنب أعمق منه، إيه هو الذنب الأعمق منه؟ طب واحد وقع في الشرك، إيه الذنب الأعمق منه؟ خلاص، إنه يكون عنده يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل هؤلاء، حتى المشركين تسعهم من عاده إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا جدا. وكم من إنسان دخل الجنة بذنب كسره، يعني في ذنب يخليك كده دايما مكسور وأورسك انكسار والكلام، بهذا الانكسار دخلت الجنة. وفي واحد كم من إنسان هلك بطاعة ورثته عجب، هو شايف إنه هو أفضل واحد، وإنه هو وإنه هو وإنه هو وإنه هو. مين أكبر ملك يعني، مين أكثر واحد ملك الأرض وكان من أهل التوحيد؟ مين من الأنبياء؟ سليمان، صح، عليه السلام. وبعدين هو بيتكلم علمنا منطق الطير، علمنا منطقة، والله ده الموضوع كله منه مش مني، كل شهود المنة من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أول قاعدة ناخد بالنا كويس منها. القاعدة الثانية وخلونا نختم بها، ألا وهي قطع أسباب الذنب. قبل ما تعالج الذنب وتنتهي تمام منه، لازم تقطع أسبابه. كتير من الشباب عاوز يترك المعصية بدون ما يترك الطريق ليها. خلاص، واحد كل ما بيقعد عن في المكان ده، او بيقعد مع الصحبه دي، او بيقعد في القهوه دي، بيغلط وبيبعد عن ربنا. هو عاوز بقى يسيب الذنب ده، بس ما يشيبش ايه السبب ده، انسى. ودي برضو من ضمن مداخل الشيطان، يقول لك يا سيدي خلاص ما فيش مشكله، روح معهم وما تشربش. وفعلا اول 3 4 ايام بيساعدك، ومش بيكبر لك الموضوع ولا يزينه ولا يغويك، عشان تقنع نفسك انك عادي. وبا صهيب وعبد الرحمن قاعدين في المكان ده وما بيشربوش، ايه المشكله؟ والحمد لله ما بعملش الحاجه الغلط. لا، قاعده القواعد في هذا الباب، من اراد ان يتوب لابد ان يبعد ويقطع اسباب الذنوب. عاوز يتوب وشايف وسايب الهاتف بتاعه والموبايل بتاعه زي ما هو، على نفس الصور ونفس المواقع ونفس المقاطع ونفس القصه دي كلها، انسى. عاوز يتوب والصحبة زي ما هي، انسى، الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النقطة دي. ويوم القيامة الأصل في الأصحاب ان هم أتقياء، ولا الأصل في الأصحاب ان هم أعداء؟ الأصل يوم القيامة هيبان ان الأصحاب كانوا يعني الدنيا جميلة وفي روضة يحبرون، ولا الأصل ان هم ايه في مشاكل وبيبعدوا عن بعض؟ ايه الدليل؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض، دي الأصل. الأصل إن يوم القيامة اللي كانوا مصاحبين بعض هيبقى فيه هذا، ده يوم القيامة، صح؟ يوم القيامة عما تنكشف الحقائق. ولذلك هنا في الدنيا اللي عاوز يعيش انكشاف الحقائق يفلتر أصحابه. أي صحبة لا ترفع حس الإقبال والقرب في قلبك تجاه الله، قلل منها وابعد عنها. اي صحبه بقى، حتى وصحبه ملتحيه بالمناسبه، مش كل واحد ملتحي بيقربك من ربنا، خلاص، مش كل واحد ظاهرا ان هو عليه علامه الاستقامه انه بيقربك من ربنا، لازم يبقى فعلا بيقربك من ربنا. في صحبه اسمها صحبه اللمه الحلوه، خلاص، قهوه اللي بيحبوا ربنا، دول عاملين لمه كده اسمها قهوه اللي بيحبوا ربنا، هم قاعدين تحت اليافطه بتاعتي اللي بيحبوا ربنا، بس تحت مفيش حب ربنا ولا في اي حاجه، في غفله وفي بعد وفي وفي وفي. فالقاعده دي مهمه جدا، ان نقطع اسباب الذنب قبل ما ننشغل بعلاج الذنب، او لازم نبقى عارفين ان دي فاتوره. ومن لم يغلق الابواب سيتكرر السقوط. كل ما هي مش هتقفل. الراجل اللي هو قتل 99 نفس ده، الراجل قال له ايه؟ هو في سبب اللي كل شويه بيرجعك، لازم نقطع السبب ده. ايه هو السبب؟ غير، مش الصحبه، غير، سيب البلد، سيب البلد. طب اصل موبايل، اصل صاحبتي، اصل قهوتي، اصل صحبتي مش صاحبتي، اصل صحبتي، اصل مش عارف ايه الكلام ده كله. فلازم فعلا تسيب. ولازم نبقى مدركين ان الشيطان خبرته فينا قد ايه. يعني في واحد يقول لك ما شاء الله الدكتور فلان ده في قسم، خلينا نقول عشان حاج رياض قاعد قسم المسالك، معلش يا دكتور هنداله هو، فده بقى له مثلا 15 سنه، فنود عنده خبره في الموضوع ده. الشيطان عنده خبرة قد ايه في اغواء الانسان؟ خبرة قد ايه؟ سنة ولا اتنين؟ 100 سنة؟ من يوم ما ربنا خلق ادم وهو بيتدرب على طول تدريبات تدريبات تدريبات تدريبات لغاية امتى؟ يأجوج ومأجوج والدجال والقصة دي. تخيل ان هو هيبقى مع ايام الدجال خلاص، فشوف كمية التدريب هيبقى واصلة فين. تخيل بقى ان انت بقى واقف بقى وفدولي لا لا، على فكرة انا النموذج ده ما عداش عليه قبل كده وهيستعصى عليه. انت سهل جدا، ده ايام الامام احمد جاب ناس، وايام سعيد المسيب جاب ناس، وايام الصحابة جاب ناس، ومع النبي صلى الله عليه وسلم جاب ناس. فانت سهل جدا معاه. عشان كده لن تستطيع ان تصل لله الا بالله سبحانه وتعالى. واول حاجه في انك تصل بالله انك تثق في وحي الله سبحانه وتعالى. فلما الوحي يقول لك اقطع تبقى تقطع. ليه؟ لانك مش هتقدر، ولازم تحترم انك ضعيف. وخلق الانسان ده الاصل فيا ان انا ضعيف، فما تغمرش. فربنا يحفظنا واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على التوحيد والاتباع، وان نلقى الله سبحانه واحنا نحن تائبين. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والنظير والشريك والكف سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، نجوم الدجى ومصابيح

أرحام النساء أن تلد بعده مثله، فمن هو يا ترى؟ في هذه الأيام التي تراق فيها دماء المسلمين أنهارا في بورما وفي أرض الشام وعلى أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض أفغانستان، وفي هذه الأزمان التي تهراق فيها دماء المسلمين نتذكر هذا البطل، نتذكره. فمن هو يا ترى؟ في هذه الأيام التي كشر فيها أعداء الإسلام، في هذه الأيام التي كشر فيها أعداء الإسلام عن أنيابهم في وجه المسلمين، نتذكر هذا البطل. فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا مع بطل من أبطال الإسلام واجهته ظروف أصعب بكثير من الظروف التي تواجه الأمة الآن، لكنه أصلح العقائد ووحد الصف وأخذ بالأسباب وتوكل على الله وواجه الدنيا ونصره الله عز وجل. فمن هو؟ إنه قمة شاهقة سامقة من النبل والفروسية والشجاعة والجود والكرم والذكر والزهد والعبادة. فمن هو يا ترى؟ إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه محرر أرض فلسطين، إنه الناصر الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. صلاح الدين، صلاح الدين، من منا لا يعرفه؟ من منا لا يعرف صلاح الدين؟ وقل أن يوجد في الأمة، بل لا يوجد في الأمة أحد مثله جاء من بعده، فاللهم ارحمه وطيب ثراه واجعل الفردوس مثواه يا رب العالمين. نسب صلاح الدين هو يوسف ابن أيوب ابن شاذي من أسرة كردية. صلاح الدين ما كانش عربي يا عرب، صلاح الدين كان من الأكراد، أيها الأكراد، حق للأكراد من أهل السنة أن يشمخوا بأنوفهم وأن يفخروا لأنهم من أحفاد صلاح الدين، فاللهم اجعلهم على دربه، اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك يا رب العالمين ردا جميلا طيبا. هو يوسف، صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شاذي من أسرة كردية رحمه الله تعالى، ولد على أرض كردستان. أبوه كان يعمل مع أبيه شاذي ومع أخيه شريكوه، كانوا يعملون للملك السلجوقي غياث الدين مسعود، وكان جده شاذي واليا على تكريت، وكان الملك يحب شاذي جد صلاح الدين جدا. مات شاذي وعمل في مكانه من بعده ولده الأكبر نجم الدين أيوب والد صلاح الدين، لكن حصلت حادثة عكرت الصف. نشبت الحرب بين عماد الدين زنكي البطل المجاهد والد نور الدين محمود الذي تكلمنا عنه هنا، نشبت الحرب بين عماد الدين زنكي وبين الملك غياث الدين مسعود الذي يخدمه نجم الدين أيوب وأسد الدين شريكوه والد صلاح الدين وعمه، وهزم عماد الدين زنكي وجرح وكاد أن يموت لولا أن الله سلم وأخذه نجم الدين إلى القلعة وضمد الجراح وداواه وعالجه ثم أطلق سراحه. فلما علم الملك غياث الدين بما فعله

0: ونجم الدين مع عماد الدين زنكي استحملوني استشط غضبا وكاد أن يقتله لولا أن تذكر أن والده كان له عليه أيادي. لكن صحيح لنجم الدين أيوب ما قتلش عدو الملك اللي هو بيخدمه عماد الدين زنكي، ليه ما قتلوش؟ لأنه كان له نظرة في الرجال، نظرة إلى عماد الدين زنكي فوجده يجاهد للم شمل الأمة، يريد أن يجمع أمة الإسلام على القرآن والسنة، يريد أن يحرر بلاد الشام وأن يحرر أرض فلسطين من الصليبيين الغاصبين، فلذلك أبقى عليه فلما برئ أطلق صراحة. أما الحادثة الأخرى التي عكرت الصفو تماما فهي أنه نزل في يوم من الأيام أسد الدين شريكو، ده عم صلاح الدين كان أسد فعلا، نزل فوجد أميرا من السلاجقة يعتدي على امرأة مسلمة يريد أن يهتك عرضها ويفجر بها، فصرخت أغثني يا أسد الدين أغثني، فجرد السيف من غمده وفصل رأس الأمير الفاجر عن جسده فورا. كانوا يغارون على أعراض المسلمين، فعلها المعتصم من قبل وفعلها محمد رسول الله لما قالت المرأة وإسلاماه في سوق بني قينقاع عندما اعتدى عليها اليهود. وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا وأعراضنا انتهكت على أيادي كلاب الأرض؟ ماذا صنعنا شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا ولم نركب على سفن نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا؟ وهل أهان المسلمين إلا هيئة العفني؟ أغثني يا أسد الدين، هذا الأمير الفاجر يريد أن يهتك عرضي، يريد أن يفضحني، فجرد السيف وفصل رأسه عن جسده. فلما علم الملك بذلك قال يا نجم الدين أنت وأخوك أسد الدين وكل الأبناء والأهل والعشيرة اخرجوا من بلادي، خلاص لقد وصل السيل الزبا، لا مكان لكم عندي برا، واخرجوا ليلا لو علم المماليك بكم لقطعوكم. فخرج نجم الدين من تكريت، كان الرئيس الأمير، كل المناصب راحت، كل الفلوس راحت، خرجوا مع الزوجات والأولاد ليلا يتخفون. في الليلة دي ولد صلاح الدين. شفتوا الظرف العصيب اللي صلاح الدين اتولد فيه؟ ولد في هذه الليلة صلاح الدين الناصر يوسف ابن أيوب. فلما خرجوا به أمه وجعة لسه والدة من ساعتين، والطفل جائع يصرخ من البرد يصرخ، قال أبوه أسكتوه أو اقتلوه سيكشف أمرنا سنذبح جميعنا. وتشاءم منه، أنت يوم ما جيت الدنيا كلها أدبرت والمصائب أقبلت، اقتلوه أخرسوه. وتشاءم منه فقال مولى من الموالي لنجم الدين يا سيدي وما ذنب هذا المسكين؟ إن الأمور تجري بقضاء الله وقدره، وما يدريك لعله أن يكون في المستقبل ملك من ملوك المسلمين يفتح ربنا على يديه. فهدأ من روعه بهذه الكلمات وقال أسكتوا، وخرجوا. وصلوا إلى الموصل إلى عماد الدين زنكي الملك المجاهد، فاستقبلهم بنفسه وكانت له نظرة في الرجال، ولا والد صلاح الدين نجم الدين أيوب على بعلبك من أرض لبنان، وخلى القائد العام للجيوش كلها عم صلاح الدين أسد الدين شريكو. معلش ما تتلخبطوش، اصبروا وعيد الحلقة 2 و3 يعني الكلام سيصل إن شاء الله. المهم هذه هي الظروف التي ولد فيها صلاح الدين. ولد صلاح الدين في قلعة تكريت في اليوم الذي خرج فيه أبوه إلى الموصل مع عمه، ونشأ في نعمة بجوار والديه وفي رفاهية برعاية السلطان الملك العادل عماد الدين زنكي، ثم ولده من بعده الملك العادل نور الدين محمود. تعلم في الصغر النحو والحساب واللغة والخط، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، بل تعلم أيضا كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحفظه، وحفظ كتاب الحماسة في الشعر، وفوق هذا تعلم الفروسية من أبيه البطل نجم الدين، ومن بطل الأبطال في زمانه من عمه أسد الدين شيركو. يعني مجاهد عالم، يحفظ كتاب التنبيه للشافعي، يحفظ كتاب الشعر الحماسة في الشعر، اللغة تعلم لأنه كردي أصلا، تعلم اللغة وتعلم الخط وتعلم الفروسية وتعلم الحساب وتعلم النحو، كل ده تعلمه صلاح الدين وهو صغير. نور الدين محمود بقى الملك العادل البطل كتله نظرة في الرجال، رأى أن صلاح الدين من الشباب الأذكياء الفطناء، يتوقد ذكاء ونباهة، في عينه بريق يحمل ذكاء ونباهة عجيبة، فولاه أمر الداخلية. صلاح الدين الأيوبي كان وزير الداخلية في دمشق في الشام، صلاح الدين الأيوبي كان وزير الداخلية، ولاه نور الدين الداخلية رئاسة الشرطة يعني وزارة الداخلية. وكان دمشق في هذا الوقت تئن من قطاع الطرق، تئن من السراق، تئن من الخطف، تئن من اغتصاب النساء، يعني زي حالنا النهاردة. فأقامها وعدل العوج الذي فيها، وأمن الناس لما ولي صلاح الدين رئاسة الشرطة في دمشق، أمن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم، بعد أن كانوا في فزع ورعب وخوف، حتى قال شاعر دمشق وقتها حسان وهو يمدح صلاح الدين: رويدكم يا لصوص الشام، فإني لكم ناصح في المقال، أتاكم سمي النبي الكريم يوسف رب الحجى والجمال، فذاك يقطع أيدي النساء وهذا يقطع أيدي الرجال. وزير الداخلية بتاع دمشق اسمه يوسف صلاح الدين، وهو وسيم وجميل بيفكرني بيوسف النبي، بس يوسف النبي قطع أيدي النساء لما رأينه وأكبرنه من جماله، لما صلاح الدين بقى بيقطع أيدي الحرامية، يعني لم نفسك يا مشرط انت وبدومة وشوية البلطجية، فذاك يقطع أيدي النساء وهذا يقطع أيدي الرجال. هو كده، أي بلد فيها بلاوي لن تستقيم إلا بعدل حاسم. سيدنا عثمان كان يقول: يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. اللي عنده دين ما يسرقش، ما يقتلش، ما يقطعش طريق، ما يروعش الناس، دينه يمنعه. طب واحد مجرم ده عايز حش رقبته بالقانون بالعدل. والله العظيم يد واحدة سارقة تقطع كما أمر الله، كفيلة بأن ينعم كل الناس سنين بالأمن على أموالهم. لازم حسم. أخلاق صلاح الدين كانت في القمة، أخلاقه. لم يتربع صلاح الدين على عرش قلوب الناس من زمانه وإلى الآن، بجهاده، بتحريره لبلاد الشام، بتحريره لأرض فلسطين، بكسره للصليبيين الغاصبين، بنشر العدل في ربوع الدنيا مع أعدائه قبل أصدقائه فقط. مش الحاجات دي بس هي اللي خلت له مكانة، لا، بل تربع صلاح الدين على عرش قلوب الناس بأخلاقه العظيمة. التي ورثها من أخلاق النبوة. الأخلاق، أخلاق صلاح الدين في القمة. اسمعوا صلاح الدين، شوفوا الريس صلاح الدين أخلاقه عاملة ازاي. كان رأسا في التواضع والزهد. هل يمكن أن نتكلم عن الزهاد وننسى صلاح الدين؟ هل يمكن أن نتكلم عن المتواضعين وننسى صلاح الدين؟ هو رأس في التواضع ورأس في الزهد. كان متواضعا يعمل بيده مع جنوده ولا يترفع عليهم، وكان مثلا لهم في الجهاد، وكان إذا أمرهم بأمر ابتدر هو بنفسه أولا. مش يقول الأوامر ابنه هنا حسن ويطلع في القصر تحت التكييف، لا، ده هو أول واحد بيشيل الحجارة ويبني معاهم. مش ده بيفكرك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أمر بحفر الخندق وحفر معهم، لما أمر ببناء المسجد وكان يحمل الحجارة معهم ويحمل التراب حتى غطى الطين والتراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. صلاح الدين كان كده، قدوة النبي محمد. كان إذا أمر جنوده بأمر كان معهم بيده، معهم في الصف الأول في المعارك بينهم رضي الله عنه. وكان متواضعا في مركبه وفي مشربه وفي مطعمه وفي ملبسه، زي أي واحد من المسلمين. ما كانش بيركب مثلا حصان بي ام دبليو، ما كانش البغلة بتاعته مثلا بغلة جاكوار، زي أي حد عادي. هدومه زي أي واحد من مساكين المسلمين، يلبس القطن، إي والله زي أي حد. ده مين؟ ده ملك مصر والشام، ده صلاح الدين اللي الدنيا جاءت وركعت تحت قدميه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة رحمه الله. لم يكن له قصر يسكن فيه، بل كان معظم سكناه في الخيام، مش زي القذافي خيام مكيفة فيها انترنت، لا لا لا لا. كان يقول ولماذا نسكن في قصر أو في دار وأنا أنتظر الشهادة في كل وقت؟ هذا صنيع من يريد أن يعمر في الدنيا، أنا راحل يا عم. هذا صلاح الدين رحمه الله تعالى. لما رجع من حطين بعدما انتصر على الصليبيين، لما رجع من حطين إلى دمشق وجد وكيل الخزانة قد بنى له دارا في القلعة عظيمة فعزله. وزير المالية، الرئيس رجع منتصر بقى من المعركة في حطين، بنى له في القلعة دار حلوة، سجاد تغوص فيه الأقدام، ورد في كل حتة، حيطان ملونة، يعني زرابي مبثوثة، سجاد كده حلو، مش عارف ايه. قال له انت مرفوض برا، رفضوا عزله. وقال يا هذا إنا لم نخلق للمقام في أرض دمشق ولا في غيرها، إنما خلقنا لعبادة الله وللجهاد في سبيل الله، وهذا العمل الذي عملت يثبط النفوس عن الجهاد في سبيل الله. هذا صلاح الدين الزاهد المتواضع، أمانته وكرمه. قال ابن كثير، اسمع العجب، والله اسمعوا العجب يا إخواني، الواحد بيقول الكلام ده بيقرأه كده شعره بيقف. قال ابن كثير: مات صلاح الدين ولم يترك دارا، مات صلاح الدين ولم يترك دارا ولا بستانا ولا مزرعة ولا شيئا من أنواع الأملاك التي يملكها الناس، وحين مات لم يوجد في خزانته إلا دينار واحد. ملك مصر والشام لما مات عياله استلفوا عشان يكملوا الجنازة، لم يوجد في خزانته إلا دينار واحد. حياؤه وحلمه، رجل آية في الحلم، هو بيموت صلاح الدين قال أعطوني كأس ماء، فجاءوه بماء ساخن، مية من الحنفية يعني، مية سخنة، قال سبحان الله هو ساخن، هاتوا غيره، فجاءوه بكأس ماء بارد متلج، قال يا سبحان الله أولا تستطيعون أن تعدلوا هذا الماء، هو لا سخن نار لا إما تلج. فبكى القاضي ابن شداد وقال لصاحبه: انظر إلى هذه الأخلاق التي كادت أن تختفي من أمة الإسلام. ملك المسلمين يطلب الماء مرة ومرة ويصبر ويحلم، والله لو حصل هذا مع واحد منا لضرب القدح في وجه من جاء به. تخيل انت عيان بقى قوي، تقول لزوجتك شوية مية، خد البرشامة دي، جابت لك مية سخنة والدنيا حر، يا ستي شوية مية تشربه، جابت لك من الفريزر، والله ممكن تخبط الكوباية في الحيط. أي حلم. طلب الماء يوما 5 مرات، يقول الخادم اسقيني يا ابني، الخادم يتلكع 5 مرات حتى قال اسكوني كاد العطش أن يقتلني. وبعدين الخادم جه ماشي اللكع ده في الآخر بكوباية المية شرب وقال جزاك الله خيرا. يا نهار أبيض، ده في رؤساء لو واحد عطس في مجلسه يمكن يشيله كده يومين خصم ولا حاجة. ده صلاح الدين الحليم، بل اسمع هذه، وهذه من أعجب ما ستسمع في حياتك. جلس مرة بين أصحابه في خيمته في المعسكر، وخارج الخيمة 2 من الخدم جرت بينهما دعابة، فألقى أحدهما على صاحبه حذاءه. من عساكر برخمت الملك، برخمت الملك، برخمت الرئيس، بيهزروا أو واحد حدف صاحبه بفردة من الجزم كده، فأخطأته ودخلت إلى خيمة الملك وجاءت فيه. يا نهار أبيض، جزمة الخدام جات في وش صلاح الدين. ماذا فعل؟ متوقع يعمل إيه؟ أدار وجهه الناحية الأخرى كأنه لم يحصل شيء، حد من الخدام اتسرسب كده ولقط الجزمة بتاعته وخرج كأن شيئا لم يكن. مش عايز حتى يبص له كده، مش عايز يبرق له. ده انت لو ابنك عمل كده تبقى ليلته وليلة أمه بيضة. سبحان الله، شوف الحلم يا أخوانا، الحلم. جلس مرة بين أصحابه فجرت بينهما دعابة، فضحك كل القادة إلا صلاح الدين. وجدوه قد نكس رأسه ونزل الدمع من عينه، قالوا: ما يبكيك يا أميرنا، ما يبكيك، لماذا لا تضحك؟ قال: كيف أضحك والأقصى أسير في يد الصليبيين، أين الحياء من الله؟ أين الحياء؟ عدله ورحمته. كان يجلس رحمه الله في كل يوم 2 وخميس لإقامة العدل بين الناس في دار القضاء، ويحضر معه في المجلس القضاة والعلماء والفقهاء. وحدث مرة أن تقدم رجل اسمه عمر الخلاطي وادعى عليه، قال: أيها القاضي، أنا عندي مظلمة. قال له: مين الخصم بتاعك؟ قال له: الملك صلاح الدين الأعدى. إيه يا عم، في إيه؟ قال: كان عندي خادم اسمه سنقر مملوك، عنده مال استولى عليه، سلبني مملوكي وأخذ ماله. فقام صلاح الدين ووقف بجوار الخصم. انت مش ملك دلوقتي، انت مدعى عليك، يبقى زيك زي اقل واحد في الرعية. طبعا القاضي ما قالوش اتفضل يا باشا، فخمتك اقعد سعادتك، الواد ده انا هزبطه لك، هكهربه وعلقه وزبطه يا باشا. ما حصلش الكلام ده، كان عندهم دين، كانوا بيخافوا من ربنا. قام صلاح الدين الملك ووقف بجواري هذا الرجل الذي ادعى عليه، ثم تبين بعد أن الحق لصلاح الدين رحمه الله تعالى على الرجل. ومع ذلك لم يغضب ولم يعتب على الرجل بكلمة، بل وهبه بعض ماله وعفى عنه. بلغ من عدله ورحمته رحمه الله تعالى أنه أعفى جميع الناس من جميع الضرائب في طول البلاد وعرضها، وأبطل المكوس التي كانت على الناس ظلما. حتى عدل شمل غير المسلمين يا أخي. ذهبت إليه امرأة نصرانية تبكي: يا ملك المسلمين، يا ملك المسلمين. قال: ماذا دهاك يا امرأة؟ قالت: ولدي خطفه جنودك. قال: إن جنودي لا يخطفون الصبيان، ولدي سرق مني. وأخذت تبكي، فرق لها ودمعت عينه، وأمر رجاله أن يبحثوا عن هذا الطفل، فوجدوه في سوق الرقيق، خطفه بعض قطاع الطريق وباعوه لتاجر الرقيق في سوق الرقيق، فاشتراه صلاح الدين بماله الخاص ثم دفعه إلى أمه فأخذت تبكي وتدعو له. هو ده الإسلام يا نصارى مصر، هو ده الإسلام يا نصارى الدنيا، هو ده الإسلام أيها الناس في كل مكان، يشمل عدله المسلمة وغير المسلم. نعدل معكم مش عشان تقولوا احنا كويسين، لا، تدينا وقربا إلى رب العالمين. صبره، يقول ابن شداد: ما رأيته يستكثر عدوا أصلا. انتوا عارفين يا اخوانا، انا عايز استعجل معلش، عارفين معركة حطين دي كان جيش صلاح الدين كم عدده قد ايه؟ اسمع، 12,000. عارفين الصليبين كان عددهم كم؟ 63,000. في نسبة، يعني الصليبين جيشهم اكبر من جيش صلاح الدين ب51,000، وقاتل وانتصر. قال ابن شداد: ما رأيته يستكثر عدوا أصلا ولا يستعظم أمرهم أبدا، وكانت إذا مرت عليه المصائب يصبر ويحتسب، نعي إليه ولده إسماعيل، وكان يحبه جدا فتجلد وصبر، ولم يحدث أحدا ولم يظهر شيئا من الألم سوى دمعة ذرفت من عينه. ابنه، حبيبه، مهجته، ثمرة فؤاده، قال ابنك قتل، استشهد، فصبر واحتمل واسترجع ولم يظهر للناس أي ألم سوى أنه غلب فنزلت دمعة من عينه. كان يحاصر الكرك، جاءه الخبر: يا صلاح الدين، أبوك نجم الدين في القاهرة، كبر سنه، سقط من على الفرس ومرض مرضا شديدا، أدركه أو لعلك لا تدركه. أبوه يجي 80 سنة ويعمل الحصان، اتكسر، أو نلحق أبوك بيموت هو هناك على في بلاد الشام. فركب وجعل قائدا في مكانه ووصل إلى القاهرة، فوجدهم قد فرغوا من دفن أبيه، مات لم يدركه، فبكى، وقف عند قبره وعزى نفسه ببيت من الشعر قال: وتخطفته يد الردى في غيبتي، هبني حضرت فكنت ماذا أصنع. أبويا مات في غيابي، وتخطفته يد الردى في غيبتي، هبني حضرت فماذا كنت أصنع. هذا شيء من صبره رحمه الله تعالى. عفوه، ده بعض كتاب التاريخ أخذ على صلاح الدين عفوه عن النصارى الذين قاتلوا بعد ما انتصر في حطين، بعد ما هزم الفرنجة، قال: من نقبل فيكم الفداء؟ الرجل الفارس 10 دنانير ويروح عشان يقتله، وبعدين المرأة 5 دنانير، الولد الصغير دينار، البنت نصف دينار، وعفى عن 7,000. مشي مشي بلا دينار ولا أي حاجة، واللي مش قادر يدفع يلا مع السلام. بل جاء ببعض الدواب لهم ليرحلوا عليه، عجب. بل قال له بعض قادة الحرس: يا أيها الملك، إن أسار الصليبيين في السجون وأنت تأمر أن نطعمهم أحسن طعام وأن نحسن إليهم، ونحن في حصار وقد نفذت الأقوات وسنموت، أفلا نقتلهم؟ احنا عاملين نأكلهم، هم أعدائنا بيحاربونا وإحنا متحصرين، هنموت من الجوع، ما نقتلهم ونخلص نوفر يعني. قال: لا، بل أطلقوا سراحهم. قالوا: ماذا تقول؟ نطلق سراحهم فيحملون السيف علينا غدا؟ قال: لأن يقال غدروا في عهدهم أفضل من أن يقال ماتوا جوعا في سجن صلاح الدين. لا، ده راجل في القمة، دي أخلاق قريبة من أخلاق النبوة، أخلاق خرجت من مشكات النبوة. اللهم ارضى عن صلاح الدين رحمه الله تعالى، اللهم ارضى عنه يا رب. اعتزازه بنفسه، ادعى البعض نسبا لصلاح الدين يصل إلى عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم، بل رفعه بعضهم إلى آدم عليه السلام. تعرف قدر رئيس وكل ملك وكل أمير عمل لنفسه 60-70 لقب، في أحد الأمراء عمل لنفسه 30 لقب. أنتوا عارفين القذافي يقول لك أملك ملوك إفريقيا، ويقول لك أنا أمير المؤمنين، وأنا وأنا وأنا القاب في جنون عظمة. فواحد من الجماعة المسيحيين الجوخ راح ينافق صلاح الدين، قال له بس أنا جبت نسبك. نسبي فين؟ قال له عن ابن فلان عن فلان ابن ابن ابن ابن ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن إدريس ابن نوح ابن آدم. معقول؟ فقال صلاح الدين: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول هذا أبي. أو لم ورقك يا ابني وروح، يلا لم ورقك خلص، احنا مش بتوع منافقين ناقصين قرف، مع السلامة. تقول لي انت ابن فلان وجدك فلان وجد جدا أبوك فلان، ده كله ولا له لازمة. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال هذا أبي. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ابن سيدنا نوح فين؟ في النار. أبو سيدنا إبراهيم فين؟ في النار. زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط فين؟ في النار. عم النبي محمد فين؟ أبو لهب في النار. عم النبي محمد أبو طالب فين؟ في النار. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، اعمل صالحة. إذا ذكرنا أبا لهب نقول لعنه الله، مع أنه عم النبي وشريف وحسيب وعنده فلوس بس عدو ربنا. وإذا ذكرنا بلال نقول سيدنا رضي الله عنه، وكان عمر إذا رأى بلالا قال هذا سيدنا وأعتقه سيدنا. فقال له يا ابني أنا مش بتاع الكلام ده، النهاردة كل واحد عمل لي ورقتين ثلاثة كده ولك أنا حفيد النبي، لا حفيد النبي حفيد النبي، وبتباع بتباع تباع هذه الأنساب، وتسعين في المية منها كذب وضحك على الدقون. أنا بقولك هب إنك ابن النبي لصلبه ولم تعمل صالحا، أينفعك؟ والله لا ينفعك، بل يتبرأ منك. اليوم العرب كلما فاخرهم الغرب بالحاضر افتخروا بالماضي. الغرب يقول لنا احنا طلعنا القمر، نقول له يعني احنا عندنا الحسن بن الهيثم عالم الفيزياء، يقول لنا احنا فتتنا الذره، نقول له ولا يهمنا، احنا عندنا ابن سينا رحمه الله، يقول لنا احنا غصنا في المحيط ولا يهمنا، ما احنا عندنا نجم الدين ايوب رحمه الله، كل امجادنا رحمها الله رحمها الله رحمها الله، ما لكوش حاضر ابدا بارك فيه الله. ما يهمش انت ابن مين، انت عملت ايه. النهارده احنا عالى على كل الامم، غيرنا يزرع ونحن ناكل، غيرنا ينسج ونحن نلبس، غيرنا يخترع ونحن نستمتع، بحيث لو كل دوله سحبت منا ما ننتفع به من عملها ربما مشينا عراة في الطرقات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول هذا أبي. نعم، شجاعته. كان شجاعا صابرا لا يرهب الأعداء أبدا ولا يخشى بأسهم مطلقا، وكان ربما واجه العدو بنفسه، يحصل كده انقطاع بنفسه، ينطلق ويجندل العشرات من أعداء الله من حوله. كان لا يرهب الموت أبدا، بل كان ينتظره ويرجو من الله أن يموت شهيدا مخضبا بدمائه رضي الله عنه ورحمه. وكانت ثقته في الله عظيمة عظيمة، وقال هناك شجاعة ويقين في الله وثقة في الله أكثر من ثقة رجل حارب أوروبا مجتمعة. ده حارب مين يا عم؟ ريتشارد بقلب الأسد ملك إنجلترا، مش عارف بتاع فرنسا بتاع ألمانيا بتاع الدنمارك مش عارف بتاع وبقى والخونة من العرب، ده حارب نصف العالم وحده وانتصر. كان عنده يقين في ربنا كبير، وكان عنده ثقة في الله لا توصف، غيرته على دين الله. كان على الكرك حاكم صليبي مجرم حاقد اسمه أرناط. أرناط المجرم ده كان يقطع الطريق على الحجاج، يقتل الحجاج، زي ما بشار الأسد المجرم بيقصف المساجد، وزي ما إسرائيل المجرمة بتقصف المساجد وتضرب المستشفيات وتضرب سيارات الإسعاف أحيانا، وزي ما أمريكا قتلت في ساعة واحدة بقنبلتين عشرات الآلاف في اليابان، تاريخهم أسود. أرناط المجرم ده كان يخرج بكتيبته ويقتل الحجاج ويسلب الأموال، وكان وهو يقتلهم يضحك ويقول: أين محمدكم؟ دعوه لينصركم. نحن ما قلنا يا مغفل أن النصر من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بل النصر دائما وأبدا من عند رب محمد عز وجل. لما علم صلاح الدين بذلك استشاط غضبا وقال: والله لئن ظفرت بهذا المجرم لأقتلنه بيدي. حاصر الكرك بعد حطين، حاصر الكرك وانتصر في حطين، وأسر كل الملوك في حطين، وقتل 30,000 من جيش الفرنجة، وبعدين وقع في الأسر ملك بيت المقدس، فناوله صلاح الدين كوبا من الماء المثلج فشرب، ثم أعطى لأرناط، فقال صلاح الدين: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني حتى ينال أماني. معنى الملك يسقيك بقى إنك أمان، في أمان. فقال له: مش أنا مديته في المية، أنت اللي ناولته. لم يشرب الماء بإذني حتى ينال أماني. ثم عرض الإسلام على أرناط فأبى، فأخذ يذكره بجرائمه: مش أنت اللي كنت بتقتل الحجاج يا مجرم، مش أنت اللي فعلت يا مجرم، مش أنت اللي فعلت يا مجرم. ثم أخرج السيف وضربه ففصل الرأس عن الجسد. ده اللي حصل. وعكم بتاخد الدين من أفلام بتاعت يوسف شاهين، إله صلاح الدين وطبل وزمر وعيسى العوام، شخصيات وهمية، ويبارز داود، كل ده أونطة. ده اللي حصل بالضبط. شتان بين واقع وواقع. هكذا كان ملوكنا، وهكذا كان قادتنا. إنما احنا حتى كلمة نشجب بطلنا نقولها، نستنكر بطلوا يقولوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عقيدته كان رحمه الله على المذهب السني، شافعي المذهب، واستجلب علماء السنة من الشام يعلمون الناس الدين كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في الأزهر. الأزهر بنى أصلا الشيعة عشان يخربوا العالم، فأقامه صلاح الدين على المحجة البيضاء، وأصبح يدرس فيه العلم والدين كما أنزل على النبي. واستقبل الناس هذا الأمر في مصر بحفاوة بالغة، سيما بعدما رأوا من عدله ودينه وورعه وزهده، والحمد لله رب العالمين. فلصلاح الدين منة في عنق كل مصري. انسى فتح بيت المقدس، انسى تحرير فلسطين، اهي فلسطين ضاعت تاني وستعود ان شاء الله، لكن اعظم منة لصلاح الدين علينا انه ردنا الى ديننا. كل مصري على المذهب السني، كل مصري اقام دينه، والله صلاح الدين مدينه، هو الذي ردنا الى القرآن والسنة رضي الله عنه ورحمه. قال ابن شداد: كان صلاح الدين صاحب عقيدة حسنة كثير الذكر لله عز وجل، أخذ عقيدته بالدليل بواسطة البحث على مشايخ أهل العلم وعلى أكابر الفقهاء، قعد في حلق العلم يتعلم، وكان قد جمع له الشيخ قطب الدين النيسابوري عقيدة تجمع جميع ما يحتاج إليه المسلم في هذا الباب، وكان من شدة حرصه عليها يعلمها الصغار من أولاده. شفت بقى الأب، الأب اللي بيعلم عياله الدين بيعلمهم العقيدة. وكان يواظب على السنة وعلى الرواتب، وكانت له صلاة يصليها بالليل ولا يأتي إذا أغنام عنها صلاها قبل الفجر. قال ابن شداد: لم يترك صلاح الدين الصلاة قائما في أثناء مرضه إلا قبل أن يموت بثلاثة أيام، عندما تغيب ذهنه وكان في أثناء سفره إذا أدركته الصلاة ينزل ويصلي. ده مالك بقى عنده دين، بيقيم الليل، صوام، ذكار لله عز وجل، صاحب علم أخذه على يد المشايخ. ما هي دي سمات القائد اللي ينتصر. إنما قائد يقعد في دار الأوبرا وناس تغني له ويقعد يخبط ويطبل، الرئيس مش سلطان، ده يجي من خلقته نصر؟ أبدا. رئيس بيكرم العلماء ده ينصر، مش بيكرم اللعيبة مع احترامي والرقصين والممثلين، أي نصر؟ يذكر بعض أهل العلم أن صلاح الدين كان يتفقد الجيش والجند بنفسه، وفي ليلة رأى شيخا كبيرا يقيم الليل، راح يحارب معه، يجاهد الصليبيين لتحرير أرض فلسطين، راجل عنده فوق 80 سنة. فقال أحد القادة لصلاح الدين: ألا ترى أيها القائد هذا الشيخ الكبير، إنه لا يقوى على حمل العصا، فكيف يضرب بالسيف؟ قال: اسكت، إن إصبع هذا الرجل المهلل في الصلاة بلا إله إلا الله أفضل عندي من 1000 فارس، إن النصر يأتي من هنا. كان إذا مر بالجنود فوجدهم يقرؤون القرآن، يتعلمون العلم، يتدربون على الجهاد، يقيمون الليل، يصلون الفريضة، سر. وقال: النصر يأتي من هنا. فإذا مر على الجنود فوجدهم في سبات عميق، يلعبون، ينامون. قال: لطفك يا رب. الجيش اللي هيهزم اليهود ويحرر أرض فلسطين جيش تقريبا كله أولياء، بدليل أن الحجر والشجر سينطق لهم. معنى الحجر يكلمك يبقى دي كرامة، والكرامة لا تكون إلا للأولياء. لما الجند يربون على الدين، على الصلاة، لما نجيب كده علماء بجد يعلموا عيالنا في خطب الجمعة الدين، لما ما نحاربش اللي بيربي دقنه لأنه اقتدى بالنبي، ونقلب فتاوي زي سواد بلاوي، لما يقام الدين في جنودنا يأتي النصر إن شاء الله. إن النصر يأتي من هنا، من الألسن الذاكرة، من الوجوه المتوضئة، من الألسنة التي تنطق بكلام الله، من الألسنة العفة عن البذاءات. إن النصر يأتي من هنا. جهاد صلاح الدين. صلاح الدين هو محرر أرض الشام وأرض فلسطين، وأنتم تعلمون أن بلاد الشام عمل النبي على تحريرها من أيدي الرومان. أول قائد مسلم فكر في تحرير الشام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد جيش أسامة، وبعت من قبله جيش وزيد بن حارثة، بل خرج بنفسه في تبوك، ثم جاء أبو بكر ومات والمعارك تدور على أرض الشام، ثم تم فتح الشام كلها وفتح فلسطين خاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على يد عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل وخالد، فتحت فلسطين في عهد عمر وحررها صلاح الدين. فمن لها الآن؟ من لها الآن؟ الصليبيون أتوا من أوروبا واحتلوا الشام في أواخر الدولة العباسية، وقت الطرف والضياع والخيبة، وتظاهروا مع التتار علينا واحتلوا معظم الشام وغصبوا أرض فلسطين. ويوم أن دخلت جيوشهم إلى أرض فلسطين قتلوا في يوم واحد أكثر من 70,000 مسلم. امتلأ الأقصى بجثامين أجدادنا، وكان هؤلاء يغوصوا، وكان هؤلاء تغوص خيولهم إلى ركبها في دماء المسلمين، بل حولوا المسجد إلى مكان فيه مربض للخنازير، وإلى مكان تلقى فيه القاذورات، حتى أعزكم الله خرقة محيض المرأة. وظل الأقصى في يدهم 92 سنة تقريبا. فماذا فعل صلاح الدين لتحرير الأقصى؟ أصلح العقائد، كنس قاذورات الشيعة من بلاد الشام وبلاد المسلمين في مصر، وردنا إلى القرآن والسنة، وحد الصف، هيئ الأمة نفسيا، حتى في الأفراح كانت النساء تغني بأغاني الجهاد، الأمة كلها نفسيا عقائديا، وحدة الصف، وأخذ بالمتاح من الأسباب، وتوكل على الله. وكانت حطين، جيش المسلمين في حطين 12,000، جيش الفرنجة 63,000. تقدم صلاح الدين بجيشه وحاز بحيرة الطبرية، ولم ينل الفرنجة قطرة ماء منها. وفي صباح يوم السبت طلعت الشمس على وجوه الفرنجة تحرقهم، فاجتمع عليهم حر الظمأ وحر الشمس وحر السلاح والدروع اللي لابسينها، وكانوا يقفون على هشيم حشيش ناشف، فأمر صلاح الدين العبقري النفاطة أن تلقي عليه النفط، وأمرهم أن يشعلوه، فاجتمع على الفرنجة حر الظمأ وحر الشمس وحر حمل السلاح ولبس الدروع وحر النار التي من تحت أقدامهم، ثم حاصرهم وشدد عليهم، ثم كان النصر بإذن الله. انطلق مع الجند وكبر وحمل حملة صادقة، وكان النصر للمسلمين. عارفين محطين نهايتها ايه؟ قتل من الفرنجة 30,000، أسر منهم 30,000، بعد ايه 3,000 بس هربوا. بل كان الجندي المسلم في حطين يجر من أسارى الصليبيين 30 وزيادة، حتى باع أحدهم أسيرا بنعل، ما هو آسر 30 واحد يعني كثير، فقال له واحد خد منهم واحد واديني النعل ده البسه، اشتري منك بالنعل ده، ده نصر غير عادي. ولذلك لما نصر الله عز وجل المسلمين في حطين جنت أوروبا، وجاءت بجحافلها وبحدها وبخيلها وبسلاحها تريد أن تقضي على الإسلام في بلاد الشام، وكلهم يتحركون حنقا وغيظا على صلاح الدين. وبعد حطين كيف فتح بيت المقدس؟ هذا يحتاج إلى كلام طويل نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء، للداعية مسعد أنور.

يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقلنا إن الحق سبحانه بعد أن تكلم عن القتال لتثبيت أمر الدعوة، ولما كان القتال يتضمن قتل نفس مؤمنة لنفس كافرة، ناسب أن يتكلم عن القتل. والقتل كما نعلم محاولة إزهاق روح الحي

لا لأنه أماته ولكنه تعجل في عرفه ما أخره الله، وهو ميت بأجله. والحق سبحانه وتعالى الذي استخلف الإنسان في الكون، معنى الاستخلاف في الكون كما قال في آية واستعمركم فيها، جعل الإنسان خليفة في الكون ليعمر هذا الكون. وعمارة الكون تنشأ بالتفكير في الارتقاء بصالحه. قلنا الصالح نتركه صالحا، فإن استطعنا أن نزيد في صلاحه فلنفعل. الأرض تنبت الزرع، وإن لم تزرع تجد زرعا خارجا منها، فيريد منك أن تنمي فيها هذه الخاصية، وتجيب أنت بذور وتحرص وتزرع وهو إلى آخره. إذن أنت بتزيد الصالح صلاحا. هذا كله فرع وجود الحياة. إذن فالاستخلاف في الأرض لإعمارها يتطلب حياة واستبقاء حياة للخليفة. وما دام استبقاء حياة، يبقى لا تأتي أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنهي حياته فتعطل إحياءه للأرض واستعماره لها. ولذلك إنما شرع القتال من المؤمنين ضد الكافرين، لأن حركتهم في الحياة حركات مفسدة، وجلب المفسدة دائما مقدم على ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلحة. فالذي يفسد في الحياة نديله قتال عشان ننهي الحياة منه، لأننا خلصنا من معوق في الحياة. إذن يريد الحق أن تكون الحياة لمن؟ لمن تصلح الأرض بحياته. الكافرون يعيشون في الأرض فساد، ويعيشون على غير منهج، ويأخذون خير الضعيف ليصيروا هم به أقوياء. فالله شرع القتال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنهج، وإما لنخلص الحياة من شرها. فإذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن هو في ذاته صالح للاستعمار في الحياة، يكون جنى على الحياة جناية. وأيضا لو قتل نفسه يبقى جنى على الحياة جناية. ليه؟ لأنه أفقد الحياة. واحد حي كان من الممكن أن يعمر بحركته الأرض. إذن فإن اجترأ على حياته أو على حياة سواه يبقى لازم نأدبه. نأدبه إزاي؟ أم قال لك جزاء سيئة سيئة مسلمة، أقل نقتله. هل إحنا التشريح إنما قال من قتل اقتلوه يريد أن ينمي القتل أو يريد أن يمنع القتل؟ يريد أن يمنع الإيه؟ يبقى إذن الحدود أو القصاصات إنما شرعت لا لتعطي الحياة تضييقا في مقومات الحياة، ولكن لتعطي الحياة سعة في مقومات الإيه؟ في مقومات الحياة. فالحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع أراد أن يقول إياكم أن تتعدوا بهذه المسألة فتستعملوا القتال في غير مشروع. فإذا ما اجترأ إنسان على إنسان لينهي حياته في غير حرب إيمانية شرعية، ماذا يكون الموقف؟ بيقول أنت بتقتله يجب أن يكون في بالك ألا تجترع على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون خطأ منك، والخطأ ما يبقاش مقصود، خطأ غير مقصود. لكن إذا أنت فعلت خطأ، الأثر نشأ منه وهو القتل أم لم ينشأ؟ إذن ففي حاجتين، منفعل لك بأن ده انقتل وأنت القاتل بس ما كنتش تقصد، يبقى في حاجتين اتنين، حالة عدم قصد منك لأنه خطأ منك، إنما الأثر ترتب عليها ولا لا؟ فإذا أنت أزهقت حياة إنسان خطأ، ماذا يكون موقف التشريع منك؟ نقول له أزهق حياة إنسان، وحياة هذا الإنسان له ارتباطات شتى، له ارتباطات ببيئته الإيمانية العامة، وله ارتباطات ببيئته الأخلية الخاصة.

0: خاصة، سواء كانت العيلة زي ما بيقولوا العاقلة أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة وهو الأصل والفرع، يبقى كم دايرة عندنا؟ دايرة إيمانية عامة، أدي واحدة، والدايرة الثانية دايرة الأهل في عمومها الواسع، ودايرة الأسرة، ودايرة خصوصية الأسرة في الأصل والفرع. حين تنهى حياة إنسان في البيئة العامة، البيئة العامة هتتأثر الإيمانية، لأن الإيمان نقص إيه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسع بقى في الـ في الـ في, الـ في الأهل العاقلة العيلة، إن هو اللي يبقى أشد في الدائرة الإيمانية العامة ولا في الأهل؟ أم قال لك لأن الدائرة الإيمانية العامة بيبقى فيها نفع عام، والدائرة الأهلية بيبقى فيها نفع إيه؟ خاص شوية. طب وفي الأسرة؟ خاص قوي. طب وفي الأصل والفرع؟ خاص الخاص. إذن المسألة هتشمل إيه؟ تشمل تفزيع لبيئة عامة إيمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة أسرة، والبيئة أصل وفرع. ولذلك أنا أريد أن تلاحظوا في أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما بيلتفتش له مع أنه كثير الوقوع. مثلا إذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس به لهم صلة، وفي ناس من أهله مش كده، وفي أبوه ولا ابنه ولا انظروا إلى أثر النعي أو الخبر في وجوه القوم، فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه، وده التاني يقول ازاي وده حصل ومش عارف ايه، وينشعف شوية، والتاني يقوم يلطم على خده، وبعدين واحد يلطم على خده ويجري عشان يشوف ايه. الله، ايه الحكاية ده؟ الخبر واحد، الخبر ايه واحد، اشمعنى اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس. قال لك لا، ده الانفعال انما نشأ قهرا، يعني بعملية لا شعورية، على مقدار نفعه لمن ينفعل، على مقدار نفعه لمن ينفعل. فاللي كان بيقابله كل مدة كده يقول له سلام عليكم، هو قال الله يرحمه أديها تمام كده، واللي كان بياخده بحضه يقول يا عيني الله مش عارف ده كان مش عارف إيه، واللي كان بيوده كل عيد ومش عارف إيه يقعد يتفكر فيها، كل واحد على إيه؟ على قدنا. حتى إذا جبت له أولاد في فرع أكتر هو أولاده، بس أولاده كانوا مراحل، واحد منهم اتخرج وتوظف واتجوز وبقت له أسرة، وواحد لسه ما تخرجش وفي الشهادة العالية، واحد لسه في الثانوي، وواحد لسه مش عارف ايه، بنت اتجوزت واتستفت وبقت لها عيال، وبنت لسه كانت مخطوبة ومكتوب كتابها ولا اتجهزتش، وبنت لسه مش عارف ايه، وقول الخبر في وسطهم، وبعد ذلك تلقى الانفعال، يقوم بقى اللي استتف وبقى له عيال وبقى له سكن ياخد الخبر كده. انا ما اقولش ما بينفعلش، بينفعل، بس مش انفعاله زي اللي لسه ما، والبنت اللي استتفت ما هي زي البنت اللي كانت منتظره بقى عشان يجهزها واللي مش عارف ايه. الله الله، شغلانه الله. اذا الانفعال بيحدث على على مقدار ايه؟ على مقدار النفعيه اللي سمعنا منه الكلام. ولذلك تجدها على صديق أكثر مما تجدها على شقيق. قال لك إن هو الأحب لك أخوك ولا صديقك؟ قال لك النافع، يمكن أخوك ما فيه، إنما صديقك يمكن تنفعل عليه انفعال قد الله. الله، إذن تلقي خبر انقضاء الحياة بيكون إيه؟ مختلف ولا متفق؟ مختلف. إذن فالذي يشيع الحزن عليه والأسف لفراقه إنما تكون على قدر إشاعة نفعه في المجتمع، إشاعة نفعه في المجتمع. فاللي تلاقي المجتمع كله هارج عليه وعمال بيلطم كده نفع للمجتمع كله، واللي تلاقي أسرته نقول ده كان على قده، واللي تلاقي بس اللي كان على اولاده على قد اولاده والثاني وله داربين. ايه يعني اللي جرى؟ ايه اللي نقص في الكون؟ ما نقص حاجه في الكون عال قوي. ولذلك ادي السبب في انهم لما حبوا يعملوا لكل واحد وطن ام قال لك ان اوطان الناس دي على قدر همتهم، مش كل وطن، لا، في واحد ما فيش له وطن الا نفسه بس، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد حتى ولا اولاده. ادي ايه؟ وطنه نفسه، خلاص كده. وواحد وطن اسرته على قديها كده، وواحد وطن عيلته وبقريته، وواحد وطن امته، وواحد وطن العالم كله. اذا لما المجتمع يفجع في واحد الهزه بتيجي على قدر وطنه، على قدر ايه؟ على قدر وطنه. فلما يجي بقى واحد كده وفجأة بقى انه يقتل، بس مقتول خطأ، اللي مقتول خطأ فاعل ومعذور، انما هل عذره تعدى الى ان دوك ان قتل ولا من قتلش؟ يبقى الاثر حصل، يبقى الهزة تيجي لمين؟ الهزة تيجي لمين؟ للاقرب له في الانتفاع. قمنا قلنا علشان منه خطأ مش هنقتص منك يا قاتل، بس عليك انك تدفع دية. الدية دي تتنطر على الناس اللي تأثروا بفقدان حياته. ليه؟ ام قالك لان في حاجة اسمها بسط النفس وقبض الضر. ساعة ما تشوف حاجة هتنفع كده تقول نفسك ايه؟ تنبسط. حاجة تضرك نفسك تنقبض. فساعة ما جه قالوا ده مات، ايه اللي حصل؟ انقبار. يقوموا لما يقولوا له ده بعد كده جالك مثلا كم جنيتين جنيه ولا بتاع، تحصل ايه؟ شوية انبساط. يقوم الانبساط يعمل ايه؟ ام قال لك ناخد دية، ما نقتلش عشان دوكا غلط، مش كده؟ خطأ يعني، انما كمان الاثر اللي حصل لازم ايه؟ نداويه. ام قال لك طيب الدية دي منين نجيبها؟ ام قال لك من العاقلة، بس اياك تاخد من الاصول والفروع، لان الاصول والفروع اول مصابين بالمصيبه. ما تجمعش عليهم مصيبه فقد وبعدين تقول لهم هاتوا ما ندفع الديه، خلي دول قاعدين بعاد كده، والديه تندفع من مين؟ من البعيد. يبقى كلمة التشريح حب يعمل ايه؟ حب يعمل الهزه التي صنعها انحراف، بده يعمل لها ايه؟ شيء يقي من رد الفعل، فيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. يبقى اللي يقتل خطا نقول له ايه؟ مش هنختص منك، انما انت فيه ايه؟ دية. وبرضو الدية شوف عشان اشاعة المسؤولية، انت مش اللي هتدفعها، العاقلة هي اللي تدفعها. ليه؟ قال لك لان العاقلة اذا علمت ان من يجني من اهلها جناية ستتحمل، يبقى تخلي كل واحد اذا شاف واحد بس ينعرف حاجة يعمل ايه؟ لانه هيغرم، لانه هي ايه؟ إذن هو بيعمل توازن في المجتمع ولا ما بيعملوش؟ بيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. فيجي يقول بقى يعني يستبعد الحق سبحانه وتعالى ان فيه مؤمن يقتل مؤمن الا اذا كان خطأ، مش ممكن تيجي كده تعمد، لا. يوم يقول ايه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ده ما تحصلش قصدا ابدا، لان اللحمة الإيمانية تمنع هذا. ومن قتل مؤمنا خطأ نزل فتحرير رقبة. الله، ما جابش سيرة القصاص، لأن القصاص تقدم في سورة مين؟ قتل عليكم القصاص، الحر بالإيه؟ في القتل الحر بالحر، دي في القصاص. والقصاص ده حق مين؟ ده حق الولي، بدليل له إن هو يعفو ولا لأ، وقول أنا عفيت عن القصاص وأعمل أخذ الإيه؟ الدية. فيبقى لازم تفرقوا بين الحد وبين القصاص. القصاص حق لمين؟ للولي، انما الحد حق لمين؟ يبقى الولي له ان يتنازل، انما الحدود ما حدش يقدر ايه؟ يتنازل عنها، لانها مش حق لاحد، ده حق لمين؟ حق لله. اذا القتل الخطأ تبقى نعمل قالك فتحرير رقبة. قلنا بقى كلمة تحرير رقبة دي المجني عليه من اهل اللي انقتل، ماذا يفيدهم ان تحرر رقبة؟ يفيدهم بحاجة؟ تجي لهم بسطة النفعية في شيء من التحرير؟ لا، ده المجتمع بقى. ايش المجتمع؟ ام قال لك لان المملوك الرقبة اللي هو العبد يعني مملوك لسيد، السيد ملك حركته، لكن لما يكون حر يبقى حر الحركة ولا لا؟ يبقى هو في حركته مع السيد حركته محدودة له، وفي حريته حركة للجميع. الله، يبقى القبض اللي حصل في قتل نفس مؤمنة ادناها في ايه؟ في حرية واحد كان ايه؟ كان محكوم في حركته، نقول له انطلق في ايه؟ تبقى المسألة دي الحق سبحانه وتعالى بده صف بها الرق ولا لا؟ بقى لما يجي واحد يقتل واحد خطأ نقول له حرر الرقبة، فتحرير الرقبة يقول لك ده دي عملية اللي عايز يصف مين؟ اللي عايز يصف الرق. ما دام عايز يصف الرق يبقى هو مع الرق ولا ضد الرق؟ يبقى ضد الايه؟ يبقى ضد الرق. وبعدين قال ودية مسلمة الى اهله. مسلمة الى اهله، قال لك لا، علشان تعمل فيهم ايه اللي احنا قلناها بقى، اللي هو رد الفعل البسط اللي حصل من القبض الاولاني، يحصل ايه؟ يحصل لبس. ولذلك تلتقي تلاقي مثلا اسره فجعت في واحد بحادثه ولا باي حاجه، وصايع قعدوا يومين ثلاثه اربعه وزعلانين، وبعدين هم نفسهم اللي ياخدوا الاوراق ويروحوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يصرفوا التعويض ويصرفوا الديه، وهم اللي يعملوا العمليه دي. ايه ليه؟ مما يدل على ان دي في شيء من السلوى وشيء من الاسوه وشيء من ايه؟ من التعويض. وتروح وتقول لك والله المسألة كذا، وتتوسط في كذا، وتعمل في كذا، وتبقى لو كانت المسألة بقى مزهود فيها والحكاية يعني انتهت، كان يقول لك لا احنا عايزين دولاد ومش لا، ما بيحصلش، ما بي ايه بيحصلش. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الذي فقد حياة حبيب ما بيخليش في حالة ليفقد حياة نفسه ابدا برضو. ايه؟ لانه هو ده زعل، لانه هو اثر على ايه؟ على حياته. طب ده هو زعلان في الواقع، الزعل على مين؟ على نفسه، زعلان على نفسه بمقدار ما فات له من الايه؟ من النفس. يبقى هو اذا كنت انا بزعل على ان ده مات لانه كان يسري حياتي، فلما مات بقت اسراء حياتي ممتنع، او ماني بزعل، مش كده اني بزعل ولا لا؟ يبقى يزعل. ولذلك تقول اللي يزعل على واحد تقوم تقول له طيب ان شاء الله يعني انت زعلان عشانه كده، خليه عندك اسبوع كده لحد ما تشبع منه، وبعدين يبقى ناخده منك يرضى. طيب قول له ما ساعة ما يجي الاكل كده، قول له لا مش هنعمل لكم اكل بقى كام يوم، يعني وتستأذنه كده، قول له انتوا نفسكم هتنصدوا عن الاكل كده كام يوم عشان ما نتعبش نفسنا ونجيب اكل، يعني كام يوم كده كام طاقة، تلاقي ما فيش. وبرضه عماله مش عارف تسحسح، وعماله بقى البيضه تاخدها من المساله يعني لازم تكون ايه؟ واضحه، عشان استقبال اقضيه الحق ما بتنقضش ناموس الحق، اقضيه الحق ما بتنقضش ايه؟ ناموس الحق. فديه مسلمه الى ايه؟ اهلها. وبعد ذلك يحب الحق سبحانه وتعالى ان يشيع التعاطف. طب فإذا كان أهل أولياء المقتول قالوا لا والله إحنا مش عايزين دي، ما إحنا أنتوا مصيبتكم فيها أكتر من مصيبتنا، وإحنا كلنا مش عارف إيه، وإحنا كلنا إيه، ما الذي يحدث إذا تنازلوا كده عن الدية وقالوا لا مش عايزينها؟ إيه اللي يحدث؟ يحدث من النفس أضعاف أضعاف ما كانت تؤديه الدية. يبقى دي تربيب للنفع ولا مش تربيب للنفع؟ ساعة الولد ده ما يعرف ان كان مطلوب منهم دية لان ابوهم مثلا قتل، وبعدين مرضوش ياخدوه وقالوا لا خلاص خلوها لكم، يعرفوا ان كل خير عندهم ناتج من مين؟ من هذه العفة. فقوم يحصل ايه؟ يحصل ود، يحصل ايه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ ان يربب اشاعة المودة، المحبة، الصفاء، النفعية. مش انت سألت اللي راح منك النفع لا وحتاخد الدية تنتفع، طب ما تاخدهاش تنتفع اكتر، ما تاخدهاش تنتفع ايه؟ تنتفع اكتر. طيب هذا الكلام اذا كان قتل مؤمن في قلب بيئة ايمانية، علشان تعرف عدالة التشريع الالهي. ليه؟ قال لك لان الله رب الجميع، مش هو اللي خلق الكافر كمان ولا لا؟ الله هو خلق الكل، تبقى النفوس عنده سواء ولا لا؟ قال فإن كان من قوم عدو لكم، إن كان مين؟ المقتول إن كان من قوم هؤلاء القوم إيه أعداء لكم. قال لك افرق بين واحد في وسط قوم هم أعداء، ما تحملش عداوتهم لك على حكم خاص به، لأنه من الجائز أن يكون مؤمن وكتم إيمانه إنما هو قاعد في قوم. أم قال لك تعمل إيه؟ قال لك أدي حكم. طب وإن كان ومعنى عدو لكم يعني بينكم وبينهم إيه؟ عداوة وحرب. طب وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد ما فيش إيه؟ حروب، يبقى شرع لثلاثة: واحد في البيئة الإيمانية، وواحد في قوم هم لكم أعداء، وواحد في قتل وهو في قوم لكم معهم إيه؟ عهد وميثاق. كل واحدة لها إيه؟ لها حكم. أم قال لك طب اللي من قوم عدو لك ده تعمل إيه؟ أم قال لك برضه هحرر رقبة عشان التعويض الإيماني. أنا كان في واحد عبدي محكوم الحركة وواحد مات، الحركة انتهت، نقوم ناخد من تعويض الحركة اللي كانت مقيدة للسيد بس نقول له أنت حر عشان تشيح حركته تيجي، يبقى في تعويض للمجتمع ولا ما فيش تعويض للمجتمع؟ يبقى في تعويض للمجتمع. طب والدية نعمل فيها إيه؟ أم قال لك ده دول كفار، ده من قوم عدو لكم، تبقى ما ياخدوش الدية بقى. ليه؟ لأن الدية موروثة وهؤلاء لا يتوارثون، لأن ده مؤمن ودول كفار أعداء. يبقى نقصت مين هنا بقى؟ نقصت الدية. شوف التقنين القرآني تقنين كده. فإن كان من قوم، أي إن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم، من قوم عدو، كلمة قوم صحيح هي مفردة لأن بنجمع نقول إيه أقوام، وعدو برضو مفردة بنقول إيه أعداء، بس كلمة قوم وإن كانت مفردة إلا أنها تشمل جماعة، هي مفردة في ذاتها إنما هي إيه تشمل، ما هي كلمة جماعة الكلمة مفردة إنما بتشمل إيه تشمل أهل الأفراد. طب قوم وكلمة عدو برضو كلمة إيه؟ هو عدو وهما عدو وهم عدو، وإن تنوعت عداواتهم قلهم أعداء، إنما اتحدت مصدر العداوة هم عدو واحد. وإن كان من طيب، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، خلاص دي التعويض الاجتماعي، إنما ما جابش حكاية إيه الدية. ليه؟ ده كلام على ان التشريع كلام يعني ما جابش حكاية الدية. ليه؟ لان دول من عدو مش هيورثوا. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، العهد، فاذا اعطى المسلمون لقوم عهدا من العهود يبقى لازم له وفاء، هذا الوفاء ان كان بقى منهم ده يبقى يحرر الرقبة ويعمل ايه ويسلم الايه الدية المسلم، لان دي احترام للعهد. والا فما الفارق بيننا وبين قوم بيننا وبينهم عداء، وبيننا وبين قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق. طب فمن لم يجد عدم الوجود هنا، ما دام الدية بتبقى على العاقلة يبقى عدم الوجود هنا وجود الرقبة، وجود الايه الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كلمة بقى لما اقول لك صوم شهرين واقضي، ساعة ما تسمع متتابعين يعني معناه ايه؟ متصلين ببعض، ما تنقرهمش يوم النهاردة ويوم بكرة. ما لم يفصل بينهما فاصل معذر، كأن يكون المريض او على ايه او على سفر، بمجرد ما ينهي المدة بتاعته يلحن، يبقى متتابعين ولا لا؟ إذن فالتتابع قد يكون تتابعا واقعيا إذا كانت الأيام حتيجي وراء إيه؟ وراء بعضها، وقد يكون تتابعا حكميا إذا كان الفصل بمرخص له. ما دام الفصل بمرخص له، جه مرض صمت اليوم ومرض، يبقى لما يصح يبقى التتابع أن يصوم بعد الإيه؟ بعد الصحة، اسمه التتابع الحكمي. وده ليه بقى اشمعنى يعني؟ ام قال لك لان دي الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل هذه المسألة شاغلة لذهن القاضي حتى وإن كان خطأ، شاغلة لذهن مين؟ وما دام شاغلة لذهنه يبقى الصيام يبقى إيه؟ يبقى لازم متتابع. إنما لما يديله كده عدم التتابع برضه يدي شوية غفلة ولا ما يديش شوية غفلة؟ فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن فكأن القصاص الذي قيل فيه أولا، وكأن تحرير الرقبة في قتل الخطأ، والدية المسلمة للأهل تعتبر ماحية للذنب. ما دام جاء بعد كده وقال توبة من الله، التوبة احنا قلنا في التوبة قد تسند التوبة إلى العبد فيقول تاب العبد، وتسند إلى الحق سبحانه فيقول تاب الله إيه عليه، مش كده ولا؟ يبقى عصاها ثلاث مراحل. حين يشرع الله التوبة يبقى يقول تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة، خلاص؟ وهل أنت تتوب إلا من باطن أن الله شرع التوبة؟ طب وإذا كان الله لم يشرع التوبة كنت تعمل إيه أنت التوبة؟ يبقى إذن أنت لم تتب إلى الله إلا لأن الله شرع التوبة. وإحنا قلنا أن شرع التوبة دي تركيز لنوازع الشر عشان يخليها ضيقة أوي، لأنه لو ما كانش عمل الحكاية دي كان كل واحد عمل ذنب وربنا مش هيتوب عليه بقى، يبقى إيه فائد؟ مش كده؟ فائد ويعمل كل حاجة بقى اللي هو عايزه. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى عصم المجتمع من الأشرار ولا لا؟ يقول لك هي حالة وتوبت خلاص انتهى. إنما لو ما كانش شرع دي كانت تبقى إيه الحكاية؟ كان اللي عمل ذنب واحد مجرد ما عمل ذنب إيه؟ خلاص زي ما بنقول عليه في حكم البتاع ده فائد، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الأول مين؟ يتوب الله أن يشرع لعباده التوبة، أبي واحدة. فما دام شرع التوبة يقوم المذنب يتوب. ساعة شرع الله التوبة ويتوب المذنب ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى ده تاب الله عليه. يبقى تاب، يبقى التوبة ثلاث كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. شرع التوبة من الله هو الذي تاب، ولذلك شوف القرآن بقى في دقة أدائه يقول هم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. وبعد ما يتوبوا يقول أنا قبلت بقى. إذن فالتوبة الأولى من الله تشريع، والتوبة الثانية من الله قبول، مفهوم؟ والوسط العملية بتاعت من بقى؟ بتاعت الإنسان. نعم. وكان الله عليما حكيما، عليم بنوازع النفوس، فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. وإلا فتصوروا ان واحد قتل واحد خطأ وبعدين سيبنا اهل المقتول كده يعني، طب والمجتمع الايماني ما استفادش بحاجة معاه. اذن العلم هو اللي خلاه يعمل، يقول حرر رقبة. حرر رقبة ليه؟ اما قال لك ايه؟ ولأن انت بقتلك لانسان أفقدت الحياة متحركا فيها، وخاصة إذا كانت حركته على وفق منهج الله، فتحرر إيه؟ ولذلك اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. ليه؟ لأنك تضمن أن حركتها هتبقى في إيه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبة كافرة وتحررها فتعيش في الفساد. طب ده بالعكس، الرقبة الكافرة لما كانت مملوكة للسيد بقى شرها محصور، لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عام ولا لا؟ يقول لك رقبة ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. تعويض ايه؟ يبقى اذا عن علم ولا مش عن علم. وبعدين نجيب دية وما ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه؟ قال لك لان الدية هتروع لدول، الدية هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم انقتل، وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه؟ ادفعوا في الدية. وذلك العلم ناشئ عن حكمة، فإذا كان الذي يضع الأشياء في موضعها هو خالقها مفيش أحكم، مفيش إيه، مفيش أحكم من كده بقى تستقيم الأمور. إذن إذا رأيت خللا في مجتمع فاعلم أن شيئا حدث فيه ناقض حكمة الله. تقوم تبحث، طيب أنت لما بيحصل عندك عطب يا أخي في أي آلة، معنى ذلك ان الاجزاء بتاعتها مش موضوعه في ايه، في مواضيع، بتوديها لمين؟ يعني للمهندس اللي عملها، ده ارقى انواع بقى اللي بيعملوا الصيانه والبتاع، يا الناس خدوا على عاتقهم انهم يفتشوا في الحاجه ويعرفوا الصناعيه والبتاع، مش كده ولا لا؟ يروح علشان يوديها. طيب يا اذا فساد حصل عندك، فساد في المجتمع وتعب، ما تعمل زي ما بتعامل نفسك في الصناعات البشريه، ما حصل فساد في المجتمع ترده للي خلق المجتمع ده، تشوف ايه الخلل اللي عندك، ايه الخلل اللي في حكم من احكام الله، الدنيا بايظه ليه مثلا، المصالح بتاعت الناس متعطله ليه، تقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها، تقوم تلاقيها شيء مخالف للحكمه، نقول الحكمه دي فيما صنعت انت، شوفها بقى وديها لما صنعتك، وفيما صنع الله وديها لما صنع الله. ولذلك ان قال لنا لما تختلفوا في شيء ردوه لمين، ان كنتوا بقى عايزين المسائل تختصر، انما تقعدوا تهبلوا بقى، افضلوا في التعب لحد ما ايه، ما تعقلوا. وكان الله عليما ايه، بعد ان تكلم عن القتل الخطا، يقول لك قبل ما يتكلم عن القتل الخطا مش كان يتكلم على القتل العمد، ده كلامه على القتل العمد اولا كان يوحي بان دي تحصل، ده هو بيقول ما كانش صح ان دي تيجي ابدا على البال ان حد يقتل واحد متعمد ابدا، انما لما شرع بقى لازم نجيب العمد بقى، يبقى الاول ايه، قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ما تجيش على البال ان واحد يتعمد الحكايه دي، لكن ايتركها بلا تشريع؟ ها مش ممكن يتركها بلا ايه، بلا تشريع. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ليه؟ لأن يا ابني خد بالك، لأن الذي يدعوه إلى هذا، اسمع يا ابني، لو قال الإسلام كان يمنع بس أن يراه الناس يبقى عمل ظاهري، إنما الإيمان هو اللي في القلب، مفهوم ولا لا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله، يبقى ده قول لي بقى، ده مؤمن ومتعمد، يبقى ده إيه؟ بالله إذا كانت الأولى وهو خطأ فيها تحليل رقبة وفيها اللي مش عارف ايه وفيها كذا والدية المسلمة لأهلها، طب اللي اتقتل عمد دي برضو نقول تحرر رقبة مش ممكن، قال لا دي مسألة بقى ما لهاش عندنا حاجة، دي جزاء جهنم، جزاء، يبقى ملوش ايه، ملوش كفارة، ملوش ابدا. شوف التفظيع قد ايه، شوف الايه، التفظيع قد ايه. ام قال لك ليه؟ لان التعمد ده انت نفسك عشت في فكرة انك تقتل، مش معناها كده، ولذلك بقول لك ايه، ده مع سبق الايه، تعمد مع سبق الاصرار، انما اصل الخطأ ده ما حصلش الا بعد ان وقع، انت ما درتش بيه الا بعد ما وقع، القتل الخطأ انت ما درتش بالقتل الا بعد ما ايه، قال لك اقدر الرصاصة اللي انت عملتها عمل ايه، انما ده كنت عايش فيه قبل ان يقع، فكنت يا اخي المفروض انك انت في الفتره اللي عمال ترتب فيها ان يراجعك وازعه الدين، يبقى ربنا غاب عن بالك مده التحضير للجريمه، ربنا غاب عن بالك مده التحضير للايه، لان مثلا كلمه عمد معناها ايه، انه عاش فيها وقعد ورتب، مش كده، وما دام عاش ورتب يبقى قعد مده يرتب فيها، ما دام عاش مده يرتب فيها يبقى ربنا، لان لو ربنا جه في باله وهو بيعمل البتاع دي كان حصل له ايه، كان يتراجع، يقول لك غبت عن بالي والله لا تغيب عن رحمتي. يلا نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا في سبب هذه الايه ان في واحد اسمه مقيس ابن جثامة الكناني، كان له أخ اسمه هشام، فوجد أخوه هشام مقتولا في بني النجار. بني النجار ده قوم من الأنصار بالمدينة، فلما وجد قتيل ذهب مقيس الكناني إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فأرسل معه رجلا من بني فهر، وقال اذهب إلى بني النجار مع مقيس وقل له إما أن تسلموا قاتل هشام لمقيس ليقتص منه، وإما أن تدمعوا. كنتوش عارفين يدفعوا الدية، خلاص. فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الإيه؟ الدية. فمقيس ابن جسام الكناني قال أنا خدت الإيه؟ الدية. طب من أقتل فهر له فأخويا، ويبقى قتلت نفس بنفس، والدية دي تبقى ايه؟ مكسب. ففعل ذلك، ثم فر الى مكة مرتدا. وبعدين قال الابيات بتاعته، قال قتلت بها فهرا وحملت عقله سرات بني النجار ارباب فارعي ارباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اهدر دمه. ومعنى اهدر دمه يعني اللي يقتله معلش ايه؟ مسؤولين. الى ان جاء يوم الايه؟ يوم الفتح. فوجد مقيس متعلق باستار الكعبة عشان يعني يحتمي بها، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف كم واحدة، جزاؤه وكلمة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. الله، أكن جهنم دي مش كل العذاب، أكن جهنم مش كل العذاب، ده فيها عذاب وفيه ايه؟ وفيه غضب وفيه ايه؟ لعنة، وفيه عذاب عظيم تاني. دي مسألة نعوذ بالله منها، مسألة احنا بنتصور العذاب بس يعني جهنم، يقول لك لا ده في عذاب، الوان من العذاب كتير قوي. لما يجي مثلا يحبسوا واحد كانوا يفتكروا ان الحبس ده هو اللي فيه كل حاجه، وبعدين لما بلغنا بقى اللي بيحفظ في الحبس ها قلنا ده في حاجات اشر من الايه؟ شهر من الحبس. مفهوم ولا لا؟ اظن مفهوم قوي. هنا وقفه بقى وقف العلماء فيها، هل لهذا القاتل توبة؟ هل لهذا القاتل توبة؟ العلماء عملوا فيها معركة، واحد يقول أبدا ملوش توبة أبدا، وناس قالوا لا توبة. جي سيدنا ابن عباس جلس في جماعة، فجاء واحد وسأله قال له قال القاتل العمد توبة؟ أم قال له لا. وبعدين بعدها بمده جاء واحد قال له ألي قاتل العمد توبة؟ قال له نعم. أم جلساؤه قالوا له يا ابن عباس سبق أن قلت لا واليوم تقول نعم؟ قال سائلني أولا كان يريد أن يقتل عمدا، أما سائلي ثانيا فقد قتل بالفعل، فالأول أرهبته والثاني لم أؤيسه من رحمة ربه. الأول أرهب لأنه ما عملش. طب كلمة عمل وما عملش، أم قال لك ما هي دي بقى، ما هي دي الفطنة ونور والبصيرة اللي ربنا يقذفها على المفتي، على اللي بيفتي. ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقى موجود في صحابته يوم يجي واحد يقول له ما أفضل الأعمال، يقول له الصلاة لوقتها، وبعدين قال واحد قال له ما أفضل الأعمال، قال برك بأمك، قال ما أفضل، واحد تاني قال له ما أفضل الأعمال، قال أن تلقى أخاك بوجه باش. قالوا له يا رسول الله هو ده فض وده فض وده فض، قال دي ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

بحمدي سبحان الله العظيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية. آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على في

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء البرزة،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نجدد التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلم علمان: علم مادي يخضع للتجربة ويقع تحت سلطان الحواس، وعلم إنساني عقلي وشعوري. والباحث في آيات الله الكريمة يجد أنها تطرقت إلى مختلف فروع العلم التي عرفها أو سيعرفها الإنسان. فهناك آيات كريمة رسمت الخطوط الرئيسية للعلوم المادية كعلم الأجنة والوراثة وغيرها، فهي وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم لم يفصلها التنزيل. لكن المولى عز وجل أمر الإنسان وأهله بما أودعه فيه من عقل وفكر لاستكشاف تفاصيلها. خلق الإنسان علمه البيان. أما حقل العلوم الإنسانية كعلم النفس والقانون والاجتماع والعقيدة والأخلاق وغير ذلك، فالباحث في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد تفصيل ذلك. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ومع هذه السلسلة من الحلقات حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: لقد ذكر في القرآن الكريم توجيهات للإنسان في حياته لحين وفاته، فهناك أمور دقيقة تكلم عنها الشارع الحكيم. لن أسألك فضيلة الدكتور في هذه الحلقة عن موضوع محدد، إلا أنني أتمنى أن تعطينا أمرا واحدا أو مثالا عن هذه التوجيهات من الله سبحانه وتعالى للإنسان فيها إعجاز في القرآن والسنة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيه صور كثيرة. من هذه الصور أن الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن أهل الكهف فقال في ثنيات قصتهم: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قد لا ننتبه إلى أن في هذه الكلمات الخمس إعجازا علميا يفوق حد الخيال. قال بعض الأطباء إن من الأمراض الخطيرة التي يعاني منها المرضى في المستشفيات قرحة السرير. اسم المرض قرحة السرير. فالمرضى الذين تضطرهم أمراضهم إلى البقاء طويلا على السرير، ككسر في الحوض مثلا، وككسر في العمود الفقري، وكالشلل، وفي حالات السبات الطويلة، هذه الحالات المرضية تستوجب أن يبقى المريض مستلقيا على ظهره أياما بل شهورا. إن من مضاعفات هذا الاستلقاء مرضا خطيرا اسمه قرحة السرير. الآن لابد من دقة في الشرح. الإنسان له وزن كلي، لكن إذا استلقى على السرير هيكله العظمي مع ما فوقه من عضلات وأنسجة لها وزن يضغط على القسم الذي تحت الهيكل العظمي.

هذا الخدر الذي في رجله بسبب ضيق لمعة الأوعية الدموية التي بسبب وزنه على رجليه إذا قعد عليهما مدة طويلة. إذن الهيكل العظمي مع ما فوقه من عضلات ونسج يضغط على ما تحت الهيكل العظمي من عضلات ونسج، فإذا بالأوعية الدموية التي في القسم السفلي تنضغط وتضيق لمعتها ويصاب الإنسان بما يشبه الخدر، فيأتي تنبيه إلى الدماغ. الآن هنا الدقة، الله جل جلاله لحكمة بالغة بالغة جعل في كل أنحاء الجسم مراكز ضغط، يعني هذه المراكز تتحسس الضغط، فإذا ضغط القسم الذي تحت الهيكل العظمي أعطى إشارات إلى الدماغ. الدماغ ماذا يفعل وأنت نائم وأنت غارق في النوم؟ يعطي أمرا لهذا الجسم كي يتقلب على طرفه الآخر، فبهذا التقلب يستريح قسم من الضغط ومن ضيق لمعة الأوعية وينشط قسم آخر. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فيما قرأت مرة وضعوا آلة تصوير أمام إنسان نائم فصورت تقلباته في الليل، فكانت تقلباته تقترب من 38 مرة، فكل إنسان إذا نام تقلب من جنب إلى جنب، لأن هذا التقلب يريح قسما من عضلاته التي ضغطت بفعل وزنه وينشط قسما آخر. لكن اللطيف في الموضوع أن الله عز وجل كما قال: نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لو قلبهم في جهة واحدة لوقعنا من على السرير، نبقى على السرير لأن التقلب ذات اليمين وذات الشمال. الآن المرضى الذين لا بد من أن يبقوا على السرير مدة طويلة تزيد عن بضعة أشهر، لا بد من تقليبهم باليد وإلا تقرحت أجسامهم. وأنا أسمع من حين لآخر أن المريض إذا أهمل وكان مستلقيا لمدة طويلة يكاد لحمه يتسلخ ويتقرح وقد يموت الإنسان بسبب هذا المرض. فلولا أن الله قلب أهل الكهف، قلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لما بقوا 300 عام. إذن هذه آية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لولا هذا التقليب لما بقي هذا الجسم يتلقى إمداداته من الدم بأوعية واسعة، بل لمات من مرض خطير اسمه قرحة السرير. سمعت الآن أن هناك أسرة تهتز بشكل دائم بفعل محرك كهربائي من أجل أن تقي المريضة قرحة السرير. إذن في قوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، إعجاز علمي، لولا تقريب أهل الكهف ذات اليمين وذات الشمال لما كان لهذا الجسم أن يبقى 300 عام. أستاذ عبد الحليم، هذا الموضوع يذكرني بموضوع آخر. الإنسان نائم غارق في النوم، غدده اللعابية تفرز اللعاب، فإذا اللعاب كثر في الفم ما الذي يحصل؟ تذهب إشارة إلى الدماغ أن هذا اللعاب قد كثر، فيأتي أمر فيغلق القصب الهوائية عن طريق لسان المزمار ويفتح المريء إلى المعدة، ويبلع هذا النائم لعابه إلى معدته، ويعود الطريق مغلقا إلى المعدة مفتوحا إلى الرئتين. هذا كله يتم وأنت نائم، فعناية الله عز وجل تصحب الإنسان في نومه ودون أن يشعر. بل إن هذا الموضوع يذكرني بموضوع ثالث، هو أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل بعض الأجهزة النبيلة الخطيرة

0: تعمل آليا من دون إرادة الإنسان، منها نبض القلب. لو أن نبض القلب بيد الإنسان، أي إنسان يستطيع أن يميت نفسه في ثانية أو في ثواني عدة. لكن هذا التنفس الذي يتم آليا عن طريق مركز تنبه في البصر السيسائية يعطي الرئتين أمرا بالوجيب، هذا المركز لولا أن هناك مركز آلي فالإنسان أمام خيار صعب، إما أن ينام فيموت، وإما أن يبقى طوال الليل ساعيا لإجراء التنفس الإرادي. فهذا من نعمة الله الكبرى أن بعض الأجهزة النبيلة والأعضاء النبيلة تتحرك آليا وأنت نائم ودون أن تشعر.
1: إذن رأينا فضيلة الدكتور تفسير هذه الآية الكريمة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وما لها من إعجاز علمي في تفسيرها. الآن ننتقل لسؤال آخر وتفسير آية كريمة أخرى التي حددت في هذه الآية رقم محدد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. صدق الله العظيم. نتمنى لو تفسرون هذه الآية الكريمة والتي حملت أيضا موضوعا في كتابكم.
0: الحقيقة أن هذا الرقم الدقيق 4 أشهر و10، هذا الرقم يتوافق مع أحدث البحوث العلمية. قد يعجب الإنسان لهذا الرقم المحدد، لما لم يقل الله مثلا 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر أو شهرين أو 3 أشهر؟ قال علماء الطب تمر المرأة الحامل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشك، وفيها ينقطع دم الحيض، وانقطاعه علامة على حمل المرأة. ولكن هل هي علامة قاطعة؟ الجواب لا، قد تتوقف هذه الدورة بسبب آخر غير الحمل، كالاضطرابات النفسية أو الهرمونية أو الاختلال في بنية الجهاز التناسلي عند المرأة. كل هذا يستدعي أن تنقطع الدورة الشهرية، إذن فانقطاع الدورة الشهرية لا يعد دليلا يقينيا على الحمل. هذه مرحلة سماها علماء الطب مرحلة الشك، تنقطع الدورة الدموية عند المرأة وليس هناك حمل إطلاقا، فلا يمكن أن يعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة علامة يقينية على الحمل. الآن هناك مرحلة أخرى هي مرحلة الظن، حيث تأتي المرأة أعراض نفسية كالشعور بالكآبة، وأعراض هضمية كالإقياء والغثيان والميل إلى العزلة. هذه الأعراض الهضمية والنفسية اصطلح الناس على تسميتها بالوحم، حيث أغلب الظن أنها في هذه المرحلة حامل. ولكن هل تعد هذه المرحلة دليلا قاطعا على الحمل؟ أيضا الجواب لا، الأولى مرحلة الشك، أما الثانية مرحلة الظن. هناك اضطرابات نفسية، شعور بالكآبة، أعراض هضمية، إقياء، غثيان، ميل إلى العزلة. هذه أعراض ترافق المرأة الحامل، ومع ذلك لا تعد دليلا قطعيا على حمل المرأة. إذن لا زالت المرأة في مرحلة ليست يقينية في الحمل، لذلك هذه الأعراض التي قد تكون في المرأة ولا حمل معها يسميها الأطباء أعراض الحمل الكاذب. وقد تفاجأ المرأة بأن الدورة قد جاءتها وألغي الحمل.
1: لابد فضيلة الدكتور من ذكر هذا الرقم بالذات من حدوث أمر معين في هذه اللحظة.
0: إجابة عن سؤالك اللطيف، ولكن في اليوم 26 بعد 100، أي في اليوم العاشر بعد الأشهر الأربعة التي ذكرها القرآن الكريم، حينما قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا اليوم السادس والعشرين بعد المئة، أي اليوم العاشر بعد الأشهر الأربعة التي ذكرها القرآن الكريم، ينبض قلب الجنين، ومع نبض قلب الجنين يتحرك، ومع الحركة تشعر المرأة بحركته تلك. إذن عندها تدخل المرأة مرحلة ثالثة هي مرحلة اليقين، فحركة الطفل في أحشاء أمه دليل قطعي على الحمل. لذلك قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الحقائق الطبية تنطبق مع القرآن الكريم انطباقا تاما وعفويا وعجيبا. ففي اليوم السادس والعشرين بعد المئة ينبض قلب الجنين، ومع نبض قلب الجنين يتحرك، ومع حركة الجنين تشعر المرأة يقينا بالحمل. وهذه المرحلة الثالثة سماها العلماء مرحلة اليقين.
1: نعم فضيلة الدكتور، ما دمنا نتحدث في نفس الموضوع وهو مرحلة الحمل، وذكرنا في الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هنا التي يتوفى زوجها تتربص في بيتها هذه الفترة، ولكن إن أردنا أن نعطي الفترة لبراءة الرحم، فما هي هذه الفترة؟ هل ذكرها القرآن الكريم في الكتاب؟
0: نعم. لقد قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قد يعجب الإنسان، ألا يكفي دورة واحدة لتؤكد براءة الرحم من الحمل؟ في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أستاذ عبد الحليم، من المسلم به أنه لا حمل مع الحيض ولا حيض مع الحمل، فلماذا أمر الله النساء أن يتربصن ثلاثة قروء؟ أفما كان يكفيهن قرء واحد تحيض فيه فإذا هي ليست بحامل؟ الجواب العلمي قيل: لا، لا يعد وجود الحيض وانقطاع الدم لمرة واحدة دليلا على عدم وجود الحمل، فإن هناك حالات نادرة تحيض فيها المرأة في بداية الحمل مرة أو مرتين أو ثلاثا لأسباب كثيرة. فجاءت الآية الكريمة لتعطي براءة الرحم على نحو قطعي لا لبس فيه. لذلك قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الحقيقة أن ملخص هذا الكلام أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن الذي خلق الأرحام هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن موائمة عجيبة وتوافقا مذهلا بين آيات القرآن الكريم وبين قوانين الكون، وهذا يؤكد أن هذا القرآن كلام الله، وهذا يؤكد أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي أنزل على نبيه الكريم هذا الكتاب العظيم الذي هو منهج لنا، وهذا هو محور الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، من أجل أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة مستمرة لأنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن معجزته ليست حسية كباقي الأنبياء بل هي معجزة عقلية علمية مستمرة إلى يوم القيامة.
1: إذن في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نتذكر بأن القرآن الكريم دعانا وحثنا على التفكر والتأمل في آياته، وفي هذه الحلقة بالذات تأملنا في عدة آيات من كتاب الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، ومع هذا التفكر والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
3: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة.
2: When the occurrence occurs.
1: ليس لوقعتها كاذبة.
2: There is at its occurrence no denial.
1: خافضة الرافعة.
2: It will bring down some and raise up others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
2: When the earth is shaken with convulsion.
1: وبست الجبال بسا.
2: And the mountains are broken down, crumbling.
1: فكانت هباء منبثا.
2: And become dust dispersing.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
2: And you become of three kinds.
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
2: Then the companions of the right, what are the companions of the right?
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
2: And the companions of the left, what are companions of the left?
1: والسابقون السابقون.
2: And the forerunners, the forerunners.
1: أولئك المقربون.
2: Those are the ones brought near to Allah.
1: في جنات النعيم.
2: In the gardens of pleasure.
1: ثلة من الأولين.
2: A large company of the former peoples.
1: وقليل من الآخرين.
2: And a few of the later peoples.
1: على سرر موضونة.
2: On thrones woven with ornament.
1: متكئين عليها متقابلين.
2: Reclining on them, facing each other.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
2: There will circulate among them young boys made eternal.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
2: With vessels, pitchers, and a cup of wine from a flowing spring.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
2: No headache will they have therefrom, nor will they be intoxicated.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
2: And fruit of what they select.
1: ولحم طير مما يشتهون.
2: And the meat of fowl from whatever they desire.
1: وحور عين.
2: And for them are fair women with large beautiful eyes.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
2: The likenesses of pearls well protected.
1: جزاء بما كانوا يعملون.
2: As reward for what they used to do.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
2: They will not hear therein ill speech or commission of sin.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
2: Only a saying, peace, peace.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
2: The companions of the right, what are the companions of the right?
1: في سدر مخضود.
2: They will be among lote trees with thorns removed.
1: وطلح منضود.
2: And banana trees layered with fruit.
1: وظل ممدود. ود
2: and shade extended
1: وماء مسكوب
2: and water poured out
1: وفاكهة كثيرة
2: and fruit abundant and varied
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة
2: neither limited to season nor forbidden
1: وفرش مرفوعة
2: and upon beds raised high
1: إنا أنشأناهن إنشاء
2: Indeed, we have produced the women of paradise in a new creation.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
2: And made them virgins.
1: عُرُبًا أَتْرَابًا
2: Devoted to their husbands and of equal age.
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
2: For the companions of the right who are
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
2: A company of the former peoples
1: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
2: And a company of the later peoples
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
2: And the companions of the left, what are the companions of the left?
1: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
2: They will be in scorching fire and scalding water.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
2: And a shade of black smoke.
1: لا بارد ولا كريم
2: Neither cool nor beneficial
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
2: Indeed they were before that indulging in affluence
1: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
2: And they used to persist in the great violation.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر التطورات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. وأضاف قلبة في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات. في واشنطن قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تسويد الاقتصاد العالمي بالنفط قبل أن يقرر الخطوة التالية. وأضاف فانس أنه واثق تماما من أن عبور السفن من مضيق هرمز لن يخضع لأي رسوم، معتبرا التصريحات الإيرانية بهذا الشأن للاستهلاك المحلي. في الملف اللبناني نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر القول إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان إلى حين التوصل إلى اتفاق على آلية للرقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء اللبناني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودلف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن والاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه. فيما يتعلق بالخبر العاجل الذي سنقرأه هو نقلا عن الخارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع ويتكوف وكوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران. إذن هذا الخبر للخارجية القطرية عن لقاء بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع ويتكوف وكوشنر وبحث آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران. أيضا الخارجية القطرية تقول بأن رئيس الوزراء بحث مع ويتكوف الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. إذن هذا هو ما صدر قبل قليل عن الخارجية القطرية. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. نبدأ مع نور الدين دغير فيما يتعلق بهذه التطورات الأخيرة مع تصريحات قليباب وهذه التصريحات الصادرة من العاصمة الأمريكية فيما يتعلق بمحادثات الدوحة.
1: نعم محمد، بكل تأكيد الآن والأعين الآن على اجتماع الدوحة الذي سيعقد غدا بحضور الوفد التقني الإيراني برئاسة كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، وهي محطة مهمة، خاصة أننا سمعنا قبل قليل تصريح الخارجية القطرية عن لقاء بين رئيس وزراء وزير الخارجية القطري مع ويتكوف وكوشنر. إذن هناك مجموعة من الإشكالات محمد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن محطة الدوحة تريد أن تحل هذه الإشكالات. هناك الإشكال المرتبط بالأموال المجمدة، هناك مذكرة تفاهم وقعت في سويسرا ما بين طهران والولايات المتحدة. الإجراء الثاني وربما سمعناه كذلك من تصريح الخارجية بالحديث عن الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان، وإيران ترى نفسها على الأقل انطلاقا من مذكرة التفاهم ملزمة نوعا ما بتحقيق هذا المطلب، خاصة أن المذكرة تتحدث عن وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها لبنان، وهذا عنصر أساسي لدى طهران. خاصة محمد نتحدث عن الإيرانيين يتحدثون عن البند 13 الذي يدعو إلى تنفيذ جميع البنود، البند الأول والخاص بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها لبنان، البند الرابع والخامس الخاص بقضية مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، بالإضافة إلى البند 10 و11 المرتبط بالعقوبات النفطية وكذلك الأموال المجمدة. إذن المحطة القطرية ستكون محطة مهمة من أجل تفعيل هذه البنود الخمسة، وهناك استعداد الآن لبدء الجولة الأخرى وهي الجولة الأكثر أهمية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المرتبطة بالمفاوضات النووية ومفاوضات العقوبة رفع العقوبات. هنا محمد نشير إلى خروج لرئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض اليوم على شاشة التلفزيون الإيراني، يبدو أنه يريد أن يبني حالة ما أو حالة إقناع للداخل الإيراني على أن إيران استطاعت أن تحقق الكثير من المطالب التي كان يصعب تحقيقها في السابق، وهي تهدئة الوضع الداخلي، تهدئة المخالفين، وتهدئة العناصر التي لديها نوع من الشكوك في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث عن رفع الحصار واعتبره أمر مهم بالنسبة لإيران، تحدث عن رفع مبيعات النفط بالنسبة لإيران وهذا مهم لخزينة وميزانية الدولة، تحدث كذلك عن قضية الأموال المجمدة و12 مليار دولار وأن إيران ستستعمل ذلك ضمن خط ائتمان يسمح لها باستعماله متى شاءت، بالإضافة إلى مسألة وقف إطلاق النار. وكان واضحا حينما قال بأن ذهاب إيران إلى سويسرا أدى إلى تراجع حدة العنف في لبنان وهذا أمر مهم بالنسبة لهذه المفاوضات. إذن المفاوضات يمكن القول بأنها ستدخل مرحلة حساسة، مرحلة مهمة، وهي مرحلة المفاوضات النووية، وهذا ما يعول عليه الإيرانيون والأمريكيون بالوصول إلى اتفاق شامل ربما إن لم ينتهي في 60 يوما المقرر في مذكرة التفاهم. ربما قد نفهم من باقي القليب في اليوم أن هذه المدة قد تمدد كذلك لمرات ومرات.
0: ماذا عن المواقف أو آخر المواقف الأمريكية محمد الأحمد؟
2: محمد، في أحدث المواقف الأمريكية أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حقيقة في تصريحات قبل قليل أن المحادثات الفنية المرتقبة مع إيران في الدوحة تستند إلى ما قال إنه تم إنجازه في المسار التفاوضي في سويسرا، حيث شدد أن واشنطن تتمسك باتفاق طويل الأمد يقوم على التزامات إيرانية دائمة وقابلة للتحقق عبر عمليات تفتيش مستمرة تضمن بحسبه تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. أوضح كذلك أن الإدارة الأمريكية ترى نفسها أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق يغير سلوك إيران أو الاكتفاء بما قال إنها تثبيت للمكاسب التي تحققت الآن، مع الإقرار بأن الغموض لا يزال قائما بشأن الخطوات التي قد تقدم عليها طهران في ملف مضيق هرمز. اعتبر فانس أن التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور لا تتجاوز كونها رسائل موجهة للاستهلاك الداخلي أكد ثقته بأن المضيق سيبقى مفتوحا من دون رسوم، وبأن دونالد ترامب ماض في المسار التفاوضي بالتوازي مع قوله بإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي عبر استعادة مسألة تدفقات النفط من مضيق هرمز، حيث أشار إلى أن حركة ناقلات النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب بل تجاوزتها في بعض الأيام كما قال، وبأن أسواق الطاقة بدأت تستعيد توازنها تدريجيا. بالرغم من أن وزير الطاقة الأمريكي محمد كريس رايت قبل قليل أشار إلى أن حالة عدم اليقين في مضيق هرمز لا تزال قائمة بسبب استمرار تهديدات الحرس الثوري للسفن، حيث اعتبر أن استمرار تدفق الطاقة من المضيق يعود إلى الوجود العسكري الأمريكي الذي يضمن أمن الملاحة، وشدد على أن واشنطن ستواصل ذلك، ستواصل حماية تدفق إمدادات الطاقة والعمل على إنهاء البرنامج النووي الإيراني سواء كان ذلك بالتعاون مع طهران أو من دون ذلك. بالنسبة لمحادثات الدوحة محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد استبق هذه الجولة بتأكيده أنه سيقيم نتائجها في ضوء ما ستسفر عنه من مخرجات. في هذا السياق كشف مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعان الثلاثاء في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووسطاء آخرين، وهو ما يبدو أنه تم بالفعل وفق العواجل التي قرأتها قبل قليل محمد، وذلك لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أوضح المسؤول أن هذه اللقاءات ستكون مع الوسطاء وليس مع الوفد الإيراني بشكل مباشر. أضاف كذلك بأن الولايات المتحدة وإيران ستشاركان كل على حدة في محادثات تقنية مع وسطاء من قطر وباكستان يوم غد الأربعاء، وهو ما يتوافق حقيقة مع ما أعلنه البيت الأبيض في وقت سابق بأن هذه الاجتماعات الفنية ستعقد على هامش اللقاءات رفيعة المستوى في الدوحة. وفق الموقف الأمريكي ينصب التركيز على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم في مقدمتها ضمان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون أي عوائق، مع تشديد واشنطن وفق المسؤول الأمريكي للجزيرة على أنها لن تسمح بإغلاقه وسترد أيضا بقوة على أي تحرك عسكري إيراني يهدد الملاحة. في المقابل يتوقع أن يدفع الجانب الإيراني باتجاه بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إلا أن الإدارة الأمريكية تربط أي خطوات في هذا الاتجاه بمدى التزام طهران الكامل ببنود المذكرة، رغم أن المسؤول الأمريكي لم يحسم ما إذا كانت المحادثات الفنية ستتناول الملف النووي الإيراني، فإن تسريبات وتقارير أمريكية محمد تشير إلى أن جدول الأعمال يشمل كذلك آليات تفكيك البرنامج النووي، تعامل مع مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخفيض وفق ما جاء في مذكرة التفاهم حقيقة بين الجانبين، إضافة إلى مسألة ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وهي مسألة بالغة الحساسية لسيما بعد التصعيد الأخير بين الجانبين، بالإضافة إلى مسألة العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة وأيضا الأمن الإقليمي وفق ما يتم تناوله، لكن من دون مؤشرات حتى الآن إلى أن ذلك سيشمل لبنان. محمد،
0: شكرا لك محمد الأحمد، شكرا لك. معنا الآن لمتابعة هذا الموضوع معنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا من واشنطن دكتور جيمس روبنز، في ضوء آخر التصريحات الأمريكية خاصة تصريحات نائب الرئيس، ماذا تتوقع من محادثات الدوحة؟
3: في الواقع نأمل أننا سوف نتمكن من الاستمرار بالعمل على النقاط المحددة. الفرق الفنية تعمل على التعريفات التقنية وأن نمضي قدما على مسار عملية السلام. للأسف إيران اختارت أن لا تتفاوض بشكل مباشر مع الأمريكيين، ولكننا نأمل أنه من خلال العمل مع الوسطاء يمكن توضيح بعض النقاط وأيضا الإطار الذي ترتبط به مذكرة التفاهم والتفسير لأحكام المذكرة. إذن هذه الاجتماعات نأمل أن توضح هذه الأحكام.
0: لا توجد سيد روبنز اتصالات مباشرة، ولكن هذا الخط الساخن مع واشنطن الذي أعلن عنه في طهران، ألا يمكن أن يكون هو البديل عن المحادثات المباشرة؟
3: لا أعرف كيف للخط الساخن أن يكون البديل، ولكنه على أي حال يأتي بالمنفعة. بكل تأكيد هو مفيد لفك الاشتباك. على سبيل المثال، إذا ما حصل أي تبادل لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري. الخط الساخن تقليديا يستخدم في واشنطن كوسيلة لخفض التصعيد في مناطق النزاع. أنا لا أعتقد أنه بنفس المستوى من الأهمية إذا ما قرناه بالمفاوضات المباشرة، ولكن يمكن أن يستخدم هذا الخط لربما للمفاوضات أيضا في غياب المفاوضات المباشرة.
0: يعني هذا بالنسبة للفهم الأمريكي، ولكن بالنسبة للفهم الإيراني سيد عباس أصلاني، ما المتوقع من هذا الخط الساخن بالتوازي مع ما يجري في الدوحة؟
3: في المرحلة الراهنة نحن نتوقع أن تركز المباحثات على التنفيذ السلس لأحكام مذكرة التفاهم. حتى الآن نرى أن الطرفين لم يتمكنا من المضي قدما للمستويات التالية من المباحثات للتوصل إلى المفاوضات النووية. هناك بعض الاختلافات في كيفية تفسير بنود مذكرة التفاهم، وهنا علق الطرفان. ولذلك نرى أن دور الوسطاء في غاية الأهمية. إيران تتحدث مع المسؤولين القطريين، ومن ناحية أخرى الأمريكيون يقومون بالمثل ويتحدثون مع القطريين أيضا. وإيران تود أن تتأكد من التزام الولايات المتحدة الأمريكية الكامل بأحكام المذكرة، وترى إيران أن هذا هو السبيل للوصول إلى مفاوضات في مرحلة لاحقة بشأن الملف النووي، ويمكن التوصل إلى تسوية ما لجسر الهوى. ولكن في غياب أي تسوية في هذه المرحلة من الصعوبة مما كان أن أتخيل إمكانية الماضي قدما لمراحل تالية. أعتقد أن المباحثات في الأيام المقبلة مهمة، والأفعال سوف تكون أيضا أهم لتحديد المسار المستقبلي.
0: هل تتوقع سيد أصلان أن يكون دور الوسيط القطري في الأيام المقبلة هو محاولة تفسير وتفكيك هذه الألغاز في مذكرة التفاهم، لأنه واضح أن لا يوجد فهم مشترك لما تم التوقيع عليه؟
3: في الواقع المهم هو أن الدور القطري سوف يكون مؤثرا، وتعمل قطر على جسر هذه الهوة بين الطرفين في كيفية تفسيرهما لبنود مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذا هو الدور القطري. إن الاختلافات في وجهات النظر الأخيرة لم تكن مرتبطة بسوء فهم محدد بالنسبة إلى مذكرة التفاهم، إن المواقف واضحة في الحقيقة سواء كانت في طهران أو في واشنطن، والاختلاف في وجهات النظر كان واضحا حتى قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم. لربما البنود قد لا تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المذكرة، ولذلك عندما وصلنا إلى مرحلة التنفيذ تود أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى حلول بديلة، وهذا غير مقبول من جانب طهران. هذا يصعب العملية على الوسطاء، ولكن المهمة ليست مستحيلة. ففي الماضي شاهدنا أن الوسطاء تمكنوا من إنقاذ العملية، والآن نأمل أنه من خلال المباحثات في قطر سوف يتمكن الطرفان من العمل على هذه النقاط التي ترتبط بمضيق هرمز. إن إيران تود أن تحصل على أموالها المجمدة بالإضافة إلى إحلال السلام في لبنان. يمكن على هذا الأساس بناء الثقة للشروع في مباحثات مستقبلية.
0: في أجواء كهذه دكتور فريحات، ما الذي يمكن أن يقوم به الوسيط القطري؟
4: نعم، هناك طبعا الوسيط دائما له دور مهم وحيوي في مثل هذه الأزمات، على اعتبار أنه يمكنه النظر إلى الأزمة من الخارج وليس فقط من الداخل، بمعنى أن الوسيط بإمكانه أن يقدم مقترحات، بإمكانه أن يقدم ملاحظات لكلا الطرفين، بإمكانه أن ينقل المقترحات والرسائل ما بين الأطراف التي كما نرى في الوقت الحالي هي غير فعالة وغير متواصلة بشكل كما يجب، خصوصا في ظل غياب مفاوضات مباشرة. الجانب الآخر هو الخبرة الموجودة لدى الوسيط، على اعتبار أن بهاي الحالة يعني قطر لعبت دور الوسيط في العديد من الصراعات الموجودة في المنطقة، سواء كان ذلك بين أمريكا وأفغانستان أو في الشان المني أو غيره. فهناك الكثير من الأفكار التي لا يمكن الانتباه إليها ما بين الأطراف عندما يتمسك كل طرف بموقفه. الوسيط هو يكون متحرر من هذه القيود، ولذلك مساهمته بإمكانها أن تكون مفيدة وداعمة، وبشكل خاص عندما يكون هناك ثقة الطرفين في الوسيط بأن الوسيط يحاول فعلا أن يحل هذه المعضلة. وهنا الوسيط هو يعني في هناك ثقة إيرانية بالوسيط وكذلك ثقة أمريكية، وهذا مما يساعد الوسيط أن يتحرك بشكل فعال ما بين الطرفين.
0: ولكن واضح أنه الآن هناك تركيز إيراني على الأموال المجمدة في حين التركيز الأمريكي على مضيق هرمز.
4: نعم،
0: كيف ما العمل؟
4: لأنه كل طرف ينظر إلى الأولويات التي يحتاجها بهذه المرحلة. بالنسبة لأمريكا لا يوجد هناك أولوية أكثر من فتح المضيق حتى لا ترتفع أسعار البترول وحتى لا يشعر المواطن الأمريكي الناخب الذي سينتخب بعد فترة بسيطة بالانتخابات النصفية. كذلك بالنسبة لإيران أيضا رفع العقوبات وتصدير النفط والأموال المجمدة هي أيضا بحاجة أن يشعر بها المواطن الإيراني نفسه. لذلك الحل بالإجابة على سؤالك هو أن يستفيد الطرفين من هذه الإنجازات. ولذلك لا بد من وجود تنازلات من مستوى تحديدا الجانب الأمريكي فيما يخص الفوائد التي ممكن أن يحصل عليها المواطن الإيراني، لأنه هنا نتحدث عن أزمة اقتصادية أيضا في الجانب الإيراني، وأيضا قضية الفتح المضيق من الجانب الإيراني. وكاليباف تحدث أنه خلال 60 يوم القادمة سيكون هناك فتح في المضيق إذا مرت الأمور كما يجب. فلذلك هنا المنطقة التي يمكن أن يلتقي بها الطرفين وممكن أن يكون في هناك حل لها.
0: المشكلة دكتور جيمس روبنز أن نائب الرئيس فانس تحدث عما سماها عدم يقين، يعني ما زلنا عالقين في مسألة مضيق هرمز والأموال المجمدة، وفانس يتحدث عن البرنامج النووي. ألا يعتبر هذا استباق لأشياء يفترض أن نصل إليها في مرحلة متقدمة بعد هذا الذي يجري الآن؟
5: الأمر يعود في حقيقة الأمر إلى كيفية تفسيرنا لمذكرة التفاهم الموقعة. بالنسبة إلى إيران، ترى أن بعض البنود يجب أن ينفذ قبل الشروع في المفاوضات النووية، وهنا تتحدث إيران عن فك تجميد الأصول ورفع العقوبات والأمور من هذا القبيل. بالنسبة إلى تفسير إيران، هذه شروط مسبقة قبل الوصول إلى الملف في النووي، أو حتى موضوع تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي ترى أن الأمرين يسيران بالتوازي على أساس الأداء الإيراني، وهذا اختلاف جذري في وجهات النظر حول طبيعة العملية، ولذلك وصلنا إلى هذا المأزق أو الحائط المسدود. طالما أن التفسيرين يختلفان، ما من تقدم يمكن أن يحرز بشأن الجوهر، والجوهر هو النقطة الأساسية في أي مفاوضات. ولذلك من الأهمية مكان أن يتوقف كلا الطرفين عن المباحثات التي لا تركز على الجوهر، إذن يجب التركيز على النتائج.
0: هل تتوقع سيد روبنز أن تستمر محادثات الدولة محادثات الدوحة عفوا لأيام طويلة حتى حل هذه الأشكالات المختلفة؟
5: يصعب أن نجيب عن هذا السؤال. إذا ما لم تعرب إيران عن استعدادها لمفاوضات مباشرة وكل شيء يتم عبر الوسطاء، في الحقيقة ما من حاجة لوجود الوفد الأمريكي في قطر. أعتقد أن الوسطاء، أو نتحدث عن أشخاص، عن شخصيات رفيعة ومنشغلة في أمور أخرى، طبعا هذا أمر يمكن أن يتم العمل عليه. الفرق الفنية باستطاعتها أن تعمل طبعا، ويمكن أن تستمر بالعمل، ولكن التقدم الأساسي لا يحصل إلا في حال انخرطت إيران بشكل كامل في هذه الصيرورة.
0: إيران اليوم سيد عباس أصلاني على لسان قليباف قالت بأن طهران لن تشارك في أي محادثات مقبلة إلى حين تلبية الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. لو أردنا أن نفصل أكثر، هل معنى ذلك أن إيران لن تعود بعد محادثات الدوحة إلا إذا تمت تلبية 1، 2، 3 من شروطها؟
5: لقد تفاوضت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن سياق انعدام الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. مستوى انعدام الثقة في أعلى مستوياته، وذلك بسبب تعرض إيران لهجمات عسكرية لمرتين في خضم المفاوضات التي كانت جارية. لذلك الآن هناك مفاوضات يتم العمل عليها، و
3: العمل يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى قوامها إجراءات بناء الثقة بين الطرفين لتعبيد الطريق أمام المباحثات المستقبلية. بالنسبة إلى الإيرانيين، من الأهمية بمكان أن تكون الشروط في أي اتفاق قابلة للتطبيق وأن تنفذ بالفعل. إذا ما لم يتم تنفيذ الشروط في هذه المذكرة، إذن تنتفي الحاجة إلى مباحثات إضافية ولا يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي. على الورق لدينا بعض البنود، ولكن على الأرض الاختلافات لا تزال قائمة، ولذلك تصر إيران على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم، وهذا من ضمن البنود الواردة في المذكرة. وهناك عمل الآن على هذه الشروط، هذه البنود، البعض منها لم يطبق بعد. إذا ما امتثلت الولايات المتحدة وإذا ما تم التحقق من ذلك بالفعل، باستطاعة إيران أن تمضي قدما إلى المرحلة التالية. هي لم توافق على مذكرة التفاهم لمجرد توقيع ورقة أو قصاصة ورق، بل الهدف هو استحداث حد أدنى من الثقة لتمهيد العمل على المباحثات المستقبلية. ولذلك المنظور الأساسي هو منظور الثقة، لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما كانت الولايات المتحدة تتسم بالجدية، يتعين عليها أن تمتثل لما تعهدت به. ولذلك ما من مفاوضات قبل تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.
0: إذن المشكلة دكتور فريحات مرة أخرى في هذا التعبير، الحد الأدنى من الثقة،
4: نعم،
0: غير موجود.
4: هذا طبعا مشكلة كبيرة عندما لا يكون هناك ثقة ما بين الأطراف، ولذلك يتم بعالم المفاوضات استخدام ما يسمى بالنهج التدريجي في المفاوضات، بحيث أن يكون في هناك إنجازات بسيطة يتم البناء عليها من أجل أن يكون هناك ثقة تستطيع بعد ذلك أن تتحدث بالقضايا المعقدة اللي هي مثل موضوع التخصيب النووي له. ولكن المشكلة هنا حتى القضايا الصغيرة وهي مثل فتح مضيق هرمز الذي لم يكن موجود قبل هذه الحرب، هي أصلا يعني لاحظنا أن هناك خلافات شديدة عليها. وطبعا هذه بناء الثقة هي ليست موجودة بالهواء، بل على العكس تماما، هي مبنية على حوادث بالذاكرة الحديثة لهذا الصراع، على اعتبار أن الولايات المتحدة هاجمت إيران في خلال المفاوضات، فترة المفاوضات. لذلك باعتقادي هذا النهج التدريجي الذي يفترض أن يكون هناك بناء ثقة ثم يبنى عليها لا يعمل في الوقت الحالي. ربما آن الأوان أن يكون هناك نقاش لشاملة، صفقة شاملة التي تشمل كل القضايا في خلال 60 يوم. من الإمكان أن يكون هذا النهج الآخر اللي هو النهج الكلي لقضايا الصراع بهاي الحالة، يعني أن يتم الحديث في موضوع المضيق وموضوع رفع العقوبات وموضوع التخصيب ثم وتحرير الأموال المجمدة، بحيث أن يكون هناك صفقة شاملة لهذه القضايا كلياتها، والتنفيذ يكون على درجات. هذا النهج لم يجرب حتى هذه اللحظة، لأنه يعني في اعتقاد أن هناك صعوبة في هذا الحديث. ولكن نرى أن النهج التدريجي هو ليس بأسهل، بالعكس تماما. اعتقادي أنه برز عندنا ديناميكية جديدة هنا بالنهج التدريجي هذا، أن مسألة الفتح المضيق وإغلاق المضيق تتحول إلى ورقة بدون نهاية، تستخدم بدون نهاية.
0: إذا أخذنا موضوع التدرج سيد جيمس روبنز الذي يشير إليه الدكتور فريحات، هل يمكن أن نبدأ هذا التدرج بـ6 مليار دولار التي عند قطر، والتي يمكن أن أعطيت كاملة أو جزء منها على الأقل، قد نشرع في خطوات مستقبلية تكون أفضل سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو غيره؟
3: يمكن أن يحصل ذلك، أو لربما يمكن أن يكون المبلغ أقل حتى. طبعا رقم 6 مليارات ليس رقما سحريا، قد يكون مليار، قد يكون نصف مليار. يمكن على سبيل المثال أن نتحدث عن إجراءات تدريجية لبناء الثقة، تبدأ بفك لتجميد بعض الأصول، نعم بكل تأكيد. ولكن في الوقت نفسه رأينا أن
5: أن إيران أطلقت النيران واستهدفت السفن في مضيق هرمز الذي كان من المفترض أن يكون مفتوحا لمدة 60 يوما. إذن الثقة تحصل عند كلا الطرفين، هذا أمر أساسي. نعم تحصل إيران على أصولها المجمدة، ولكن ما الذي تعطيه بالمقابل؟ يجب أن تعطي شيئا ما، لا يمكنها أن تتصرف وتقول نحن نمتثل لأحكام الاتفاق. يتعين عليها أن تمتثل إلى أحكام الاتفاق، يجب أن تقدم شيئا بالمقابل. الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا لا تثق بإيران. إذن إذا ما كنا نود أن نتوصل إلى هذه المرحلة، الأمور يجب أن تكون شاملة. نعم العمل التدريجي لا بأس به، ولكن على أن يتم من كلا الجانبين.
0: التدريجي بهذا المعنى دكتور فريحات ضيفنا الأمريكي فسره بعقلية الأقساط، يعني الصغيرة. يعني
4: أشكرك محمد، هذه برأيي أساس المشكلة، وهذا الذي لا يمكن من بناء الثقة اللازمة. يعني المسألة هي ليست خاضعة لمبدأ المساومة، 6 مليار ولا 5 مليار ولا 3 مليار، هذا تماما هو ما يخلق أو ما يعزز عدم الثقة، لأنه لا يوجد إيمان بالمبدأ، يوجد هناك مساومة. دعنا نتذكر أن هذه الأموال هي أموال إيرانية بالأصل، وهي مجمدة. حتى يكون هناك بناء ثقة دون أن يكون 6 مليار، لماذا لا يكون 10 مليار 8 مليار مثلا؟ وهذا لا يفقد الطرف الأمريكي الورقة، ورقة الأصول المجمدة، لأن الأصول المجمدة 100 مليار. يعني الطرف الأمريكي يستخدم قضية الأموال المجمدة لتشكيل السلوك السياسي الإيراني، بمعنى أنه إذا تصرفتم بطريقة معينة نفرج عن عدد أن قسم من الأموال، فلديك 100 مليار وبإمكانك أن تتصرف بهن. فعندما يكون خلاف 6 مليار اعطي 8، هذا يعزز الثقة، بناء الثقة أنه فعلا أنت معني. ولكن عندما تكون 6 مليار لا، يعني نستخدم 2 مليار، هذا يثير مخاوف كبيرة لدى الطرف الآخر ويعزز عدم الثقة وليس بناء الثقة، ثم نرجع إلى نفس المشكلة ونخسر ورقة بإمكاننا أن نستخدمها من أجل بناء الثقة ومن أجل أن يكون هناك تقدم للأمام.
0: هل بهذا المعنى سيد أصلاني أن إيران واعية بأن موضوع الأصول المجمدة ورقة كبرى بيد الولايات المتحدة، فطهران لا تملك إلا التلويح بورقة هرمز، فصارت هرمز مقابل الأصول؟ هل وصلت اللعبة بين قوسين إلى هذا الحد؟
5: في الواقع هذا جزء من المعادلة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك عبارة عن كل المعادلة، الأموال مقابل المضيق. ولكن كما تفضل الدكتور إبراهيم فريحات في الاستوديو، هذه أموال إيرانية وليست أموال لطرف آخر، وهي جمدت لمدة سنوات، ويجب المضي قدما وفقا للمذكرة التي وقعت. الضيف الآخر، الضيف من الولايات المتحدة، تحدث عن 1 مليار أو 0.5 مليار، هذا يغذي انعدام الثقة في كل هذه العملية. هذا ليس من بين التدابير التي تؤدي إلى بناء الثقة. إذن إيران قالت إنها بحاجة إلى فك لتجميد الأصول، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمتثل لبنود المذكرة. بالنسبة إلى مضيق هرمز، نحن نعرف أن إحدى أهم الأسباب لانخراط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية كان بالفعل إعادة فتح مضيق هرمز. نحن نعرف أن هذه الحرب شنت على إيران، لو لم تشن هذه الحرب نعرف أن المضيق كان مفتوحا، الأمور كانت سهلة ولم تكن المنطقة فيها حرب مستعرة. ولكن الآن كل هذه العناصر زادت في تعقيد

0: الورقة الاستراتيجية ألا وهي مضيق هرمز، وهي تعرف أنها إذا ما تخلت عن ورقة مضيق هرمز لربما سوف تتعرض مجددا إلى اعتداءات عسكرية، ولذلك تصر على الإبقاء على ورقة مضيق هرمز بين يديها، وباستطاعتها أن تستخدم هذه الورقة في حال لم تنفذ الولايات المتحدة المذكرة. لذا أعتقد أن كلا الطرفين يتعين عليهما أن يمتثلا لأحكام المذكرة بنية حسنة من أجل التمهيد للتوصل إلى المفاوضات النووية التي تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل محتمل. هذه هي الحالة. أنا لا أعتقد أنه في غياب تنفيذ أحكام المذكرة يمكن المضي قدما، بل على العكس يمكن أن نشهد تصعيدا في المنطقة. إن رئيس مجلس النواب الإيراني عبر عن الموقف الإيراني، إيران منخرطة في المباحثات، ولكن في غياب تنفيذ المذكرة إيران على أهبة الاستعداد للعودة إلى الحرب. السيناريو الأفضل هو الوصول إلى حل تفاوضي، ولكن ذلك يتطلب تنفيذا فعالا لمذكرة التفاهم. في غياب التنفيذ لا ثقة بكل هذه العملية التفاوضية، ولا يمكن إحراز التقدم على المسار الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا عباس أصلاني من طهران، دكتور جيمس روبنز من واشنطن، والدكتور إبراهيم فلحات هنا في الاستوديو. شكرا لكم جميعا. ومع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن بجنوب إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب من التعافي من أثار الحرب هناك.
2: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
3: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
2: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
4: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
2: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءا من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: ننتقل الآن إلى الملف اللبناني، خاصة مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والاجتماعات التي تعقد في بيروت. معنا من بيروت تامر السمادي، ومعنا من رام الله محمد خيري. لو بدأنا بتامر السمادي فيما يتعلق بالنشاط الذي جرى اليوم والاجتماعات التي عقدها عون في مع القيادات العسكرية، سواء قائد القيادة الأمريكية أو قائد الجيش اللبناني.
5: بالفعل محمد، كان لقاء مهما، جمع الرئيس اللبناني بقائد الجيش اللبناني، أيضا بحث معه وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية الخطوة.

0: الخطوات المقبلة لمهام الجيش في الجنوب اللبناني وتحديدا في المناطق التجريبية التي كان يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي زعم أنه انسحب من منطقتين تجريبيتين في إشارة إلى بلدتي إفرون وزوطر الغربية، وهذا الانسحاب لم يكن حقيقيا لأن تلك القريتين لم تكونا محتلتين منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة، وهو الآن يتراجع عن هذا الانسحاب المزعوم على حد قوله، لكن الرئيس اللبناني يبحث مع قائد الجيش الخطوات المقبلة المناطة بالجيش اللبناني، والجيش اللبناني كان من المفترض وفقا للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل أن يدخل إلى هذه البلدات التجريبية كمرحلة أولى على أمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وإن بشكل تدريجي ليحل محلها الجيش اللبناني. أيضا الرئيس اللبناني بحث مع قائد الجيش الخطوات القادمة للوصول إلى المناطق الحدودية الدولية في الجنوب، وأيضا تحدث عن الأدوار التي يقوم بها الجيش من قبيل حفظ الأمن والحفاظ على السلم الأهلي، وأثنى على ذلك، وأيضا رفض حملة التشكيك التي تقوم بها إسرائيل إزاء الجيش اللبناني والتشكيك بوطنيته وبدوره المناط به من قبل المؤسسات السياسية السيادية في البلاد. على وقع ذلك الجدل يتواصل، الصخب يتواصل حيال هذا الاتفاق الإطاري والانقسام. أيضا المؤسسة الرسمية ممثلة برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تتمسك بهذا الاتفاق الإطاري، ترى فيه مخرجا للحرب وترى بأنه سوف يقود في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيلي كامل. الرئيس اللبناني تحدث مع قائد المنطقة المركزية في الجيش الأمريكي خلال زيارته أمس في هذا السياق، وكان تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي وأشار إلى أن لبنان يأمل بتدخل أمريكي حقيقي فيما يتعلق بوقف الخروقات الإسرائيلية والتزام إسرائيل بالانسحاب التام والكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة في نهاية المطاف، والحديث عن أكثر من 650 كيلومترا. لكن كما أشرنا الانقسام يتواصل بين الأفرقاء جميعا، الموقف الرسمي واضح لكن يقابله موقف الثنائي حزب الله وحركة أمل المندد بهذا الاتفاق الذي يرى فيه تنازلا مجانيا على حد وصف الكثير من البيانات التي تخرج عن حزب الله تحديدا للجانب الإسرائيلي. والأمر لم يقعد مقتصرا على حزب الله وعلى حركة أمل فقط محمد، هنالك شخصيات كيانات سياسية حزبية وازنة باتت تدخل على خط النقد لهذا الاتفاق. نتحدث عن وليد جنبلاط، ونتحدث عن العديد من القوى والكيانات لا سيما الجماعة الإسلامية، ورئيس التيار الوطني الحر اليوم كان في زيارة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وتحدث في هذا السياق وأشار إلى خطر الوقوع في الفتنة، وهذا المصطلح بات يتكرر نهاية محمد كثيرا خلال اليومين الماضيين على وقع هذا الانقسام الحاد وغير المسبوق.
1: شكرا لك تامر سمادي. في المقابل محمد خيري، إسرائيل آخر التصريحات تظهرها بأنها لا تنوي أصلا حتى البدء بالانسحاب كمرحلة أولى ضمن الاتفاق.
2: فعلا هذا ما أشارت إليه هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل محمد، فعليا نقلا عن مصادر، وهي أن الجيش الإسرائيلي سيؤجل انسحابه من قريتي زوطر وكذلك فرون التي كان قد أعلن بأنه سينسحب منهما. يقول هذا المصدر إن الجيش بحاجة إلى مزيد من الوقت وإن الأمر بحاجة إلى التأني خاصة في ظل التطورات في الجبهة اللبنانية وكذلك في ظل المساعي الإسرائيلية لإنشاء هيئة مشتركة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لن ينسحب الجيش كما تشير هذه المصادر حتى يتأكد من استطاعة الجيش اللبناني أن يتقدم بخطوات ملموسة على الأرض من أجل نزع سلاح حزب الله. هذا هو آخر ما صرح به في إسرائيل. اليوم كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا في الجنوب اللبناني، هناك قال إن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق ما دام حزب الله وسلاح حزب الله موجود فيها. وكذلك القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أيضا مساء يوم أمس القول بأن إسرائيل ترفض وجود قوات فرنسية أو أممية أو هذه الخطة التي تهدف إلى نشر 5000 من هؤلاء بعد انتهاء مهلة اليونيفيل في تلك المنطقة. وكذلك الأمم المتحدة تقول إسرائيل بأن القوات الدولية لم تساهم في المشهد اللبناني خلال السنوات الماضية وكانت تبلغ فقط عن أي خروقات ولكنها لم تساهم فعليا في وضع حد التطورات التي وصلت إليها هذه الجبهة في هذه الأثناء. كان نتنياهو أشار اليوم أيضا إلى أن لدى الجنود الإسرائيليين إمكانية الرد وبمفردهم على أي انتهاكات يتعرضون إليها، وأخبر الجنود بأن بإمكانهم الرد دون الرجوع إلى القيادة، ردوا بالأول ثم عودوا إلى القيادة بعد ذلك. وهذا ما فعله ربما الجيش الإسرائيلي عندما أعلن اليوم عن اغتياله أحد عناصر حزب الله مبررا ذلك بأنه كان يشكل خطرا على القوات الإسرائيلية. يعتقد نتنياهو بأن إسرائيل استطاعت توجيه ما سماه لكمة قوية للمحور الإيراني، ويقول بأن حزب الله كان أحد أعمدة هذا المحور وبأنه كان يمتلك عددا كبيرا من الصواريخ والآن يمتلك عددا أقل من ذلك.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. وفي هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء الاتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
3: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه، ذلك أن لبنان الرسمي ممثلا برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
4: هو أفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحقق وأقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
3: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
5: هذا الاتفاق كرس الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
3: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيدا التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
6: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه محاضرة في الموسم الثقافي السابع في دار الحديث في مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله تعالى، ومجموع المحاضرات في محورين هو المعالم الحضارية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعنوان محاضرة اليوم أيها الإخوة والأخوات: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية. الهدف من المحاضرة أن تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فربما صليت عليه مرة واحدة فكانت سبب سعادتك في الدنيا والآخرة مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه وسلم. الصلاة من العبد دعاء، لكن الصلاة من حضرة الله تعالى أن ينقلك من الظلمات إلى النور، من القلة إلى الكثرة، من الضيق إلى السعة، من الكرب إلى الفرج، من العسر إلى اليسر. الصلاة من حضرة الله تعالى أن يسعدك في الدنيا والآخرة. هدف هذه المحاضرة أيها الإخوة أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الهدف الثاني أن نعرف تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته المالية، لأجل أن نتأسى به ونتبعه. فإذا اتبعته صحت النسبة بينك وبينه، فمن تبعني فإنه مني. إذا اتبعته صحت النسبة بينك وبينه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى: وإنك، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتهدي إلى صراط مستقيم. بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، باقي القطع منحنية أو منعرجة أو منكسرة، أو أنها لا تصل بين النقطتين. أما الذي يصل بين النقطتين بخط مستقيم قطعة واحدة، هي الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى في كل صلاة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال الإمام النووي في شرحه لمسلم لهذا الحديث: قوله خير الهدي هدي محمد جاءت الرواية بوجهين. الوجه الأول بفتح الهاء وإسكان الدال، هدي يعني خير الطريقة، يعني أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن لهدي، أي حسن الطريقة والمذهب. في رواية ثانية وجه آخر للرواية، وهو بضم الهاء وفتح الدال، خير الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الدلالة والإرشاد. فصار إذن خير الطرق طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، خير السبل سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، خير النحو نحو محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الدلالة والإرشاد دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال ابن منظور: فلان حسن الهدي هو حسن المذهب في أموره كلها، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أحسن الطريق والهداية والطريقة والنحو والهيئة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه المحاضرة كما سمعتم لتكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اهتدى بهديه واستن بسنته وحذا حذوه وسار بسيره صلى الله عليه وسلم سار في درب الكمال. كلما قلدت وتابعت وتأسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم عم تروح نحو الكمال، وعكسه بعكسه.